0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك، إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

سلام ومحبة لكل أخت بتسمعنا، تحية خاصة من نهالة مجدي ومن فريقنا العامل. عدنا نلتقي من جديد عزيزتي حواء في حلقة جديدة من برنامجك أخت السودانية إيكادولي. وطبعا مذكرين أنه إيكادولي معناه باللغة الكوشية أحبك وأغدرك. في حلقتنا قبل كده اتكلمنا عن اختيار شريك الحياة، وتكلمنا عن اختيار الأعراس السودانية، تكلمنا كمان عن اختلاف طبيعة المرأة عن الرجل. عشان كده نحن أسسنا دلوقتي زواج ناجح قائم على فهم شخصية شريك حياتك. وفي حلقتنا الليلة حنتكلم عن حاجة جديدة بتهم كل شابة متزوجة قريب وبتفكر هي وشريك حياتها بإنهم يبدأوا في تكوين أسرة وإنجاب أطفال، وبالذات الطفل الأول، لأنه بالنسبة لنا الطفل الأول هي التجربة الأولى بالنسبة للأم تحت الأمومة. وحنتكلم كمان عن حاجات لازم تاخذ الام باله منها ومعلومات لازم تتحصل عليها قبل ما تخش حتى في تجربه الحمل. كمان حنشوف مع بعض بنظره سريعه الحاجات المهمه لازم كل ام تعرفها عن فتره الحمل والولاده، وكيف انه الام الجديده بتهتم بالمولود في فتره السنه الاولى بالذات، لانه في معلومات كثيره الام بتكون لسه ما عارفها. وفي حلقتنا الجايه حيكون عندنا مواصله للموضوع بتاع الامومه ده، وحيكون عن تربيه الابناء، وحتكون على حلقتنا بعنوان التأديب الكتابي للأبناء. قبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا الليلة حأخذكم فاصل سريع ونرجع نواصل. عدنا لكم بعد الفاصل، وزي ما قلت أول حاجة قبل الدخول في فترة الحمل وقبل الكلام عن القرار بتاع اختيار الأمومة، الواحدة لازم هي وزوجها ياخدوا وقفة وتفكير، وتاخد معلومات كمان عن تجهيز نفسها وظرفها لتجربة الحمل الأول، وبعد كده ممكن تاخذ القرار الصحيح. في حاجات مهمة وعامة كل زوجة مفروض تراعيها قبل ما تدخل تجربة الحمل، وأولا إنها هي محتاجة هي وزوجها يخطوا الأمر ده بين يدي ربنا ويصلوا عشان يسمعوا صوت ربنا، وعشان هو يديهم إشارات هل ده هو فعلا الوقت المناسب ودي مشيئته للحمل، انه يكون في الوقت ده هم بياخدوا من يد ربنا طفل جديد. القرار ده لازم يكون حسب تفكير وصلة، لانه افكارنا البشرية مرات منكتشف انه دي ما مشيئة ربنا اللي هو عايزه، فاحنا في الاول عايزين نتأكد من خطة ربنا ليه شنو، بعد كده بعد ما ربنا احنا نحس فعلا ادانا اشارات وسمعنا صوته، بعد كده ممكن نكون مبسوطين بانه احنا نخش في التجربة بتاعت الحمل وإنجاب الطفل الأول. فلو ممكن أنا وزوجي مثلا نحدد فترة معينة بتاعت يومين مثلا نعمل فيه صلاة وصوم ونصلي، ده وحنكون أكيد مرتاحين للقرار اللي بناخده بعد كده. وبعد ما أحس بسلام وأرتاح للخطوة الثانية، محتاجة أهيئ نفسي للحمل. يمكن في ناس بتقلل من أهمية الكلام ده ويقول شنو يعني أهمية تهيئ نفسي وجسمي للحمل، ما كل شابة متزوجة ممكن تكون حامل في الوقت اللي هي عايزاه، ودي حاجة طبيعية وبتحصل. لكن الحاجة المهمة اللي احنا لازم نفكر فيها ونتعلمها إنه في حاجات في جسمي وحاجات في ظروفي وحاجات متعلقة بعادات حياتي محتاجة تغيير. كي نتعامل مع بعض نشوف شنو هي الحاجات المفروض أنا أركز عليها. أول حاجة، لو كان الواحدة عندها علاجات بتستعمل فترات طويلة زي الناس اللي عندهم علاج مثلا بتاع ضغط، الناس اللي عندهم مشاكل بتاع الصداع نصفي، فده أنا محتاجة أمشي للدكتور وأكلمه عن إن أنا الفترة الجاية مخططة لحمل، فهل العلاجات دي حتتوقف ولا حيكون في تغيير فيها ولا بالضبط حيحصل شنو، وناخد رأيه، لأنه ممكن الأدوية دي تكون عندها مشاكل في منع الحمل أو تكون عندها تأثير سلبي تشويه لا قدر الله، أو تكون بتأثر على الطفل من أي ناحية، يعني إحنا ما نحب نخش في مخاطرة زي دي. فالخطوة دي مهمة جدا إن أنا أمشي للدكتور وأسأله إن أنا الفترة الجاية مخططة لحمل وإنه هو رأيه شنو في كل العلاجات اللي أنا بأخدها. برضو يا أختي محتاجة إنك تاخدي بالك من وزنك، لأنه الوزن الزايد أو نقص الوزن اللي هو ممكن نقول عليه سوء التغذية ممكن كمان يأثر على فرصة الحمل ويأثر على الطفل. عشان كده لو في مشكلة في الوزن لازم أمشي الدكتور، إذا كان وزني زايد لازم هو يبعتني لناس بتاعين تغذية عشان أقدر أعمل كنترول وأنزل الوزن بتاعي ده، لأنه كثير من مشاكل التراكم تحت الشحوم في المنطقة تحت الرحم ممكن تمنع الحمل. الحاجة الثانية، إذا كان أنا عندي مشكلة بتاع سوء تغذية وإذا كان أنا كنت وزني أقل من الطبيعي، ده ممكن يعرضني لأنه الطفل تحصل له أي نوع من المشاكل لا قدر الله، ودي ما حاجة إحنا بنحبها يعني. برضو في أنواع من الفيتامينات
والفوليك أسيد، دي حاجات مهمة نأخذها قبل الدخول في الحمل بفترة 6 شهور قبل الحمل، ومنستمر عليها خلال فترة الحمل والرضاعة كمان. وممكن تسأل الطبيب عن إنه الاسم بتاع النوع المعين اللي هو شايف إنه مفروض تاخديه وتمشي عليه وتستمر عليه، ده على حسب طبعا احتياج جسمك وعلى حسب اللي هو شايف إنه أنت محتاجاه. كمان في عادات ضارة لازم أبعد عنها، زي السهر، زي إني أنا ما أكون موجودة في حتة فيها ناس بتدخن. يعني لو أنا مثلا بشتغل في مكتب وفي واحد معاي من زملاني مثلا بيدخن، لازم إني أنا أغير المكان بتاع تواجدي، لأنه في الفترة الجاية وأنا بستنشق الدخان بتاع الناس اللي حواليني بتحول أنا لمدخنة سلبية،

دسمة، فيه حاجات زي الشطة والحاجات الحارقة دي ممكن تكون حاجة ما محبسة وما كويسة للأم الحامل. برضو محتاجة أخذ حاجات كويسة زي الحليب ومشتقاته والزبادي الأجبان، لكن أراعي برضو إن أنا أبعد عن بعض الحاجات زي اللحوم النية زي الأجبان المبسترة. وبرضو إذا كان الأم بتكتر من القهوة يا ريت لو هي تقلل، يعني كفاية مرة أو اتنين، لأن المنبهات والكافيين ممكن يكون ما حاجة مفضلة للأم فترة الحمل. برضو لو كنت أنت وزوجك ما عملت فحوصات قبل الزواج، في ناس بيحرصوا جدا على انه يعملوا فحوصات كثيره جدا قبل الزواج، ودي حاجه كويسه. وواحده من الحاجات دلوقتي الكنائس بقت قبل ما يعملوا الاكليل بيشترطوا انه الناس تعمل فحوصات معينه وتاكدوا من صحتهم الاثنين. لكن اذا كان انت ما عملتي كده، انت محتاجه انك انت تمشي، محتاجين تشوفوا الفصيله بتاعت الدم بالنسبه للاب والام، لانه في فصائل معينه بالنسبه للام والابو محتاجين انه الدكتور يكون عارف. ومرات بتحصل تعقيدات بالنسبة للطفل وبيحتاج ياخد دواء معين، حقنة بتتاخد يعني أول ما الأم تولد الطفل الأول، ودي حاجة بكلمك عنها الدكتور وبينبهك ليها. بس المهم إنك أنت تمشي وتعمل الفحوصات اللازمة أنت وزوجك، عشان لو في حاجة زي دي من بدري الطبيب يقدر يعمل على كنترول ويعمل لك اللازم. برضو من الحاجات المهمة إن أنا لو في أي مرض أنا شايفاه في صحتي أمشي أعالجه. في حاجات احنا احيانا يعني مستسهله وبنشوفها انها حاجات ما مهمه، زي مثلا لو عندي التهاب في اللثه، في ناس ممكن تتجاهل وتعتبر انه دي حاجه ما مهمه وما عندها علاقه بالحمل. لكن الحاجه الغريبه انه الاطباء بيقولوا انه واحده من الحاجات اللي بتخلي المراه تتعرض للولاده المبكره هي التهاب اللثه. فانا يعني انتبه لانه صحتي العامه كلها كويسه في الوقت اللي انا بكون مقدم على الخطوة بتاعت إن أنا ماشية لحمل. التمارين الرياضية مهمة برضو، في كثير من النسوان الكبار بينصحوا بأنه الوحدة في الشهور الأولى تاخد راحتها وما تتحرك قدر الإمكان. لكن لو سمعنا النصيحة الطبية إنه كل ما الوحدة تاخد فترة بتاعت رياضة حتى لو 10 دقائق بس يومية مع الانتظام في وجبات صحية، دي حاجة كويسة جدا. والمشي بيساعد على المحافظة على الصحة قبل وخلال فترة الحمل، وكمان بيقوي العضلات بتحت الرجول والحوض اللي بتساعد في الولادة الطبيعية عشان ما تكون سهلة. دلوقتي انت محتاجة برضو تحدد وقت تبدي فيه محاملة الحمل، واهم حاجة انك لو بتستعملي مانع حتوقفيه، واذا كان المانع ده عبارة عن حبوب فلازم اوقفه قبل فترة عشان الهرمونات بتاع الجسم ترجع منتظمة. واهم حاجة اكون باخد فترات بتاعت راحة كويسة، يعني لازم اكون بنوم ساعات كفاية، وأبعد عن التوتر النفسي عشان ده بيكون فرصة حمل معاه ممكن تكون ضعيفة. وطبعا الوقت بيمشي بسرعة، وممكن بعد فترة شهور قليلة تمشي للدكتور أنت وزوجك وتسمع الخبر السعيد بأنك حامل. وطبعا ده خبر مفرح ليكي ولزوجك وكمان لأسرة زوجك، وبكده حتكوني دخلتي في فترة جديدة اللي هي فترة الحمل. وقبل ما نتكلم في تفاصيل فترة الحمل هأخذك فاصل ونرجع نواصل.

رجعنا مرة تانية نواصل كلامنا عن فترة الحمل بعد الفاصل، وقلنا إنه الأم مفروض تهتم بصحتها وتهتم بصحة طفلها اللي حيكون في الفترة الجاية مولود جديد يعني، وزيارة الطبيب المنتظمة لمتابعة الحمل في الشهور الأولى لحد الشهر السابع تقريبا. مفروض الواحدة تمشي كل شهر عشان ما تعمل فحوصات دورية بيطلبها منها الطبيب، وعشان ما تتأكد من إنه الطفل النبض بتاعه وهي كويسة، وده يعني إجراءات عادية بتشاف فيها الضغط بتاعه، وإذا كان في أي فحوصات لازمة الطبيب بتاعها هيطلبها لها. لكن من الشهر السابع بعد كده الواحدة بتمشي مرتين في الشهر لمقابلة الدكتور، وفي الشهر التاسع لازم تقابلي طبيبك كل أسبوع، لأنه بيكون في تغييرات سريعة بتحصل ولازم تتابعيها. برضو ضروري إنه إحنا الأم الحامل تنوم من 8 ساعات متواصلة لحد 9 ساعات، ده كويس، غير إنه الراحة في الفترة بتاعت الظهر يعني اللي بيقولوا على الناب، يعني واخد غيلولة فترة الظهر ارتاحي فيها، ده حيساعدك كتير. وإنه أنا أقعد في جلسات صحيحة، يعني ما أقعد وأنا مقوصة ظهري وما أشيل حاجات تقيلة، ده كله حاجات ما كويسة للمرأة الحامل، بقدر الإمكان تحاول تتفادى الأوضاع الغلط دي. في فترة الحمل الملابس بتحتاج تتغير طبعا، المهم إني أنا أقوم بلبس ملابس مريحة وما بلبس كعب عالي، لأنه ده ممكن يعرضني للوجعة وممكن يعمل لي ألم في ظهري. وكمان خاصة يعني بالنسبة للملابس درجة الحرارة بالنسبة للأمهات في فترة الحمل، الواحدة بتكون حاسة إنه في حرارة زايدة، بتعرق كتير، عشان كده لازم الهدوم تكون مناسبة وتكون فضفاضة ما ضيقة، وتقدر يعني تهويه وما تشعر بسخانة ولا حاجة زي دي. ولو كانت قطن في فترة الصيف ده محبذ يعني وأحسن. كمان التغذية بتاعتنا طبعا مهمة جدا في فترة الحمل، لأنه مش بنقول للأم أكل زيادة عشان أنت زي ما إحنا بنقول نسوي الكبار بيوصونا بيقول لنا أنت بتاكلي لنفرين وأنت تفروض تاخدي أكل اثنين، لكن أنا أركز في أكلي على الحاجات الكويسة والصحية. فكل وجبة أنا باكل فيها حاجات متنوعة ده بيدعم صحتي أنا وصحة البيبي. وكمان أبعد عن الأكل الدسم والمحمر والتوابل والشطة، ولازم تاخدي من اللبن ومشتقاته اللحمة السمك الخضار وخاصة الورقية، يعني الخاصة الملوخية الفواكه، ما ضروري حاجة الغالية، الحاجة الموجودة في الموسم والآن بقدر أشتريها ممكن أتناول منها الكمية المناسبة. وبرضو مفروض تقللي من الرز والبطاطس والحلويات، لأنه دي كلها حاجات بتتخن وبتزيد الوزن، وده ما محبس في فترة الحمل. ولو أخذت كمان 6 وجبات صغيرة ده أحسن من إنك تاخدي 3 وجبات كبيرة، لأنه أكيد الأمهات المجربات عارفين إنه في الفترة دي بيحصل حيرقان وبيحصل يعني طمام وحاجات زي دي، فأفضل إنه إحنا ناخد وجبات صغيرة. فترة الحمل صراحة بتمر بتطورات في خلال الأسابيع بتاعت الحمل، وهي عموما الفترة كلها عبارة عن 40 أسبوع، دي الفترة الكاملة. 40 أسبوع دي يمكن فيها 14 أسبوع الأولى بتعتبر هي الأصعب. وبالنسبة للأمهات اللي بيحبوا يعني يتابعوا كل حاجاتهم في الصلاة، وحاجة مهمة إنه إحنا أنا وزوجي نخصص وقت بالذات في 14 أسبوع الأولى، لأن بتتكون فيها أعضاء الطفل الأساسية، ودي بتكون فرصة كويسة إنه إحنا نصلي لكل عضو أثناء ما هو بيتكون. كمان الوحدة عشان يكون عندها علم بإنه في هذا الوقت بيبتدي العضو المعين ينمو في الطفل، إحنا محتاجين نقول من الأسبوع 5 تقريبا لحد الأسبوع 14 يمكن دي فيها الأعضاء الأساسية والمهمة تحت الطفل بتتكون، فده الوقت اللي إحنا محتاجين إنه نصلي فيه. وأنا حأديكي بالتقريب الأسابيع الأولى عشان ما تقدري إنك أنت تركز على إنه يعطوا عضو بالضبط دلوقتي بينمو في طفلك، وتقدري أنت وزوجك تصلوا في الوقت ده للعضو ده. مثلا في الأسبوع 5 ممكن تصلي للقلب بتاع الطفل، للكبد والكليتين ولا معاء، لأنه ديل بتكونوا في الوقت ده. في الأسبوع 6 بيكون تكون الأنف والأذن والعينين والأطراف، فإحنا ممكن نصلي الحاسة تحت النظر والشم، نصلي الأطراف بتاعته إنها تكون طبيعية وتكون الأعصاب بتاعتها طبيعية، كل الحركة بتاعتها يعني. في الأسبوع 7 ممكن نصلي للدورة الدموية والأعضاء الداخلية، لأنه في الوقت ده الكليتين والكبد والأعضاء دي شغالة بتنمو. الأسبوع 8 ممكن نركز على العظام
والصوابع بتاعته، لأن في الوقت ده هي تشكيل بتاعها والنمو بتاعها بيكون متسارع. في التاسع بتكتمل الأقدام والمرفق بتاع اليد، وممكن احنا ده نخطه في الصلاة بتاعتنا. في الأسبوع العاشر بتتكون الأظافر وبيكون العمود الفقري ابتدى شكله يبقى واضح. في الأسبوع الحداشر بنلقى إنه الأسنان واللثة يتكونوا. طبعا الأسنان دي الناس بتخيل إنه معناه الطفل حيتولد وهو عنده أسنان، لا، لكن الأسنان بتكون موجودة داخل اللثة لحد ما بعد ذاك الطفل يتولد ومر بالوقت بتاع التسنين والكلام ده وتطلع لي برا. في الأسبوع الاثناشر بيكون في بتكون عنده الجهاز التنفسي. وفي الأسبوع الثلاثاشر بتتكون الأوتار الصوتية والعضلات المسؤولة عن البلع. وكده يكون المرحلة الأولى انتهت من الحمل، فترتك بتحت الحمل دلوقتي وصلت الأسبوع الثلاثاشر. والحد كده بتواصل فترة الحمل، الأعضاء دي بتواصل في إنها تنمو وبتبتدي تشتغل وظائفها، وممكن نواصل أن إحنا يعني نصلي لبركة عشان تنمو جميع الأعضاء بطريقة كويسة. لكن الأعضاء الأساسية زي ما قلنا هي وضحت اتكونت اتشكلت وبعد كده بس بتنمو، فنحن بنصلي لبركة لكل النمو الشغال في الطفل لحد ما شكل الطفل يصل للشهر التاسع ويكون خلاص جاهز للولادة. بعد فترة الحمل الطويلة والمرور بتجربة الولادة لو كانت طبيعية أو قيصرية، بتلقى الأمهات الجداد نفسهم في بداية فترة جديدة إنه أنا كيف أهتم بالطفل الحديث الولادة ده، خصوصا بالنسبة للأم اللي أول مرة وبالنسبة لها يعني ما عندها خبرة، فهي بتكون قدام امتحان حقيقي. محتاجة الأم تعرف معلومات كثيرة، ومع احترامنا للخبرة بتاعت الأمهات والجدات والحبوبات، لكن أكيد طبعا احنا عاوزين برضو يكون الأم الجديدة عندها خبرة جديدة حقتها بتساعدها في إنه تهتم بطفلها. وانت يا ماما محتاجة تعرفي معلومات بنفسك وتكون معلومات حقيقية وطبية ونصايح من ناس مختصين، يعني حتى إنه يكون عندك تجربتك الخاصة في تربية طفلك، وكل يوم الأبحاث والعلوم بتكتشف حاجات جديدة ومفيدة. وبرضو واحدة من أهم الحاجات المفروض الأم تهتم بها بعد ولادة الطفل مباشرة موضوع الرضاعة الطبيعية. ولو الأم قدرت إنه تدي طفلة رضاعة طبيعية بعد الولادة في أقرب يعني ساعة، ده يكون كويس جدا، لأنه الأمهات القدام يمكن عارفين إنه بيطلع سائل في الساعات الأولى بعد الولادة. السائل ده بيجي قبل اللبن ولونه أصفر كده، ومعروف عندنا إحنا باسم اللبة، واللبة ده هو مادة مفيدة جدا جدا لطفلك، لأنه المادة دي بالنسبة للطفل زي كأنها مضاد حيوي زي الأنتيبايوتكس، بتشتغل بتدي الطفل مناعة من كل الأمراض اللي قبل كده أصيبت بها الأم. فدي حاجة مهمة جدا إنك أنت تبدي رضاعة طفلك فورا بعد الولادة. برضو ما تدخل طفلك في موضوع الرضاعات الصناعية، لأنه حليب الأم كفاية وما في داعي لأنه الطفل ياخد أي حاجة زيادة عليه من برا. في حيجوك أمهات يقولوا لك إنه مثلا لبنك شوية مكفاية، ساعديه برضعة خارجية، أو الطفل بالرضاعة الخارجية بيتربى أحسن وزنه بيزيد. كل الكلام ده يا ماما ما حقيقي، طالما إنك أنت الدكتور قال لك ممكن ترضع رضاعة طبيعية فده أفضل شيء لطفلك. كمان في ناس بتنصح بإنه الطفل مباشرة يمكن بعد الأيام الأولى يدوه موية غير الحليب بتاع الأم. الكلام ده الأطباء قاعدين يحترضوا عليه بشدة، وبيفتكروا إنه النسبة بتاعت الموية في حليب الأم كثيرة جدا وكفاية جدا بالنسبة للطفل، ما محتاج ياخد موية من برا، يعني كفاية عليه الحليب بتاع ماما هو بيكفيه، وفيه مواد غذائية عشان تنميه وتغذيه، في نفس الوقت فيه كمية كافية من السوائل عشان ما ترطب جسمه وترويه. برضو حاجة خلي بالك منها جدا، انك انت بترضعي الطفل دايما الاحسن وضع انك انت ترضعيه وانت قاعدة على كرسي، وياريت لو في مسنس صغير استنضبيه وظهرك من ورا ده حيكون كويس، لانه الطفل لو حاولت ترضعيه وانت راكدة جنبه ممكن في عدد كتير من الاطفال بيحصل لهم التهاب في الأذن نتيجة الرضاعة في الوضع بتاع الرقاد ده. فياريت لو كل ام، انا عارفة انه الفترة بتاعة يعني الولادة وأول شهور بعد الولادة الواحدة بتكون مرهقة، ونفسها إنه هي ترضع طفلة، خصوصا الرضاعة الليلية مرهقة، بكل الواحدة عايزة ترقد جنب طفلة وترضعه، لكن ما كل الأطفال بيحصل معهم كده،
بس في بعض الأطفال ده بتسبب لهم في التهاب في القناة تحت الأذن. وإذا أنت عودتي نفسك أنك أنت كل وقت بتعرضع في كرسي جنبك بتقعد تاخد دي والرضعة وبعدك ترجع سريرك، ده أفضل حاجة. في أطفال بيبكوا كتير ويمكن بعض الرضاعة بالذات، وتحس بأنه الطفل بيفرك رجلينه كده وبيرفس بعض الرضعة، ودي محتاجة ترجع للدكتور. في نسوان كتير حينصحوك بأنه ده عادي وده المغص بتاع الأيام الأولى. أنت عندك حاسة سادسة تجاه طفلك ما بتخيب، يعني حاولي أنك أنت تحسي هل ده بكى بتاع أنه مثلا في غازات، ولا بكى متكرر وفي وجع، يعني أنا حاسة أن الطفل في حاجة ما طبيعية. في الحالة ده أرجع للطبيب، لأنه في بعض الأطفال عندهم مشكلة في هضم اللاكتوز. اللاكتوز اللي هو نوع من السكر موجود في اللبن، في كل الأنواع بتاعت اللبن موجود، وفي لبن الأم كمان موجود. إذا طفلك عنده مشكلة في هضم اللاكتوز فهداك كل مرة حيعمل له مشكلة بتاعت مغص شديد، وحيعمل لك بكا وقلق، فالأفضل إنك أنت تتأكدي من الحتة دي. كمان ما تتقل للطفل للملابس، ولبسيه ونفس اللبس اللي انت لابساه على حسب الجو، لانه في ناس بيفتكروا انه الطفل بالذات لما تكوني طالعه بيه برا انك انت لازم تلبسيه كميه من الهدوم وبياخد هواء وبيعيا. لا بالعكس، هو ممكن يعيا لو انا لبسته هدوم كثيره جدا اكتر من اللي هو محتاج ليها، وبعد ذاك بيبقى مناحته تجاه موضوع الجو وتغيير الجو بيبقى عندهم فيه مشكله. فالافضل انه انا لو طالعه بيه برا البيت وحاسه انه في هواء ممكن ازل له قطعه واحده على الهدوم اللي أنا نفسها، لكن لازم ألبسه نفس اللبس اللي أنا بلبسه. برضو الأطباء بينصحوا بأنه لو الطفل طبيعي نبدأ في الشهر مثلا السادس نديه وجبات صغيرة مناسبة لعمره. أنت ممكن تستشير الدكتور، عشان في ناس بيستعجلوا في أنه أكل الطفل من الشهور الأولى، وده ممكن يكون بيعمل له مشاكل وما من المصلحة. لكن الحاجة المهمة في طريقة تدخيل الوجبات للطفل أنه أنت ما تستعجلي، وأدي الطفل حاجة واحدة ما أكتر. في أمهات بيحاولوا إنه يدخلوا مثلا في يوم أو يومين أكتر من حاجة جديدة للطفل، وده ممكن يعمل مشكلة، لأنه في أطفال في أنواع من الأكل بتعمل لهم حساسية. يعني في أطفال مثلا بتحصل لهم حساسية من الموز، في أطفال بتحصل لهم حساسية من الفول، في أطفال بتحصل لهم حساسية من البيض. فأنا عشان أقدر أعرف إذا كان الأكل ده بالذات بينفع مع طفلي ولا لا، فأنا محتاجة أديه نوع الأكل الجديد ده 4 أيام متواصلة، وأشوف تأثيره عليه. إذا حسيت بأنه هو ما عامل له أي مشاكل ممكن بعد كده أجرب نوع تاني كده لحد ما أنا أكون اكتملت العدد بتاع الوجبات. أنا تقريبا بقدر أوفر له في الشهور بتاعته الأولى بتاعت الأكل يعني، وكون بكده أتأكدت أنه ما في واحد من الأكل أنا بقدمه له بيعمل له أي مشاكل. برضو بقول نصيحة مهمة جدا للأمهات، إنه نبتعد إنه نضي الطفل عصير في السنة الأولى، لأنه ما محتاج. لبنك زايد الوجبات اللي بياخده كفاية جدا، العصير حيملى معدته وما عنده فايدة كبيرة بالنسبة له. برضو يا ريت لو الحكاية بتاع الزجاجات الرضاعة إحنا نقدر نتخلص منها، كفاية الرضاعة بتاعتك. وإذا كان عايزة أدي طفلي يتعود يشرب، ممكن يكون في ترين كوب اللي هي الكوباية اللي أبوز دي، عشان يبتدي يتعود يشرب من كوباية، وده كفاية. برضو بالنسبة للتغذية، يا ريت لو نمشي من مركز بتاع تغذية أو أسأل الدكتور بتاعي إن أنا في السنة الأولى أغذي طفلي كيف، في جداول بتكون جاهزة ممكن دكتورك أو مركز التغذية يدوك إليها وممكن تلتزمي بها. هم بكونوا مقترحين جدول بتاع وجبات فطور غدا ما بيناتهم وجبة صغيرة. المهم إنك أنت ممكن ما تهتمي بإنه تعليقات الجارات ولا صحباتك بيقولك أنت بتأكل ولدك بالكتاب، شنو حكاية الجدول بتأكل بها ولدك، لكن ده مهم، وسيبك خالص من التعليقات دي وركز في الموضوع ده. التطعيمات برضو مهمة جدا، كل بلد عندها نوع تطعيمات معينة بتديها في 9 شهور الأولى، فأنت لازم تتأكدي لو أنت سافرت من بلد لبلد إنه نوع التطعيمات المختلفة اللي بيدوها في البلد التاني شنو، عشان أنت ممكن يكون في نوع بتاع مرض ما موجود في البلد اللي كنت عايشة فيها وفي البلد الجديدة موجود، فأنت لازم تهتمي جدا بأنه يأخذ كل التطعيمات في البلد اللي هو موجود فيها. وكمان الكرت يا ماما بتاع التطعيم بتاعك ده لازم ما تتخلصي منه، تكوني محتفظة به، لأنه في كتير من المدارس حيسألوك عن الكرت ده. دلوقتي طفلك كمل العام الأول، كل سنة وانتو طيبين وهابي بيرث داي، لأنكم حتطفوا الشمعة بتاعت السنة الأولى. وفي عيد ميلاده الأول لو ما خطى الخطوة الأولى بتاعته وبدأ يمشي ما تقلقي، لأنه في أطفال كتير بعديها بشهرين 3 بيمشوا،
فانت بعد سنه وثلاث شهور اذا حسيتي انه طفلك لسه ما مشى الخطوه الاولى ممكن ترجع للدكتور وتساليه، وان شاء الله يكون يعني خير وما في مشكله. حاجات كثيره حابين نتكلم فيها، لكن بكذا وصلنا معكم لختام حلقتنا الليله. زمن البرنامج بتاعنا انتهى، وحلقتنا كانت بعنوان الأمومة والطفل الأول، وتكلمنا فيها عن حاجات كثيرة بتهم الأم والطفل. وزي ما قلنا حنرجع نلتقيك أختي حبيبة في حلقة قادمة عن التأديب الكتابي للأبناء. حتى الغناء القادم تقبلي مني هالة مجدي ومن فريقنا العامل تحية وداع، على أمل اللقاء بيكي قريب، وما تنسي أختي السودانية إيكادولي.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى.

هي عن الناس، فأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتوبة.
1: يا صباح السعادة، صباح النشاط، صباح الحيوية، صباح الناس اللي بتحب الصباح دايما وهي متفائلة وهي دايما مستعدة. بنقول لكم صباح الخير وأسعد الله أوقاتكم بالصحة والعافية. أهلا بكم في برنامجكم دايما صباح بلدنا من راديو سمر. تحية لكم من الفريق العامل، وتحية لكم من صديقكم هيثم حسن. أهلا بكم في ختام الأسبوع، وأهلا لكل زول كان جاري في الأسبوع ده وأنجز وحقق الهدف بتاعه. وكمان بنقول للناس اللي ما توفقت في الأسبوع ده، معلش الجاي أحلى والجاي أروع والجاي أجمل. في صباح جديد أسمح لي أذكركم برقم التواصل دايما عبر الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. بالرقم ده أهلا بك عبر الواتساب، ممكن تكتب لنا وتشاركنا وتكون معنا لحظة بلحظة في كل سؤال أو في كل فكرة جات على بالك. وسعيد جدا في هذا الصباح أنه تكون معاي في الحلقة دي الدكتورة كاميليا فاروق أنجلو في حلقة جديدة في موضوع جديد، وأتمنى من قلبي أنكم تقدروا تتوفقوا معانا، نخط النقاط على الحروف ونبتدي ونقول نقطة وسطر جديد. إذن تحية لكم ومرحب بكل زول حينضم لنا، أهلا بكل زول حيكون معانا حيرافقنا. قد يكون الظروف والضغوطات والأشغال بتاعتك تبعدك إنك تشاركنا أو تمشي وتجي، مرحب بك وأهلا. لكن خلينا نصبح على الأستاذة دكتورة كاميليا. صباح الخير عليك.
2: صباح الخير عليك هيثم، وصباح الخير على كل الجمهور المستمعين، صباح الخير لبلدنا ولكل الناس.
1: أهلا بكل الناس زي ما قالت اللي بيسمعونا داخل السودان وداخل كل مدينة وداخل كل ولاية وكل حي، وأهلنا الطيبين الناس في الخارج اللي بتسمعنا برا السودان، مرحب بكم وأهلا بكم في صباح جديد. إذن مرحب بكم، أنتم بتنطلقوا معنا في الصباح، وأكيد قصة الصباح اليمات دي كمان مع ضغوطات الحياة مع ظروف الحياة قاعدة ما تكون مرحبة كتير، ملخبطة جايطة وما على بعضها كده، ولا انت رايك شنو؟
2: يا اكيد مع الظروف اللي احنا بنعيشها دي صراحه الزول بيقوم اساسا من النوم ملخبط، فغيت نصلي ان ربنا يرتب الامور.
1: دايره نعمه من الله
2: اكيد،
1: يعني عشان تقدر تمشي.
2: يا اكيد، واليوم يعدي على الاقل.
1: يا بالظبط،
2: محتاجين النعمه دي.
1: وكمان ايضا الترتيبات بقت مختلفه، لانه الناس بين يعني ارى يعني مختلفه متضاربه، انه نعمل ده من الصباح وما نعمل ده، بتحتاج شويه اتزان، بتحتاج ترتيب، بتحتاج انه يا اخي اقدر اوفق نفسي او اقدر يعني اضبط عقلي على احساسي على مشاعري، انه يا اخي الامور ما تجود، لانه قد تتلخبط وانا جوت الدنيا مره واحده،
2: ولا وافقد الكنترول او البوصل،
1: ودي من اصعب الحاجات.
2: اكيد طبعا اكيد.
1: لكن كمان في الايام دي الاجواء المناخيه مزعجه شديد، يعني مخلي الناس مقلقه تعبانه نفسيا محبطه، ما قدرت تنوم الليل، يعني
2: الصيف
1: سخانه.
2: شوف الانسان بيتاثر بكل شيء، حتى يعني البيئه اللي بيعيش فيها والطقس اللي بيعيشه، يعني الجو لو سخن ورطوبه عاليه مثلا او كده تلقى زول تعبان، جسمه تعبان، وده بيفسر انه اوقات كثيره في ناس ما عارفه هي ليه تعبانه، رغم ان هي ما بتبذل مجهود كثير، لكن السخانه بتتعب، بتخلي المود بتاع الزول والمزاج ما كويس، فدي برضو حياه بتخليك انت طول الوقت under stress لانه سخان وعرق وكده، فدي واحده من الحاجات اللي بتاثر علينا.
1: بتتوزن؟ تقدر تزبط.
2: أيوة تقعد شوية، خليك دائما أنت في الظل، خليك دائما أنت بتشرب موية، يعني تحاول على قدر الإمكان. ما بقدر أتحكم في الجو، لكن أنا بقدر أتحكم في الحاجات اللي أنا بعملها عشان أقدر أوازن بين الحرارة العالية دي وحرارة جسمي، بحيث إنه ما أعيا أو ما أفقد السوائل في جسمي أو ما يجيني مرض.
1: يعني ممكن
2: تتوازن،
1: ممكن تتوازن يعني. عشان كده بنناشدكم مع بعض كده انكم تخلوا بالكم من صحتكم، تخلوا بالكم من الكيفية والطريقة اللي ممكن تتكيفوا بها مع الأوضاع المختلفة. كمان في بعض النصائح يعني بتكون احنا بنحتاج لها في الصباح الباكر او في الكيفية بتاعت تكيفنا مع اليوم، مع الوضع اللي ممكن يكون مضطرب. شنو أكتر حاجة ممكن بنصحوا بها يعني الأطباء، أو أنت مريت بالمجال ده، والحاجة النفسية اللي ممكن تكون صعبة، إنه هل نقدر نظبطها كده وتكون رايقة أو تمشي بحسب ما هي واقعية أكتر؟
2: طبعا في كلام كتير، لكن أنا بالنسبة لي يعني لو ممكن ألخصها في دع ما كان بالأمس بالأمس وعيش اليوم. يعني ما نصحى بنفس التفكير بتاع امبارح، بنفس الضغط بتاع امبارح، بنفس الحزن، بالمشاعر السلبية اللي احنا نمنا بها. دائما احنا نعيش يومنا بيومه. يعني اول ما اصحى زي ما فيها بتقول، هذا هو اليوم الذي سنعرف ونفرح به. يعني كل يوم خليه يكون يوم جديد، بمشاعر جديدة، بأحاسيس جديدة، بمشاكل جديدة، لأنه زي ما قال يكفي اليوم شره، ما محتاجين نجيب معانا من امبارح لليلة. فلو احنا علمنا نفسنا أو عودنا نفسنا

0: عجل يا إما العكس، يا إما عجل بدون إحساس، يا شغل بدون راحة، يا راحة بدون مسؤولية. الاتزان إنك تكون بارد أو ما متأثر أو بتتأثر. الاتزان إنك تعرف كيف تتعامل مع مشاعرك من غير ما مشاعرك تتحكم فيك. فموضوع كده كيف كيف، لكن دارين نقعده ونقدر يعني نقوله كده ببساطة مع المستمعين، لأنه هم حيكتبوا لنا، ودي أهم دعوة لك إنه تقول لنا رأيك شنو في الموضوع، وتقول لنا الحاجة اللي أنت قدرت توصل لها، أول دائرة في ذهنك بخصوص النقطة دي، بخصوص موضوع الاتزان. لو جينا وقفنا عنده كده ونتكلم فيه من بداية المحور بتاعنا، الفكرة بتاعتنا، لأنه حنخش في كذا محطة من الصباح وبعد كده نرجع عليكم، وكده نقف مع الضيفة بتاعتنا تدردش بينا حبة في الاتزان. يعني لما يجي نقول مرات كده بنسمع الزول ده متزن، خلاص الزول ده قادر يعني يوزن الأمور، هو شنو بالضبط؟ يعني شنو لما نجي نقول الزول ده متزن، أو لما نجي نعرف الاتزان؟
1: طيب احنا خلينا نعرف زي ما قلت يعني شنو الاتزان. اول الاتزان بطريقه بسيطه هي مقدرتك انك انت تنظم مشاعرك وتنظم افكارك وتنظم سلوكك. تاني بقول مشاعرك وافكارك وسلوكك بمرونه، وانك انت تتكيف مع الظروف الحال اللي بتطرى عليك حاليا، يعني اللي انت بتعيشها حاليا، وبتقدر تاخد قرارات مناسبه من غير زي ما انت قلت حاسه، من غير ما تقودك او تضغط عليك الظروف او المشاعر او الضغوطات. يعني الاتزان انه انا اعيش قادر اخذ قرار سليم واسلك بطريقه سليمه، لكن ما بيكون تحت تاثير ضغوطات او تحت تاثير مشاعر معينه، ايا كانت المشاعر دي، غضب، فرح، حزن، ضيق، يعني ما يكون في شعور واحد هو اللي قائدني. ده الاتزان.
0: يعني ممكن تكون ناجح لكن ما متزن؟
1: لا اكيد اكيد. يعني انه النجاح ممكن انا انجح في حته معينه لكن انا فاقد الاتزان في نفس الوقت. يعني مثلا لو انا ناجح في البيزنس، عندي بعمل قروش، يعني بعرف اعمل بيزنس، لكن مثلا ما متزن في حته الراحه الجسديه، فبشتغل طول الوقت عشان احقق التارجت بتاع البيزنس بتاعي. او مثلا يكون انا من ناحيه ثانيه انا متزن مثلا علاقاتيا، تمام، علاقاتي كويسه ومع الناس والمجتمع وكده، لكن في نفس الوقت فاقد البوصله في حته المسؤوليه. انا ما قادر، يعني من كتر ما انا علاقاتي ما بقدر اشتغل عشان ده. يعني اي مناسبه انا ماشي، اي بك انا مؤجز، اي بتاع بكره بيرفضوني، فهمت؟ يعني ممكن تكون ناجح في جانب بس ما متزن في الجانب الثاني، فيعتبر بالنسبه لي ده
0: بشكل خلل.
1: يا بشكل خلل في حياتك،
0: دي مشكله.
1: يا والاتزان ما كده، اتزان انه انا اعرف اوازن بين الامور.
0: يعني الحته اللي انت قلتيها جميله جدا، انه انا ذول علاقاتي بحب نشارك الناس الافراح والاحزان وكل حاجه، لكن ما تجي لحتة صعبة جدا إنك أنت ما تقدر توفق، ما تقدر توزن في الخروج والطلوع والمواعيد، وكثرت المشاركات بتاعتك بحيث إنك تفقد صحتك، تفقد شغلك، تجوز دنيا بيتك ومواردك اللي عندك والحاجات الكثيرة.
1: لا فعلا صح.
0: إذن ممكن يعني تكون بتحب لكن تعبان.
1: أيوة.
0: ممكن يعني، لكن الحب ده بتعبك، بيرهقك.
1: أيوة.
0: بمعنى ما في
1: توازن.
0: ما في توازن. ممكن تكون قوي لكن غضبك قاعد يهزمك. ودي مشكلة صعبة جدا جدا. عشان كده عايزين نقول انت ماشي في الحياة دي لكن ماشي باتزان. انت ماشي في الحياة لكن ماشي باتزان عزيزي المستمع ولا لا؟ شنو اكتر حاجة ممكن من الصباح انت تقدر تعترف بها جواك، وممكن يعني تكتب لنا، ممكن تشاركنا، وتقدر تعترف انه فعلا تقول يا اخي انا ما في اتزان في حياتي. وما اظن دكتور انه في زول يعني كليا كده اموره متزنه، ولا انت رايك شو؟
1: هو الاتزان ما في الامور، الاتزان فيني انا. يعني انا ممكن اقول ما في زول كليا متزن. هو شوف، الاتزان ما هي مهارة أنا بقدر أتعلمه، يعني عشان أو سلوك أنا بقدر أكتسبه، أوكي؟ عشان ما نفتكر إنه الناس بتتولد متزنة. أوكي؟ أنا لما أجي في الحياة دي وأعيش الضغوطات أنا بتعلم المهارة دي، إنه أنا كيف أوازن بين الأمور الضغوطات اللي بتحصل وبين مشاعري والسلوك اللي أنا بسلكه بعد كده،

0: والقرارات اللي أنا بتخذها بعد كده وهي بتعتمد على شنو، تمام؟ فالاتزان خلينا نتفق إن هي مهارة مكتسبة أو حاجة أنا بتعلمها، لكن لازم أنا أصل لمرحلة إنه أنا أعرف إنه أنا فقدت اتزاني، فلازم أتعلم المهارة دي عشان أقدر أعيش متوازن في حياتي.
1: يعني دي ممكن تكون موجودة في بعض الأسر، ويعني الناس ممكن تكتسب ممكن تشوفها، لكن في بعض الشخصيات الموجودة أو في بعض العلاقات الأسرية أو العائلة ما تكون في اتزان. يعني ده بيوضح كثير في الفوضى الممكن تكون حاصلة في البيت، ودي من المشاكل الكبيرة اللي ممكن تكون مؤثرة لغاية هسي، عاملة خلل كبير جدا جدا، ويعني واضحة جدا. يعني البصمة بتاعتها بتكون فارقة جدا جدا لما تكون الحاجات في البيت ماشية بالطريقة الصحيحة. عشان كده عادينا نقول في حاجة غريبة بتحصل لنا، وناس بتفتكر إنه المشكلة إنه حياتنا صعبة، حياتنا ما صعبة، لكن مرات المشكلة ما في صعوبة الحياة نفسها، لكن إنه إحنا ما عارفين نتعامل معها. إحنا ما قادرين نتعامل مع الحياة، إحنا ما قادرين نفهم. هل الكلام ده صحيح إنه الحياة ما صعبة لكن إحنا ما عارفين نتعامل معها؟ صحيح الكلام ده؟
0: هو شوف، الحياة ممكن تكون صعبة، يعني هي صعبة حقيقي، ليه؟ لأنه صعوبتها بتكمن إنه أنا بعيش في ظروف وبعيش في حاجات أنا ما بقدر أتحكم فيها. يعني أنا ما بقدر أتحكم في الحياة، ما بقدر أتحكم في الظروف، ما بقدر أتحكم في الحاجات اللي بتجيني فجأة، فدي تكمن في صعوبتها. لكن الاتزان هنا، أنا مطالب إنه أنا أكون في وسط الظروف اللي بتمر علي والحاجات اللي بتجيني طارئة والتحديثات اللي بتنزل معي، أنا أحاول أعيش إنسان متزن، بحيث إنه أكون إنسان مرن، أكون إنسان قادر يعيش بطريقة لا يفقد عقله لما مثلا يخش يجي ظرف طارئ صعب شديد، ولا إنسان يكون لا مبالي في نفس الوقت، ولا إنسان يفقد المسؤولية بتاعته، ولا إنسان. فأنا مطالبة إنه أنا أعيش الحياة دي بطريقة تخليني ماشى بطريقة متزنة فعلا. ليه؟ لأنه أنا ما بقدر أكون طوال ماشي في لاين مستقيم كده، خط مستقيم. الحياة هي تقلبات، وأنا بتقلب مع الحياة دي، هل أنا سلامي النفسي أهم شيء؟ الاتزان هو دايما بينبع من السلام النفسي. سلامي النفسي كمان ثابت ولا لا؟ لأنه لو أنا فقدت السلام حفقد اتزاني.
1: يعني مرات كثيرة بتكون في مشكلة صغيرة جدا جدا أو مشكلة تكون كبيرة، لو إحنا قلبنا الفكرة يعني للوجهين، في زول بيقدر يتعامل معه برد فعل طبيعي جدا جدا، لكن من المشكلة الكبيرة دي أو الصغيرة دي رد فعل ممكن يكون كبير جدا جدا، ولا أنت رأيك شنو؟
0: شوف، هو الحدث واحد ممكن يحصل لأي زول، حدث واحد. يعني أنا وإنت هنا ممكن نفس الحدث اللي يحصل لنا يحصل في نفس لأشخاص تانية في حتات تانية، لكن رد فعلي ورد فعلك ورد فعلي أي واحد تاني تجاه الموقف هو اللي بيحدد خطورة الموقف. يمكن الموقف خلينا نقول ممكن يكون صغير شديد، لكن الرد فعلي، السلوك اللي أنا بسلكه تجاه الموقف ده هو اللي بيفرق. يعني مثلا نقول إحنا ماشيين في شارع في زول كورك، فواحد بصوت عالي أو مثلا صرخ أو قال لي كلام ما كويس، مثلا أنا حعاين وأمشي، ده تصرف. في زول تاني حيرد له، ده تصرف. في زول تاني ده ولا حيشيل شنو يمشي عايز يخبط، ده تصرف. فالفكرة إنه الحدث دايما بيكون ثابت، لكن ردود فعل نتجاه الحدث ده أو الحاجة دي هي اللي بتخلي الموقف في حد ذاته يهزني أو لا.
1: يعني ممكن يعني نقول يا توفي اللي نقدر نقول عليه إنه زول متزن في الموقف أو في رد الفعل.
0: أيوة،
1: هو اللي تصرف بحكمة.
0: اللي تصرف بحكمة هو إنه في الاتزان دائما أنا بشوف الموقف ده هل بيستاهل إنه أنا أفقد سلامي واهتزة وكده، حتى لو كان موقف صعب. يعني مثلا خلينا نقول الفقد، لو فقدنا، في ناس في بتتعب شديد في الفقد وبتخش في حتات نفسية صعبة، تمام؟ وفي ناس أي نعم رغم إن هي فقدت أعز ما تملك، لكن بتقدر بعد فترة بعد ما تحزن وتأخذ فترتها بتقدر ترجع تاني لنفسها وترجع تعيش حياتها بطريقة صحيحة. فدي الفكرة، إنه الاتزان هو اللي بيعلمني إنه أنا أسلك صح أو أختار قرار يرجعني لحياتي، مش يخليني أفقد حياتي.
1: ودي من أصعب الحاجات الموجودة في الحياة، يعني إنه طريقة ردودنا في الحياة للمشاكل اللي إحنا قاعدين نواجهها، هل بنستخدم عقولنا ودي حاجة مهمة جدا، إنك كيف مع المواقف، أنت كيف مع الأحداث اللي بتواجهها في هذه الحياة. دائما ثباتك شكله كيف، تصرفك بيكون بياته شكل. هل أنت من الناس اللي بتهدأ ولا رد فعلك سريع؟ اندفاعك بيخليك تتصرف، وممكن كلمات وممكن تصرف جسدي، لأنه يعني طريقة الحياة بتاعتك أو طريقة التعامل بتاعتك في الحياة ممكن تكون صعبة جدا جدا. وفي عدم اتزان برضو مع الخوف. في ناس لدرجة أنه هي خايفة جدا جدا، ما بتقدر تبدأ أي شيء في الحياة. دي مشكلة كبيرة جدا جدا، أنه نشوف موضوع الخوف مع الاتزان في الحياة، في المواقف الكثيرة في الحياة. في ناس لغاية هسي قراراتها صعبة لأنه هي خايفة. ما قادر تأخذ خطوة، ما قادر تتعايش مع الخوف، ما قادر تتكيف على إنه حياتها ما موزونة أو كل الأمور ملخبطة. فإحنا نتعامل كيف مع الخوف، وإحنا نتعامل كيف مع الحياة بتخلينا دائما إحنا مربطين، مقيدين، قاعدين قبلنا وما قادرين نتحرك نعمل أي خطوة لجدنا. فإحنا عايزين نقف في الحتة دي كمان عشان نقدر نناشد بعض الناس، نتكلم مع بعض الناس على إنه ما في الصعوبة، لكن في الكيفية، في الطريقة اللي إنك تفهم بها الحياة. لكن طول عمرك هتقعد كده انت ما هتعمل حاجه، ولا هتقدر تكافح، ولا هتقدر تنجح، ولا هتقدر تغامر. وممكن بدايه واحده لكن تعيق كل النجاح الممكن مفترض تحققه.
0: صح،
1: ودي مشكله كبيره جدا كده.
0: صح،
1: فخلينا كده نقف مع النقطه دي، لان النقطه حساسه جدا جدا. ومع الحرب في ناس طلعت مع الحرب، في ناس جات مع الحرب، في ناس تعرضت لحاجات صعبه جدا نفسيه لغايه هسي هي متجمده قبلها. واقفة قبل لما حطتها هنا وقفت. فحنقول لهم شنو اللي احنا ممكن نساعده أو نساعد بها الناس دي.
0: طيب احنا شوف المشاعر دي حاجة
1: طبيعية
0: جدا. ومفروض كلنا بنمر بها ونعيشها. لو انت ما مرت بالمشاعر بيكون بالنسبة لك يعني انت انسان ما طبيعي. لكن انا الحاجة اللي بوصل انه المشاعر دي رسائل. أوكي، نقول المشاعر رسائل لكن ما أوامر. يعني شنو؟ يعني أنه أنا أحس بالغضب، بالحزن، بالخوف زي ما أنت بتقول حسا، دي حاجات طبيعية، دي رسالة بتجينا من شنو؟ بتجينا من جوانا. لكن ما أمر بيخليني أنا أتحرك على ضوءه، أو هو اللي يقود يقود قراراتي، أو هو اللي يقود حياتي كلها. بالنسبة للخوف، الخوف ده شيء شعور يعني يعتبر حميد لو كان أنا ما بخاف طول الوقت، ويعتبر شيء كويس لو أنا بقدر أوازن بينه وبين بين القلق المفرط. لكن لما يكون الخوف والقلق المفرط هو المفرط فيه، هو اللي بيقود قراراتي، واللي زي ما أنت قلت بيقود حياتي كلها للمستقبل، فهنا لا، هنا أنا مفروض أجيف وقفة وأحاول أراجع الأمور وأعرف أنا وين فقدت البوصلة، وبعد كده أنا لازم أرجع أتزن، أرجع لنفسي وأرجع لاتزاني. لأنه إذا كان الخوف بيسيطر علي وبيسيطر على قراراتي في المستقبل وبيسيطر على قراراتي الحالية، ما أنا ما حقدر أمشي لقدام، ما حقدر خالص أمشي لقدام.
1: ما زلنا معكم المستمعين الكرام، ما زلنا بنشارككم هذا الصباح الجميل في رحلتنا عن موضوع الاتزان في حياتنا ومواقفنا الكثيرة والطريقة اللي احنا بنعيش بها في الحياة. خلونا نقف كمان احنا بنكمل المشوار، انه كيف نعيش ونحن متزنين في هذه الحياة. واحنا بنتكلم عن حملة مهمة في رحلتنا الصباحية دائما في صباح بلدنا، ومعاكم في الرحلة، معاكم في الضيقات والظروف الصعبة اللي احنا بنمر بها في حياتنا في كل يوم. واحنا خلينا ناخد نقطة مهمة جدا كمان مع ضيفتنا، ونتكلم في نقطة مهمة من الناحية النفسية، كيف ممكن يعني زي ما عرفنا الاتزان. هل الشخص المتزن ما بيتأثر؟ الزول المتزن ما بيتأثر، لازم انه ما منطق. لكن سؤال لابد ان نسأل.
0: أيوة.
1: عشان نقدر نعرف حقيقة انه يعني الحاجة دي ما نستغرب منها، وما يعني نكون ما مستوعبين الفكرة انه الشخص ده بيتأثر ولا لا. هل الشخص المتزن ما بيتأثر؟
0: شو غالبا مش غالبا هو حقيقي لا انه هو ما بيتأثر لا بالعكس هو بيتأثر لكن بيقدر يخوض حدود لنفسه يعني انه فكره انه الانسان المتزن ده هو يعني انا عايزه افرق بين الاتزان واللامبالاه اوقات كتير احنا بنشوف الشخص بنقول انه الزول ده ما بيتهزه ما في شيء بيهزه ما هو غير مبالي اوقات بنطلق عليه انه هو غير مبالي طبعا برضو في اللامبالاه ده موضوع تاني لكن الاتزان انه رغم انه انا مهزوز او جاتني فترة وظرف خلاني اهتزة اعيش ظروف صعبة او اعيش مشاعر صعبة بيبقى بعد ما انا عشت المشاعر ده زي ما انا قلت هل القرارات اللي انا باخدها بعد كده بتعتمد على المشاعر اللي انا حاليا عايش فيها دي ولا لا انا بعيش المشاعر دي بكامل حريتي وبعد كده برجع لنفسي برجع لاتزاني برجع لانا منو وعايز اعمل شنو بعد كده يعني مثلا دايما احنا بناخد الفكرة دي في الغضب او في الحزن انه انا فقدت حاجة عشت المشاعر بكلها الإحساس أنا عشته طيب السؤال بعد كده اللي هو الأفكار والسلوك هنا بتجي أنا عايز أعمل شنو أنا فقدت الحاجة دي حعمل شنو هل حعيش طول عمري
1: متأثر
0: أيوة متأثر ولا لا فالزول المتزن بتأثر بالحزن بتأثر بالفرح بتأثر
1: بالفقد
0: بتأثر بالغضب بتأثر بكل ده لكن بيفضل متزن كيف بيقول عليه متزن كيف انه هو بيعرف يقرر بعد المشاعر دي معاشه سلوكه هو حيكون شنو ده الانسان المتزن
1: بيعرف ينتفض بيعرف ينهض 200
0: أيوة
1: بيعرف يقوم 200 عشان
0: يقعد
1: أيوة يكمل بالضبط. المشوار ما النوع اللي ممكن يعني. خلاص يبكي على اللبن المسكوب طول
0: ويفضل
1: عمره.
0: طول عمره عايش في نفس الحته
1: وهل ده احنا محتاجينه في الوقت ده كسودانيين
0: يعني.
1: لانه احنا فقدنا كثير جدا جدا وهل يعني بمعنى انه خلاص ننسوا كل الفات لكن حتى طريقة النسيان بعد كده عشان نقدر نكمل المشوار ودي النقطة الحساسة جدا جدا انه حتى في فتيات حتى في نساء يتعرضا لحاجات صعبة جدا جدا ويمكن يكونوا هم بيشوفوا المستقبل بالنسبة لهم خلاص يعني ده فالنقطة دي احنا عايزين نجي فيها برضو عشان نقدر نبني حاجة جوانا يعني بطريقة تكون قوية عشان نقدر نساعد كل أنثى نساعد كل امرأة رغم إنه الموقف يعني ما بيعزم صاحب الألم ده عايش بيها
0: صح.
1: وإحنا ممكن نتكلم ممكن نتفلسف ممكن نقول لكن برضو من جانب النفسي من جانب علمي من جانب إنه الحياة لابد تمشي ما هو يعني حصل اغتصاب حصل أي شيء ويمكن يكون وصل لحتة ممكن تكون أنجب الطفل وكذا إحنا ما عادين نقول لها خلاص إنه شنو الحياة وقفت فعادين نقف في الجانب ده إنه إحنا محتاجين نساعد بعض وإن كان حاجة يعني بطريقة مستمرة بإنه يكون في تشجيع يكون في متابعة نفسية لأنه الشخص ده ينطفئ ويكمل الحياة ويرجع وحتى لو في ناس بتقدر تقبلك وتقدر تكمل معاك الحياه رغم انت ما عندك ذنب في الحصر انت قد يكون انت ما عندك ولا كنت لكن تم يعني الكلمه الاغتصاب دي ما سهله ولا انتراكشن
0: صح صح, صح. هو الظروف شوف الظروف عشت المراه السودانيه في الحرب دي بالذات ظروف قاسيه جدا يعني ما حاجة عادية خالص وكونينها لحد حس قادرة تعافر وتتكلم وتقيف وتعتني بأسرتها وببيتها دي قمة الاتزان بالنسبة لي وزي ما قلت الناس اللي تعرضت تعرض مباشر يعني الحرب دي حصلت لنا كلنا لكن في ناس كان في يعني أكثر تأثيرا كان في تعرض مباشر ليها هي أزتها في جسدها ونفسياتها وكده بعد كده هي إحنا بنجي هنا بحاجة بنسميها للصلاة الصلابة النفسية يعني الصلابة النفسية شنو إنه الصلابة النفسية هي الأعلى من الاتزان اللي هو أنا مريت بالظرف القاسي ده الظرف اللي ممكن ناس كثيرة ما تستحمله في ناس كثيرة للأسف من أيام فضل الاحتصام في بنات انتحروا بعد اللي حصل لهم يعني للأسف. وفي بنات كملوا وقدروا يقيفوا ويحكوا عن الحصل ويوصلوا رسالة للعالم إنه شنو كان داير
1: بصوت عالي على السوشيال ميديا.
0: أيوة بالضبط،
1: وكانوا
0: كده
1: قادرات. يعني دي شجاعة.
0: أيوة
1: ما بعديها شجاعة.
0: يلا دي حتة الصلابة النفسية، إنه أنا رغم اللي حصل لي ده، لا أنا عايزة أقيف أكمل الحياة، والحياة ما بتقيف عند الموقف الصعب ده. بالذات الناس ديل لازم وحتما ولابد إنهم هم يكونوا بيتواصلوا مع معالج، مش معالج بس، طبيب نفسي ومعالج نفسي والمجتمع، الناس على الأقل ناس البيت يدعمهم. لازم يكون في دعم من كل الأطراف، إذا كان دعم نفسي ودعم مجتمعي ودعم ناس البيت. فلو يتقدم الدعم الصح، ودائما إحنا بنشوف إنه معظم البنات اللي بيحصل لهم كده أو الأمهات اللي حصل لهم كده، لو هم قدروا يكملوا، لو سألتهم قدرتوا تكملوا كيف، حيقول لك لقينا ناس دعمتنا، وأقرب الأقربين لهم هم اللي بيكونوا دعمهم. فالدعم مع الدعم النفسي من الأهل ومن المختصين النفسيين، وهم ذاتهم هم في نفسهم عندهم صلابة نفسية، قادرين يقولوا إحنا ما حنجيف هنا، ده اللي خلاهم قدروا يطلعوا من المواقف دي، ولحد حاسة هم عايشين وقادرين يعتنوا بأنفسهم. رغم إنه هم ممكن يكونوا متقلبين أو كاد بيجيم انتكاسات، يعني تحس بالوحدة أو أيوة هي ماشى كويس، بعد شوية بتحس بها رجعت تاني زالت. ليه؟ لأنه الحصل ده بالنسبة لها ده تروما، صدمة قاعدة جواها ما بيسهل تنساه خالص، وما حتنساه أبدا. لكن في نفس الوقت حتى لو انتكست ووقعت حتكمل، يعني دي الصلابة هنا إنه أنا حكمل رغم كل شيء.
1: خلينا نحيي صراحة كل أنثى، نحيي كل امرأة سودانية رغم الانتكاسة أو رغم يعني عاشته في الرحلة دي، جات وكملت الحياة بطريقة مذهلة. طريقة ممكن غيرت في كثيرين مستسلمات
0: صح
1: في ظروف الحرب.
0: صح.
1: يعني في اللي طلعوا خارج السودان، وفي الفضل داخل السودان وكمل مشوار، وفي يمكن يكونوا فاجأوا الناس من الضربة بتاعت الحرب.
0: صح.
1: وضربة الحرب دي فوقت كثيرين، يعني الحرب دي كفتين.
0: صح.
1: في كفة بتاعت ناس موازينة تغيرت تماما، وفي ناس يمكن يكونوا رجع ممكن تكون صعبة جدا كده. وإحنا بنشوف الحاجة دي في فعلا أنت قلتيها التسمية الجميلة عجبتني، الصلابة. الصلابة اللي دايما هي واحدة من الحاجات اللي موجودة في معادن معينة من الناس. القدرة تعالي الحياة بمنظور بعيد المدى. بأن هم ما يعني ما انتهت، ما وقفت على كده. فأنا بحيي كل امرأة، بحيي كل رجل، يعني حتى في رجال أعمال وفي معلمين وفي مهندسين وفي دكاترة. على فكرة الناس جات ووصلت من الصفر، بدت من
0: صح
1: الصفر.
0: صح.
1: ومشت وأسست لنفسها حاجات تانية جدا جدا. فنشجعك عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، ما تبكي على الفات. كفاية بكى على الفات، كفاية مرمطة زي ما بقولوا، كفاية إنك أنت لسه يعني ماخد معاك الماضي وإنت لسه بتتذكره. فبرضو دي نقطة حساسة جدا جدا، إنه نسيان الماضي ما يفقد توازننا في الحياة. الماضي بيلعب دور كبير جدا جدا. ممكن تكون في ناس اتعلقت بماضيها جدا جدا.
0: أيوة.
1: ولغاية هسي هو بيشكل لهم تهديد إنه يرى المستقبل بصورة يعني واضحة، وبرضه بيسبب خوف. فالماضي ممكن يشكل لناس حياة مستقبل ضبابي. ممكن؟
0: أكيد أكيد. يعني شوف الماضي هو جزء لا يتجزأ مننا، وعشان إحنا عشناه ومرينا بكل اللي فيه دي بتشكل نفسيتنا إحنا، بتشكل اللي هو الجانب النفسي فينا أو الجانب العاطفي فينا، الصدمات اللي إحنا بنعيشها، الفقد اللي بنعيشه أو حتى الفرح اللي إحنا بنعيشه، كل الاختبارات وكل المشاعر دي بتشكل فينا، وهو هي دي اللي بتصنع قرارات لقدام. لو أنا من الناس اللي زي ما أنت قلت ببكي على اللبن المسكوب، حفضل في الماضي زي ما أنت قلت قبلك إنه أنا في نقطة معينة قاعد هناك وراء الناس مشت، لكن أنا لسه عايش المشاعر دي ومتمسك بيها، ما مخليها إنه أنا أخليها تمشي. أي نعم أنا عشت، لكن خلاص المشاعر دي تمشي، وأعرف أخذ خطوات لقدام. طالما أنا جواي نفس مفروض يكون ده طريقة تفكيري، لكن للأسف الماضي أوقات كثيرة بيلعب معنا العاب قذرة. يعني حتى لو في ناس قررت ان هي تمشي بي بي بيرجع الماضي بتاعه قدامه فجأة. يعني اوكي اخذت خطوات فجأة كده بيظهر مثلا حدث من الماضي, شخص من الماضي كده من الماضي بيحاول
1: بيغير
0: يحاول ايوه يقلب المشهد او يقلب الموضوع كله. لكن الفكرة انه حتى لو ظهرت حتى لو ظهر الماضي وانا خلاص قررت انه انا اخذ خطوات لقدام, هل هأرجع أعيش بنفس يعني مثلا لو الحدث ده حصل مرة تانية وجه قدامي هعيش نفس المشاعر اللي زمان كنت عايشة ولا لا أنا هتعامل معه بالشخصية الجديدة بالفهم الجديد إنه لا أنا ما فيش حيوقفني, فهمتني؟ فهي الماضي بيأثر لكن الفكرة كلها في سلوكي وطريقة تفكيري تجاهه.
1: لأنه أنا والقرار
0: لو
1: أنا
0: أيوة بالضبط كده, لأنه أنا لو فضلت طول الوقت أعيش وأسلك على حسب حاجات الماضي أنا ما همشي قدام.
1: هل ده الزلل بترقب عودة الماضي؟ هل يعني يعني يعني بيفرق؟ أنا بحس إنه ده بيفرق من الزلل أخذ القرار خلاص يعني إنه دي نقطة وسطر جديد. لكن في لسه بيترقب عودة الماضي لأنه عايش فيه. أيوة. بالذات في موضوع العلاقات العاطفية أو بموضوع يعني مثلا ارتباطه بشيء معين بشخصية معينة أو يعني في بيحلم حلم كده ما منطقي بخصوص شخصيته أو أسرته أو أهله. وفي مواقف زي ما أنت قلت حساسة جدا جدا ده بيوري منه أنت بالضبط, منه أنت شخصي. خلينا نأخذ رسائل, خلينا نأخذ المستمعين لأنه في ناس كتبوا لنا نشوف قالوا شنو ونرجع للنقطة دي. وأرجو لو في نقطة حساسة جدا إحنا ذكرناها ولفتت انتباهك ذكرنا اكتبها لنا ونرجع معاك نكمل الموضوع. محمد سلطان بيقول صباح الخير. يا هلا مرحب بك يا ود سلطان, تحية طيبة وصباحك نشاط وصباحك حيوية. علي وان بيقول الموضوع مهم جدا وبيقول مزيد من التقدم إن شاء الله. يا علي وان اكتب لنا كده قول لنا يعني شنو اللي احنا محتاجين فعلا نوزن هذه الايام, احنا محتاجين نتزن في شنو كسودانيين. وفي سؤال مطروح 200 الاتزان بيكون قوه, 200 الاتزان بيكون قوه و200 يكون مجرد هروب من المواجهه. نشوف علي احمد بيقول صباحكم نسمات مطر وخريف من تلودي, الله عليك جنوب كردفان, تحياتنا لراديو سمر وكل شعبنا الكريم. ده من جوا القلب. تلودي والخريف والأمطار. وبنحييك يا علي أحمد ومرحب بك وصباح الخير وكل الناس اللي بتسمعنا في هذا الصباح معك من تلودي. يا أخي بلغ تحيانا, بلغ سلامنا يعني بكم هائل من الأشواق. مرحب بك أستاذة ميري تشوي بتقول يسعد صباحكم الجميل كاميليا والعزيز هيثم. مرحب بك يا ميري, احنا سعيدين جدا انك انت معانا وصباح الخير عليك. بتقول احيانا فقد الاتزان بيكون جاء نتيجة لظروف معينة اتخطينا فيها ولفترة طويلة وما لقينا شخص ممكن يمسك بايدينا دي, وده بيخلينا في اتفه موقف بنعظم فيه. بالنسبة لللامبالاة هي خطوة الاتزان. قالت كلام يعني شوية كده ممكن يكون صعب, وده اللي بيحصل مع ناس كثيرة بنفقد الاتزان نتيجة ظروف معينة اتخطينا فيها ولفترة طويلة وما لقينا شخص. ودي النقطة اللي احنا قلناها قبل شوية على انه لما ما في زول يمسك بإيدينا او يساعد او يمسك او يوقفنا يفهمنا الحياة ويرفعنا معاهم بتكون مشكلة صعبة جدا جدا. بنتوضع في مشكلة, بنتوضع في مواقف صعبة. والانتراكشن
0: أنا دايما قلنا, أنا قلت الكلام ده قبل كده في الحلقة, تذكر كلمنا الآخر حلقة مع بعض, إنه الدعم ده بشكل جزء كبير جدا من
1: رحلة الحياة.
0: أيوة بالضبط من رحلة الحياة. المشكلة بتبقى في إنه يا هل أنا طلبت الدعم ولا أنا بس مستني الناس هم هي تدعمني. لأنه الناس في اللي ما بيحس بخالص بغيره أوكي, وفي اللي بيحس بس ما بيقدر يتطفل على حياتك ويتدخل تمام. ليه؟ لأنه بيكون مستني انك انت تطلب الدعم. لو انت طلبت الدعم تلقاه طوالي فورا هو بيدعم. لكن الفكره انه اوقات كتير احنا بنفترض انه الناس مفروض تدعمنا من غير ما احنا نطلب, ودي اللي تبقى المشكله. عشان كده احنا بنقول دائما نطلب الدعم حتى لو احنا ما في زول حوالين يعني قدم الـ الـ الـ الفرصه دي انه هو يدعمنا, انا اطلب الدعم حلقة زول بيدعمني. لكن لو ما طلبت الدعم دي مشكله.
1: لكن دكتوره نقيف عند النقطه دي برضو حساسه جدا جدا, نتيجه خوفنا من بعض خلانا كثير انه نكون شنو منغلقين او بننتظر اللي بيحس بينا واللي بيشعر بينا. قد نكون وضعنا ثقه في اقرب الناس يحسوا بينا يشعروا بينا, لكن بقينا بنخاف من بعض لكثرة المواقف الممكن تكون حرجة, لأنه أنت دائما ليما وليما بقينا نظرة في الوتر الحساس بأنه نلوم بعض, نفلك بعض, نوجع بعض بأنه يا أخي كفاية وكفاية. ده نقطة حساسة صراحة.
0: هو يشوف, ما عشان كده احنا بنطلب الدعم منه يا جماعة. احنا خلونا, احنا الفكرة ما انه لما نجي نقول نطلب الدعم معناته انت تمشي لواحد يعني حتى لو كان صاحبك ما حكيم او واحد ما بيعرف يتعامل مع المواقف اللي في حياته اصلا. يعني انت شايف حياته خربانة, حيدعمك في شنو؟ بجد حيدعمك في شنو؟ انا لما اقول نطلب الدعم, نطلب الدعم من ناس مختصة اول حاجة, من ناس لو ما مختصين مثلا علميا على الأقل عندها قدر من المعرفة والحكمة, أوكي, إن هي تقدر تدعمني وأنا بثق بشوف حياته هو عامل كيف, أخذ قرارات في حياته كيف, وبعد كده بجي شنو بجي بتكلم. لكن ما أنا لما أقول أطلب الدعم أي زول في حياتي كده أنا أمشي أقول له يا أخ تعال ساعدني في الحياة الفلانية, أو كده هو بيكون محتاج مساعدة أكتر مني. تمام. فالفكرة إنه إحنا ليه بنفقد الثقة اللي لأنه بنختار أصلا أشخاص غلط إنه هم يدعمونا. فالفكرة إنه ما طلب الدعم المشكلة, طلب الدعم من منه هي المشكلة,
1: المجرب ولا الطبيب. نشوف نبيل يوسف الطريفي بيقول الاتزان في المشاعر هو إنك تقدر تعيش مشاعرك كلها, الفرح والحزن والغضب والخوف من غير ما هي اللي تسوقك. يعني دي كلها مشاعر طبيعية, يعني مش معناه إنك بارد أو ما بتحس, بالعكس معناه ثلاثة حاجات ماشيين مع بعض. الوعي, تلاحظ إحساسك أول ما يجي, أنا الآن أنا هسم الضايق بدل ما تنفجر وتقول أي كلام. التنظيم, ما تكبد المشاعر وما تغرق فيها, تدي كل إحساس حجمه الطبيعي, تزعل بس ما تضيع أسبوعك كله في الزعل. تمام. المرونة, ترجع لمركزك بسرعة, الموقف يعدي وانت تعرف تهدأ, تهدي نفسك وتكمل يومك من غير ما يبقى متحكم في قراراتك وعلاقاتك. شكله في الحياة اليومين, شكل الحياة في
0: اليومين ديل,
1: في الشغل مثلا يجيك انتقاد تضايق, بس بدل ما ترد بعصبية أو تجلد نفسك تفهم النقد وتشوف المفيد فيه وتكمل. في العلاقات, تزعل من حد بتحبه فبتتكلم عن اللي مضايقك بهدوء بدل الهجوم أو الانسحاب. مع نفسك تنجح فتفرح وتفشل فتحزن, بس ما تخلي النجاح يغرقك ولا الفشل يكسرك. باختصار الاتزان هو أنا أحس, بس أنا اللي بختار أتصرف إزاي. يعني نفس الكلام أنت قلتيه بطريقة جميلة, بطريقة يعني رائعة جدا جدا. شكرا لك يا صديقنا العزيز نبيل يوسف الطريفي. نشوف يعني صديقتنا فيبي, صباح الخير عليك وتحية طيبة. صباح الخير الأسرة الكريمة, تحية صباحية. التعامل مع القلب والعقل كشريكين, أجعل قلبك يختار الوجه وأجمل وأجعل العقل يخطط للطريق. كونوا بخير وعافية. نعم, خلي قلبك يختار, وكمان وخلي العقل يخطط كل زول اديه كل حاجة اديها الاختصاص بتاعها. شكرا يا فيبي. باسل الخطيب بيقول يمكن القول انه الاتزان هو الذهن الواعي المتجدد باستمرار, الذي يتضمن ثالوث الوعي الروحي والنفسي والعقلي. وقال انك كمان انه تعرف كيف تفكر قبل ان تحكم وتتخذ قرار متسرع، أن تتعرف على مشاعرك وتتحكم فيها قبل أن تتصرف وتفهم. فالنقطة دي، فالنقطة التي نتلاقى فيها ثالوث الوعي هي نقطة الاتزان. رأيك شنو في في في في بيسموها شنو المعادلة اللي قالها باسل؟
0: دي قمة الاتزان، إنك أنت تقدر توازن بطريقة زي ما قال روحية ونفسية ومادية على الأقل. دي قمة الاتزان، لأنه القرار واحد إنك أنت تقدر تربط الثلاثة ديل بإنك أنت تأخذ قرار واحد. أوكي، دي قمة الاتزان بالنسبة لي.
1: علي أحمد، مرحب بك وصباح الخير. بيقول أستاذ هيثم والأخت الفاضلة كاميليا، نشكركم كثير على الطرح الواعي والزكدة. بيقول الوعي أساس اتخاذ القرارات الحكيمة والاتزان بين الحياة العقلية والحسية. الوعي هو اللي بيخليني نقدر نفسر أحاسيسنا بطريقة سليمة وعقلانية. ما في انفصال بين الحياة العقلية والعاطفية، لكن الوعي هو اللي بيخليني نقدر نمزج بين العقل والعاطفة ونطلع بحياة سعيدة ومتسامحة مع الذات ومع الآخرين. سودة قاعد لنا كلام كده جميل، عجبني الكلام. فكلام كده مرتب، كلام جميل. شكرا يا صديقنا العزيز علي أحمد. نبيل يوسف الطرافي بيرجع وبيكتب لنا كمان عن الوضع العام في السودان اليوم. فيه ضغط كبير، أخبار، زحمة، صفوف نقاشات، سياسة، توتر في الشارع. طبيعي المشاعر تكون طالعة نازلة، ما سبت طالعة نازلة، عالي واطي، يعني دي طبيعي جدا جدا. فبقول الاتزان هنا ما رفاهية، هو درع بيحميك عشان تعرف تعيش وتساعد غيرك. حاجات عملية تساعد تكون متزن في الأماكن العامة، دي حنجيها لأنه دي معادلات إحنا لسه ما خشينا في النقطة دي. علي يا نبيل الطريفي، إحنا حنجي للنقطة دي لأنه إحنا حنمشي عندنا كم نقطة وحنجي للنقطة بتاعتك دي، حنطبقها معاك في الملخص. باسل الخطيب بيقول المرونة النفسية لها دور كبير في تحقيق الاتزانات في الحياة الإنسانية، بما إننا نعلم إنها أجمل ما خلق فينا ولكنها أيضا قادرة على تدهور وإعاقة وشل كل العمليات العقلية التي تسهم في وعينا وتوازننا في الحياة. فنحن بحاجة إلى إعادة تعريف الذات عشان نقدر نتعامل مع الموقف ونستطيع أن ننتج وعي ينتشلنا من الأوهام. يا سلام عليك يا صديقنا العزيز باسل الخطيب. باسل الخطيب قال كلام جميل، يعني لو أنت عرفت ذاتك، لو جيت عرفتها نفسك دي ما كفاية، بتقدر توزن الأمور. لكن ذاتك مشكلة، ما عندك يعني أنت ما عارف ذاتك ولا إيش؟
0: ناس كثيرة ما عارفة نفسها أصلا.
1: ودي مشكلة حساسة جدا جدا. تحية طيبة لكم المستمعين، وإحنا ما زلنا بنواصل معاكم في صباح بلدنا من راديو سمر. وأسمح لي أذكركم المستمعين الكرام إن دائما بتتابع برنامج صباح بلدنا كل يوم من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12. وكمان بنذكر لكل الناس اللي بتصفح الصفحة بتاعتنا أو بتمر وبتجي بتشوف، مرحب بكم. عندنا الأيام دي ريلزات جميلة جدا جدا ومبدعة، وبتتكلم عن حملتنا اللي احنا بنتكلم عنها كيف نعيشها. ونتمنى المستمعين الكرام انكم تكتبوا وتشاركوا وتقولوا لنا الحاصل شنو. كمان عندنا لكم ترانيم جميلة جدا جدا بطبيعة جميلة سودانية، ممكن تسمع الترنيمة وتقول لنا رأيك فيها في بعض المقالات. وكمان عندنا بودكاست يعني حينتهي قريب، اتمنى انكم انتوا تزورونا يعني حتنبسطوا في الصفحة بتاعتنا وحتشوفوا شنو الجديد. إذا مرحب وانتوا بتواصلوا معنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التيك توك، على اليوتيوب، على الانستغرام، ودائما على حبيب الملايين الفيسبوك. مرحب بكم وتحية طيبة ليكم. شنو الممكن يكون محيرك في هذا الصباح في موضوع الاتزان؟ وهل فعلا كنت انت بتفكر على انه تلقى إجابة على عدم الاتزان في حياتك ولا لا؟ وشنو الممكن يكون مكركب؟ شنو الممكن يكون ملخبط؟ شنو المجوّد دنيتك هذه الأيام؟ هل هو عدم الاتزان في الحياة؟ ولا في مشكلة أساسية في إنه ما قدر تعرف شنو بالضبط الاتزان. أول كيفية أو الطريقة بتاعت إنه أنا كيف أخلي الأمور دي متزنة في حياتي. نطلع فاصل قصير كده ونخليكم تشربوا لكم موية أو تجيبوا معكم كوباية القهوة وتجوا تحصلونا, فخلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل.
2: في الشارع, في البيت أو في الشغل, أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.
1: صديقي العزيز, رجعنا بعد الفاصل, ونهارك سعيد للناس اللي ما حصلتنا في الصباح والناس اللي يمكن تكون نايمة وانضمت لنا متأخر. مرحب بكم في صباح بلدنا. دائما موعدنا يا أخوانا من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12, يعني موعدنا ما الساعة 12, موعدنا ما الساعة 11,
0: موعد قاسي.
1: في مقولة كده بتقول يا دكتورة, العقل بدون قلب ممكن يكون قاسي, ممكن يخليك قاسي, والقلب بدون عقل ممكن يخليك مكسور.
0: اوكي,
1: ف يعني انت ما دكتوره عاد نسويش
0: احنا
1: وكمان في الطب يعني حاجه نفسيه. ف رايك شنو لما القلب يسوق ولما العقل يكون سواق؟ الاثنين بيكونوا سواقين, فلو اثنين قالوا ساقوا المركب بغرقوها, لكن الله بحكمته
0: اوكي
1: خد الاثنين ديل قاعدين مع بعض عشان شنو انت تقدر شنو
0: توزين بيع.
1: يعني القلب داير يسوقك وشنو العقل داير يسوقك.
0: شوف, انا ما عايز اخد الموضوع ده في معركه, يعني القلب والعقل في معركه,
1: ما تخليهم يشاكلوا.
0: هم ما في معركه عامه كده, هم ما في معركه, هم كل واحد عنده وظيفه لازم يؤديها. تمام, المشكله ما ما ما ما في مشاعرنا مثلا كالقلب, ما مشاعرنا, لانه مشاعرنا دي هي اللي بتدينا المعلومات المخزنه من تجاربنا السابقه. تمام, يعني التجارب او ربنا خدتها جوانا عشان تورينا المشاعر بتاعتنا والتجارب اللي احنا بنعيشها بتدينا منها معلومات. تمام, مثلا لما نفقد زول شنو, انا بحزن لما اجيب حاجه جديده, انا بفرح, دي مشاعر. العقل بيساعدنا انه احنا نقيم المشاعر دي, تمام, والمعلومات اللي جاتنا دي, ونفكر في النتائج. تمام, زي ما قال قبل واحد في التعليقات او واحده في التعليقات انه تخطيط العقل. تمام, فالمشكله بتحصل وين؟ المشكله بتحصل لما نخلي واحد بس هو اللي يقود الدفه بتاعت حياتنا. يعني انا اعتمد بس على انه مشاعري هي اللي بتاخد قراراتي, هي اللي بتتخذ قراراتي وهي اللي بتقود حياتي, او اعتمد دائما على العقل بس انه هو اللي يقود حياتي. او ده ناس كثيره بتعتمد على العقل. ليه؟ لانه الخوف هو اللي بيخليها تعتمد على العقل. بتكون عاشت تجارب صعبه شديد وفقدت حاجات كثيره شديد حتى من شخصيتها, فبيكون زي بيسموه ديفنس ميكانيزم او الاليات الدفاعيه بعد كده, انه قرارات بتقرر اللي قدام انه انا تاني ما حشغل قلبي ده خالص او مشاعري او عاطفتي, انا كل قراراتي حاخدها بعقلي. تمام, ودي اوقات اللي بتودينا لحته القسوه. ليه؟ لانه ما كل قرارات في حياتنا ينفع انا اخدها بالعقل, فيها قرارات لازم تتدخل فيها العاطفه. ونفس الحكايه, ما كل القرارات في حياتنا ينفع ناخدها بالمشاعر او بالعاطفه. ليه؟ لانه بعد مرات بتكون في قرارات جديه شديد محتاجه انه 1+1=2, والمشاعر ما بتعرف 1+1, بالمشاعر بالنسبه لها 1+1=5, يساوي 6, 1.5, ما عندها مشكله. ففي قرارات بتتطلب انه انا اخد عقلي بس, وفي قرارات انه بتتطلب انه انا ادمج العقل بالمشاعر, وفي قرارات بتتطلب انه انا اتعاطف اكتر من انه انا افكر او تنازل من العقل لكن اتعامل بتعاطف. فده يبقى هنا الاتزان, متين انا استخدم الاثنين مع بعض, متين انا احكم واحد اكتر من الثاني, ومتين اعتمد على واحد اكتر من الثاني. لكن في القرارات المصيرية, وانا بقول القرارات المصيرية ما تعتمد على مشاعرك. ليه؟ لأن المشاعر بتتغير, المشاعر ما ثابتة, عمرها ما كانت ثابتة. الليلة مثلا أنت بتحب الشخص ده, بعد ما حقول يوم يومين بعد سنة لقيت نفسك ما بتحبه. فإذا أنت أخذت قرار أنك أنت مثلا حاليا أنت ترتبط بالشخص ده عشان مشاعرك بس ما عشان حاجات تانية عقلك يتعامل فيها بها, المشاعر دي بتختفي وبتقل وبتتغير وبتطلع وتنزل وممكن بعد كده تتغير خالص. تمام, هتعمل شنو؟ هتقعد كل شوية كل شهر أنت بتتعامل مع الشخصية الجديدة في حياتك, فالمشاعر بتلخبط, المشاعر ما ثابتة خالص. عشان كده دايما إحنا لازم نمشي مع عمل الاثنين,
1: وده قمة الاتزان.
0: يا
1: والنقطة دي المفترض وأفترض إنه نجيب فيها
0: أوكي.
1: لأنه دي واحدة من النقاط الحساسة جدا وبالذات في الزمن اللي إحنا فيه, لأنه الوقت اللي إحنا فيه مضطربين جدا جدا للنقطة الحساسة اللي أنت قلتيها, إنه هل أنا بعد كده هتعامل مع كل الأنا بعجب به أو بحبه فجأة أو مشاعري أو حاسيسي دي ما جات حسب ما أنا متوقع فخلاص يعني يعني هل أنا كل يوم حكون عندي محطة جديدة في حياتي؟ لأنه القلب بيقول لي أمشي, العقل بيقول لي أقف, ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. العقل بيقول يتعلم من الحاصل, القلب بيقول خليك في العلاقة. ومرات ممكن يقول لك العقل العلاقة دي بتأذيك, ودي حاجة مهمة. لكن الحل هل إنه نختار واحد ونلغي الثاني؟ وإنت قلت الكلام ده ما بيجي. لكن عشان أنا أكون زول متزن لابد الاثنين أنا أكون قادر
0: أستخدمه.
1: فعشان كده السؤال المهم, هل القرارات العاطفية دائما هي سيئة؟ هل القرارات العاطفية دائما هي سيئة؟
0: هل يعني انتهى السؤال؟
1: تفضل.
0: شو القرارات العاطفية؟ لا ما كلها سيئة, لكن زي ما أنا قلت حسا ما نعتمد عليها, يعني ما هي اللي تقودنا, يعني دايما أنا بس أكون ماشي باتجاه عاطفي بحت من غير ما أحكي مع عقلي. تمام, ليه؟ لأنه زي ما أنا قلت الحاجات دي بتتغير, العاطفة بتتغير, العاطفة ما ثابتة. تمام, لكن أنا بحتاجها. القرارات العاطفية كويسة جدا, إنه أنا أتبع مشاعري وأوقات كثيرة دي بتخليني أنا عندي مرونة عاطفية, وعندي بقدر أقدم الحب للناس, بقدر أقدم العاطفة للناس, بقدر أقدم التفهم والتقبل والحاجات دي, وأقدر أكون برضو ماشي بعقلي. يعني وأنا بقدم الحاجات دي بقدمها وأنا زول عقلاني جدا. دي كمان بتدخلني في شنو, في حتة الحدود, في انه انا كيف بقدم الحاجات دي. انه انا اي نعم بقدم العاطفه بتاعتي وبشتغل بالعاطفه بتاعتي, لكن انا عقلاني في انه انا كيف بقدم او باخذ الحاجات دي من الناس. يعني ما بكون اناني, بعرف اضع حدود لكل شيء, اضع حدود لنفسي, اضع حدود للناس التانيين, ما ادي. يعني العاطفه مثلا وانا دار اتعاطف مع الشخص, او انا مثلا دار احب الزول, ما احب من غير حدود, من غير ما نمن لدرجة إنه أنا أفقد اتزاني, أفقد شخصيتي,
1: أفقد نفسي.
0: أيوة, في ناس بتخش في علاقات مع الناس لدرجة, أيا كانت العلاقات دي ما هي علاقة عاطفية, أيوة بتخش في العلاقات لدرجة إنها بتزح الحدود بينه وبينه, فبتفقد نفسها, بتسيح جوا الشخص ده أو جوا العلاقة دي. لو حصل أي سبب الشخص ده طلع من حياته, بتكون هي ما عرفت تعيش حياتها كيف الشخصية دي. ليه؟ لأنه هي اندمجت, ما عرفت تاخد حدود. في ناس بيدوا بزيادة لدرجة إنه هم ما بيعرفوا يقولوا لا, لدرجة إنه هم خلاص بتعبوا, بيستنزفوا في علاقات, بتستنزفنا في حاجات بندي. فالعاطفة ما كل القرارات غلط أو
1: والعقلاني ممكن
0: لا, أيوة, بس في نفس الوقت بنحتاج إنه حتى وإحنا بنقدم العاطفة دي أو بناخد قرار بمشاعرنا نستخدم عقلنا.
1: الأيام دي أنت عايش كيف؟ دنيتك فيها شنو بخصوص الاتزان, العقل والقلب؟ أمورك جايطة ولا موزونة, ملخبطة الأيام دي؟ لأنه أنت ماشي بالعاطفة أكتر وفي انهيار حاصل, ولا أنت زول عاقل وبتستخدم العقل, أو دائما بتسمع كلمة يا أخي استخدم عقلك في الموقف ده لدرجة أنه في قساوة اتجمدت نتيجة تجارب كثيرة جدا جدا, نتيجة اللي أنت اتفاجأت به من أقرب الناس. وزي ما قالت دكتورة قبل شوية على إنه في ناس انصهرت, في ناس ما خطت حدود, ما استخدمت العقل, والنتيجة كانت صعبة جدا. صدمة, الموضوع ما في العلاقة العاطفية بين الود والبت, حتى بين الفتيات في صداقات يعني الليلة تارك أثر لأنه نتيجة اللا حدودية الموجودة بيني وبينك. أنت صديقتي, أنت صاحبتي وأي شيء, لكن لما تتخطى الحدود دي إحنا ما في عقل برضو. ما أنت صاحبتي لكن في إطار, يعني حتى في خصوصياتي أنت بتجي بيتنا وغرفتي وحاجاتي, ليه إحنا ما دارين نحترم الحدود دي؟ اللي احنا دايما بنحب نتجاوز حتى الاخوات, يعني ما بقول الحته دي يعني خلاص يعني مفتوحه لكل من هب ودبل. ما احنا في البيت برضو عندنا حدود, ما بمعنى انه يعني ما استاذن او ما اديك, لكن ده اختصاصي, ده بيخصني انا. فمرات احنا بنزعل من اقرب الحاجات لما نزول يكون صريح معانا.
0: شكرا.
1: شكلك عندك كلام انت, انا كده سكت.
0: انا لا انا بس عايز اتكلم على حته الحدود دي اوضحها. اول حاجه احنا بنفتكر انه لو احنا وضعنا حدود, الحدود يعني صحيه لي انا ولي الشخص اللي قدامي. الشخص اللي قدامي ده كان من امي ابوي اخواتي اي حاجه, يعني ما له علاقه. ما له علاقه انه انا لما اخذ حدود معناته انا انسان, انا وانسان كعب, لكن الحدود دي بتحميني انا وبتحميه هو. تمام. يعني الحدود يعني شنو الحدود؟ انه معناه انا مهمه اوكي, واحتياجاتي مهمه, لكن انا كمان ما بلغيك, انت كمان مهم واحتياجاتك مهمه. لكن شنو لما زي ما انت قلت, لما تتخطى تجي علي كتير وتتخطى الحدود دي وتخش زي ما اقول في حدودي وتخليني انا ما قادر اتعامل مع الموقف, هنا بتجي مشاكل. ودي للاسف احنا كسودانيين, انا هقول كسودانيين ما عندنا حته الحدود دي واضحه. تمام. زي ما انت قلت صاحباتي ممكن يجوا بيتنا وانا ما في, يفتحوا دولابي ويشيلوا حاجاتي او كده, او ممكن يتصرفوا حتى في علاقاتي انا, هم اللي يحددوا انا اصاحب منه او ما اصاحب منه, امشي مع منه, اتكلم مع منه, اتحب منه, اتعامل مع امي. كيف يا صاحبات بيصلوا للمرحله دي انه الصحابي هم اللي بيحددوا علاقتي مع ناس بيتنا, علاقتي مع امي بالذات مثلا اذا انا في بيتنا عندي توتر بين الاهل. تمام. يحددوا علاقتي بامي, يحددوا علاقتي بابوي. صاحبتك هي اللي توجهك تعملي كده او ما تعملي كده, لما امك تقول لك كده انت اصلا امك دي ما بتحبي انت, فهمت؟ فاحنا لما نفقد الحدود بنفقد معنا الاتزان تلقائيا. تمام. وحياتي بتكون رهن, ما لي رهن للشخص اللي هو بيحدد بعد كده شنو اللي هو دخل حياتي واقتحمها وبقى هو اللي بيشكل فيها. تمام. لكن انه انا اضع حدود دي ما انانيه ولا حاجه مخيفه جدا, ليه؟ لانه الحدود بتحميني انا شخصيا, انا عارف حدي وين, ما بتدخل الا لو انت سمحت انه انا اتدخل. تمام. وانت كمان ما تتخطى حدك معاي, بحيث انه انا لازم اخذ مساحتي. يا جماعه مشكلتنا احنا ما بنعرف نحترم
1: نساعد
0: نفسنا
1: في اختيار المساحات.
0: ايوه, نحترم نفسنا واديها مساحتي انا. يعني انا للاسف انا بحطها في حته تحت عدم الاحترام.
1: احنا عاطفين زياده,
0: احنا
1: عاطفين زياده لدرجه انه بنخاف على مشاعر بعض فبتجعل حساب نفسنا.
0: ايوه بالضبط, كمان بنعرف نقول لا, بنحس انه انا لو قلت لا انا لازم ارضي الكون كله.
1: ما بقدر.
0: دي مشكله. ايوه دي مشكله.
1: على فكره كنا بنتكلم انا والبشمهندس سادس امبارح في النقطه دي, ونقطه كانت حساسه جدا جدا. ليه؟ ودي نقطه هنتكلم فيها في الاسبوع الجاي, كلمه لا والحدود. على فكرة دي واحدة من اختيارات البشمهندس السادس, انه يا اخي الموضوع ده يطرح لانه احنا بنخاف من كلمة لا.
0: ايوه.
1: ولو حتى الموضوع ده خصما علي.
0: ايوه.
1: يعني حاجات كثيرة جدا جدا بخاف اقول لا, وبفتكر انه يعني نعم دي حترد الكون كله, لكن هي بكرة
0: بتضرني
1: بدون أيوة. استخدام العقل انت حتيجي على نتيجتي. انت حتجي على حسابي, فدي مشكلة كبيرة جدا جدا. اسمح لي قاطعتك, لكن نرجع للناس اللي انضمت لنا. باسل, مرحبا بك يا باسل الخطيب, بيقول اتمنى احنا قرينا
0: اخر حاجة. باسل,
1: باسل الخطيب. الأستاذ أماني زكريا, يعني دي مفاجأة عظيمة جدا جدا بالعزيزة الغالية بيت زكريا. صباح الخير عليك, منورة صباح بلدنا. يعني كان بودنا انك تكوني معانا على طول, لكن يعني ظروف وضغوطات الحياه, لكن اتمنى انك انت تكوني بخير ومبسوط جدا انك انت معانا. اماني بتقول شنو؟ بتقول التحيه لكم الزميل هيثم ودكتوره كاميليا, بتقول الاتزان بين العقل والقلب، يعني ما تخلي العاطفة تقودنا براها ولا العقل يلغي مشاعرنا، لكن نخلي الاثنين تحت قيادة ربنا وكلمته. في البيت أسمع وأفهم قبل ما أحكم وأتكلم بمحبة وحكمة. في العمل أكون أمين ومنظم وما أخلي المشاكل أو المشاعر تأثر على قراراتي. في الخدمة أخدم بمحبة من القلب لكن بحكمة وتمييز، وما أقدم الخدمة على حساب بيتي أو مسؤولياتي. في القرارات أصلي، أرجع لكلمة ربنا، أفكر بهدوء وبعد ده أقرر باختصار. يا سلام، عجبتني بالاختصار لأنه في ملخص. القلب يدينا المحبة والعقل يدينا الحكمة، والاثنين محتاجين قيادة الروح القدس، وده الكنترول. ده المايسترو دائما بتاع الإنسان.
0: إنسان
1: الروح القدس لما هو يكون يعني عنده مساحته الكافية حيث إنه يدير شؤون هذه المملكة. هي مملكة. تصدق إنه يعني أنا رئيس مملكة حياتي.
0: طبعاً.
1: في وزراء كتار جواي. مالية وحاجات كثيرة جدا. فأماني وضعت لنا يعني نقاط قيمة جدا جدا. فالمساحة لك في تعقيب إنه الكلام الجميل اللي قالته.
0: هي قالت كل حاجة.
1: لخصت كل حاجة.
0: لكن أنا بس عجبتني حتة إنه الاتزان في فكرة البيت والخدمة. ودي للأسف يعني دي رسالة بوجهها للخدام. تمام كلهم إنه حتى مكتوب في كتاب مقدس في رسالة تيموثاوس ولا المهم في واحدة من الرسالات بولس بيكتبها إنه ما تخلي لما وأنت تكلم ما تخلي البيت يكون ورا والخدمة قدام، لأنه إذا أنت بيتك خربان جاي تخدم شنو للناس؟ وللأسف إحنا بنشوف قدام كتار الأيامات دي بيوت خربانة، علاقاته بزوجاتهم خربانة، عيالهم خربانين، وبيجوا للأسف بيقفوا قدامنا في الكنيسة. نعم ربنا بيستخدمهم، لكن وبيقدموا أحسن الوعظات وأجمل الوعظات وبيخلصوا الناس وبيعملوا أي حاجة، لكن ما عندهم الوقت يقعدوا يشوفوا مشاكل بيتهم، يشوفوا مشاكله مع ده. فأنت فقد الاتزان هنا، أنت بين خدمتك وبيتك فقد الاتزان. الفكرة في الأول زي ما بقول الترتيب بيجي ربنا، البيت الخدمة. ما هم بدوا معظم الخدام بيجوا ربنا الخدمة الكنيسة أو الخدمة أو البيت.
1: في واحد قال ده اسمه بصراحة، في واحد قال ده هروب من البيت.
0: أيوة
1: وتركيبته في ربنا.
0: شكرا إنه
1: أنا بخدم ربنا.
0: أيوة أنا بخدم ربنا فأنا ما فاضي. طيب أنت وين الاتزان في حياتك؟ الليلة أنا تعرف النوع زي ده، لما نيجي نتكلم مثلا مع المؤمنين عن الأسرة وعن الزواج وعن الكده أنا هضحك. ليه؟ لأنه معلش
1: هو واضح هناك.
0: يا أيوة شوف بيتك، شوف أهل بيتك، شوف بيتك، وبعدك تعالى. أي نعم ممكن ربنا يستخدمك تقول كلام جميل ومنمق ومعقول ويعني كلام حقيقي في كل الكتب ما في، لكن وين إحنا دايرين أفعال؟ إحنا عايزين نشوف أفعال.
1: ما هو الدكتورة الحياة بتاع المسيحية بتاعتنا حياة.
0: يا أيوة بالضبط كده،
1: هي حياة. ودي الحقيقة اللي ممكن نقول إن هي صعبة جدا. فأنت ما بتقدر تدير
0: صح.
1: بيت ربنا لو أنت ما قادر تدير
0: بيتك. أصغر مملكة.
1: ودي مشكلة خطيرة جدا
0: كده. صح.
1: وأنا أتفق معك في الحتة بتاعت إنه إحنا كخدام نحتاج لهذا الاتزان.
0: صح.
1: يعني اليوم إحنا الحياة بتاعتنا الروحية بتوري كل شيء إنه إحنا نفتقد إلى هذا الاتزان. أماني زكريا لمست حتة حساسة جدا جدا، لكن بصوت عالي الواقع هو اللي قاعد يصرخ. وإن كان المنابر مع احترامي الشديد على إنه ما بقى يغطي كل شيء، لأنه حياتنا ما هي حقيقية.
0: يا شكرا يا صح.
1: بصراحة أنا أقول لك
0: أيوة، لأنه الناس خايفة.
1: الناس خايفة ليه؟ في مواضيع حساسة جدا ما بتطرح اليوم أو غابت من منابرنا.
0: أيوة.
1: لأنه حياتنا ما هي منبر صحيح.
0: يا حياة غير متزن.
1: فأنا خايف صح. أنا خايف أتكلم في الموضوع ويلمسوني ويقول لي ما أنت.
0: يا صح.
1: ما أنت ما ممكن توجه صوت وصوت ما هو مشنو؟
0: طايلك أنت ذاتك. يا.
1: الموضوع صعب.
0: يا. فلازم الالتزام في الموضوع ده صراحة.
1: حساسة جدا جدا بصراحة. ربنا يدي نعمة، لأنه مسؤولية كل خادم زول كبير بيقف أمام يعني أنا بقول أنت بتقف قدام الشعب. أنت بتقف قدام الله قبل ما شنو تقف قدام الناس البسطاء اللي يخفى عليهم ما تفعله في الخفاء.
0: صح.
1: ودي مشكلة حساسة. شكرا لك يعني أماني زكريا للنقطة الحساسة يعني كلها أنت كلمتيها وقلتيها، أضافت لنا الروح القدس. إذا إحنا طفينا الروح القدس في حياتنا ما أظن أنه في قيادة، في إرشاد، في توجيه. طالما أنه ما في روح الله في حياتنا أو الروح القدس ما بيديرنا، هو فايدته شنو في حياتنا؟ والإنتراكشن.
0: أنا أنا أنا

0: في فكرة زي ما قال جبالك الاتزان اللي هو المثلث ده اللي هو الروحي والنفسي والعقلي،
1: عقلي.
0: اوكي. والروحي ده انا ما بتكلم بس مثلا عامة، لو ما في الاتزان الروحي في حياتك واتزان بطريقة صحيحة، لانه الروحانيات العميق الشديد كمان بتخليك تجرفك بتوديك لحتات تانية. فلو ما في اتزان بين الثلاثة ديل، انا بفقد البوصلة في حياتي، بفقد البوصلة، فبجي بلوم الله تاني على القرارات انا اللي اخذتها، ما هو كان الدخل
1: بالضبط. شكرا أماني زكريا، ونمشي لصلاح عوض بيقول سلام يا حلوين، ازيكم، بتمنى تكونوا بخير. شكرا. تريزا موسى صباح الخير عليك، بتقول صباح الخير استاذ هيثم والاستاذة كاميليا، تحية طيبة. الاتزان هو ان اضع حدود واضحة في الحياة وفي طريقة تعاملي مع الاخرين. شكرا لك. ميكائيل العريس صباح الخير عليك يا أخي، احنا مبسوطين جدا. ميخائيل داود السيد العريس، احنا مبسوطين جدا جدا بوجودك، ألف ألف مبروك
0: ربنا يتمم على خير كمان.
1: آمين. حامد إسماعيل نير تيتي بيكتب لنا كلام جميل، وحنرجع للرسالة، ذكريني لرسالة علي أحمد. بيقول صباح الخير عليكم، الاتزان بين القلب والعقل ما معناه إنك تلغي واحد فيهم، نفس الكلام، بل إنك تخلي كل واحد يؤدي دوره. القلب يقول لك شنو اللي بتحبه، شنو اللي بيريحك، شنو القيم والمبادئ اللي بتؤمن بها. العقل بيقول لك شنو العواقب، هل القرار مناسب، وهل الزمن والظروف تسمح، كيف نعيش بالاتزان. أسمع قلبك لكن ما تتبع كل إحساس فورا. المشاعر مهمة لكن أحيانا بتتغير حسب الغضب أو الخوف أو الحماس. استخدم عقلك لكن ما تخليه يقتل مشاعرك. التفكير الزائد ممكن يخليك تخاف من كل خطوة وتفقد فرصة جميلة. قبل أي قرار مهم أسأل نفسك سؤالين، أنا داير شنو، ودي مسؤولية القلب، والحاجة دي عواقب شنو، ودي مسؤولية العقل. خلي المبادئ هي الحكم. لو القلب والعقل اختلفوا، ارجع لقيمك. هل انت متخيل ان القلب والعقل بيختلفوا ولا لا؟ رايك شنو في النقطه دي؟ هل القرار صحيح؟ هل في ظلم؟ هل يحفظ كرامتك وكرامه الاخرين؟ ما تتخذ قرارات كبيره وانت في قمه الانفعال. اهدأ اولا وبعدها اسمع قلبك وفكر بعقلك. الاتزان الحقيقي إنه قلبك يعطيك الاتجاه وعقلك يحدد الطريق ومبادئك تحدد الحدود. وأجمل قاعدة ممكن نعيش بها، لا تكون عاطفيا لدرجة تندم، ولا عقلانيا لدرجة تفقد إنسانيتك. يا أخي دي معادلة حلوة يا أخي، جميلة، زيك جدا جدا صديقي العزيز. يا ريت تاخدوا المعادلة دي، ما تكون عاطفي لدرجة تندم، وما تكون عقلاني لدرجة تفقد إنسانيتك. يعني الموضوع خلي بالك منه. طريفي بكتب لنا، لكن ناخد كمان رسالة تريزا، بترجع بتقول الخوف هو سم بطيء بيعمل الشلل كلي لعقلك وتفكيرك وخططك، وبالتالي تدمير حاضرك ومستقبلك. يا ساتر. الخوف هو سم بطيء بيعمل شلل كلي لعقلك وتفكيرك وخططك، وبالتالي تدمير حاضرك ومستقبلك. انتبه للخوف. يا سلام عليك. وكمان نشوف عمر السنوسي بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمر. الاتزان بالعقل، لأن القلب دائما محايزا للعواطف. الاتزان بين العمل والحياة هو صمام الأمان لمستقبلنا، وهو مفتاح الخفي لاستمرارية التعامل، التأمل لغاياتنا التي نؤددها. محباتي لكم، كونوا بخير. شكرا يا صديقنا العزيز عمر السنوسي. حنرجع لرسائل الأصدقاء، لأنه في معادلة كده ادانا لها صديقنا العزيز. لكن خلينا ناخد مع دكتورة نقطة مهمة جدا جدا. يعني هل ممكن تجارب الماضي زي ما احنا قلنا تأثر على قراراتنا الحالية؟ ودي تكلمنا فيها.
0: ايوه.
1: نقطة حساسة

0: جدا جدا، لكن 200 القلب يكون صادق و200 يكون متأثر بتجارب قديمة. ودي برضو من النقاط اللي احنا اتكلمنا فيها، وحدين نقول العقل بدون قلب ممكن يخليك قاسي، والقلب بدون عقل ممكن يخليك مكسور، وانت اتفقتوا معانا في النقطة دي. لكن خلينا عشان ضيق الزمن عندنا ربع ساعة نتكلم في المحور الأخير، الاتزان في العلاقات. تحب الناس بدون ما تفقد نفسك، وده قمة الاتزان، لأنه هنا بنربط نقطة مهمة جدا جدا. مرات بنفتكر أن الطيبة معناها توافق على كل شيء، وأن المحبة معناها تتحمل كل حاجة، وأن التسامح معناها تسامح تسمح للناس يكرروا نفس الأذى. إذن ممكن تحب شخص وتقول له لا، وتقول له ليه، وتقول له لا دي مرتين.
1: أيوه
0: ممكن، ممكن ولا ده اتزان ولا زي ما أنت قبل أخذناها شوية كده.
1: أيوه هو ممكن أنا أحب زول أقول له لا، ممكن أحب زول أقول له أنا حاليا محتاج أقعد مع نفسي ما عايز كلام، ممكن أحب زول وأقول له أنا ما بقدر أساعدك. ده كله ممكن يحصل، وده شيء طبيعي جدا.
0: أنا ما ممكن أساعدك
1: حاليا، يا أنا ممكن أساعدك العبارة حاليا. دي
0: لو أنت بتحب زول، وهل حصل مرة جربته تقول لي زول انت غالي عليك جدا جدا، هم نوع مواتف ما مهم، لكن عندك الاستطاعة القدرة انك تقول لي ما بقدر اساعدك؟ لانه ده بيتفرع لكم حتة. وارجع لك المايك.
1: تمام. وارجع اقول برضو ممكن تحب زول وتقول له انا ما بقبل طريقة الكلام دي منك. تمام. ففكرتي انه انا احب زول دي ما معناته انه انا أقبل أي تصرف منه، أو أنا أقبل أي حاجة منه من غير ما أنا أقول لا، ومن غير ما أنا أعيش حب صحي. لأنه الحب الصحي ما معناته أنه أنا بلغي ذاتي وبلغي شخصيتي وأكون إنسان بس متاح لكل الناس زي ما أنت قلت. أنا ما متاح في طول الوقت، أنا لازم أتعلم أقول لا. ليه؟ لأنه لو أنا ما قلت لا وعملت حدود اللي إحنا تكلمنا فيها قبل شوية دي، بتخليني أنه أنا ما بعيش الشخصية بتاعتي أول حاجة، وبكون إنسان علاقاتي ذاتها متوترة. لأنه أنت لو لاحظ إذا أنت إنسان ما بتعرف تقول لا، ما بتعرف عايز ترضي كل الناس، أنت في شخص في حياتك في كم شخص حترضي ده وحترضي ده وحترضي ده وحترضي ده، بعد شوية أنت أنت أنت ما أنت، فهمت؟ وتاني حاجة كل الناس ديل هيتدخلوا في حياتك، ما عندك حد، أنت ما في حدود. تمام. وكل الاشخاص ديل عايزين يجروك، كل واحد عايز يجرك في اتجاهه في طرفه، فهتلقى نفسك انت بتاذي نفسك وبتاذيهم هم ذاتهم فعادي انا ينفع اكون بحب الناس وبحب شخص معين او بحب ناس شخصيه معينه، لكن انا بعرف اقول انه لا، انا محتاج اكون براي، ما داير كلام مع زول، انا ما حقدر اساعدك في الحته دي، انا ما متاح حاليا، انا الموضوع دي ما مسؤوليتي. ليه؟ لانه انا ارضي كل الناس، مشكله لما نخطها هي مسؤوليه على عاتقنا. ارضاء الاخرين، ارضاء الاخرين دي ما مسؤوليتي خالص.
0: نعم.
1: يا
0: رايك شنو عزيزي المستمع في الحياه باتزان؟ رايك شنو انه العقل والقلب الاثنين يكونوا متزنين؟ وشنو صعب في الحاجه دي؟ شنو صعب وشنو يعني ممكن نقول مستحيل؟ وما أظن إنه في مستحيل، لكن هل إحنا قادرين نقول في العلاقات وبالذات يعني اللي ممكن تكون سبب ضجة كبيرة وإزعاج كبير في الأيام دي، قادرين نقول إحنا متزنين فيها، وزناها صح، قدرت أوزنها ولا لا؟ فدي واحدة من الحاجات المهمة اللي احنا محتاجين نقولها ونجيف فيها في الأيام دي. ونسأل السؤال ده، ليه بعض الناس عندهم صعوبة في كلمة لا؟ يعني هو صعب صراحة السؤال، يعني أنا يعني عارف إنه قدر شو ممكن يكون تحدي لناس كثيرة، وبالذات لما تكون في العلاقة دي في مصلحة، وخد بين قوسين مصلحة، وبعد كده كمل زي ما انت داير. لكن في يعني ناس عرفت انه ده عقل وده قلب، لكن انا لابد شنو استخدم الاثنين بحيث انه لهذا ولذاك. ولا انت رايك؟
1: في ناس يعني قبل فتره كنت بتكلم مع سلام كنا هنا انه ما بتعرف قالت تقول لا لابوها خالص. في ناس كده ما بيعرف يقولوا لا خالص, يعني حتى لو الزول بيجي على نفسه, يعني لو عايز يموت ممكن يخلي الموت ويمشي يعمل الحاجة للزول ده ويجي راجع تاني. ما خلينا اموت بسلام, لا لا انا هعمل لك الحاجة وبعد كده هموت. ففي ناس ما بتعرف تقول لا. ليه؟ لان هي مش هقول تربية, لكن هي من جوا بتفتش على انه انا قيمتي في رضاء الاخرين, قيمتي في انه الناس او الشخص ده لما نقول له يا سلام شكرا او يا سلام عملت الحاجه دي, او لما اقدم الحاجه دي للشخص ده او للناس ديل واشوف الوجوه المبتسمه تجاهي, خلاص انا كده شنو, انا كده احس بالقيمه واحس بالوجوديه. تمام. او كانت ثانيه الناس بتخاف يا من الشخص ذات نفسه او بتخاف من الذنب اللي ممكن تعيشه لما تقول لا. ليه؟ لانه احنا لما نقول لا في حتة ذنب كده احنا بنعيشه. فالإحساس ده دايما بيكون عالي عندها الناس ديل, فبيحس انه انا قلت لا خلاص اوكي, قدروا قالوا لا, بس بعد ما قالوا لا حيعيشوا شهر كامل انه هم زعلانين وبيأنبوا نفسهم وضميرهم عشان هم قالوا لا للدم. فهمت إحساس الزايد بالذنب وفكرة إرضاء الآخرين لأنه قيمتي في عيونهم أو كده أو استمدادي للقيمة بتاعتي من الناس, هي اللي بتخليني أنا ما بقدر أقول لا.
0: وإحنا في خواتيم الحلقة لكن 7 دقائق أو هي يعني هنجي لملخص مهم جدا كده, كيف يكون الاتزان ده؟ من وين وأرجع الاتزان كيف؟
1: طيب انا هلخصها لك في خطوات بسيطه عشان
0: كثيره.
1: لا ما كثيره, 3-4-5.
0: لا احنا قايلين كثيره بحيث انه حتى هي ما كثيره لكن كيف, ودي النقطه اللي ممكن تكون جوهريه لك, ودي دعوه ممكن تكون عشان نلخص الفكره.
1: طيب شوف, عشان في ناس كتيرة ما عارفة إن هي فقدت الاتزان ولا لا, وأنا هنا لما أتكلم في الاتزان ما بس في العلاقات أو حتى في الشغل وفي العمل, ما قادرة توازن بين العمل والراحة, بين العلاقات والحدود, بين كده. عشان أنا أعرف نفسي أصلا أنا فقدت البوصلة وين وبقيد ما متزن متين, أول حاجة أنا أجي أسأل نفسي أسئلة معينة أنا حقولها حسنة. واحدة من الأسئلة دي إنه أنا لما أقول لا بقدر أقول لا ولا لا, ولا دايما حياتي عبارة عن نعم نعم نعم لكل الناس. تاني حاجة انه هل انا بشتغل طول الوقت على حساب صحتي؟ يعني في ناس بيفتكروا انه انا لو اشتغلت وانهكت جسدي وانهكت روح ما مشكلة, انا 5 ساعات البنوم ديل كافيين ما مشكلة, اعمل اي حاجة, المهم انه انا انجز. هل الانجاز بشكل لي مشكلة؟ تمام. هل العلاقات اللي انا فيها بتستنزفني, علاقات مستنزفة, علاقات زي ما بقول شنو سامة, علاقات غير مريحة, انا ما مجبرة افضل في العلاقات دي خالص, ما مجبرة. هل القرارات اللي انا باخدها كقرار انا فكرت فيه وقدرت اوازن بكل جوانبه, ولا انا القرار ده ناتج من خوف او ناتج من غضب؟ تمام. هل انه انا لما اعتني بنفسي تمام واهتم بنفسي بيعمل لي مشكلة؟ هل أنا بهمل في نفسي ولا أنا بعتني بنفسي؟ هل إنه أنا بفقد المساحة الخاصة بي ولا أصلا ما عندي مساحة خاصة, أنا مفتوح للكل؟ فالأسئلة دي لو أنت سألت لنفسك جاوبتها وشنو عليها ولقيت إنه الحاجات دي مستمرة في حياتك وأنت بتأثر في حياتك وأنت ما عارف نفسك أصلا وضعت في الأسئلة دي وضعت مع نفسك, أنت هنا فقدت اتزانك. نرجع كيف؟ نرجع لاتزاننا كيف؟ عشان أنا أرجع لازم أنا أقف. لو أنا وصلت للمرحلة دي لازم أنا أقف بيني وبين نفسي وإنه أنا أقرر إنه أنا ما عايز أكون كده, لأنه لو أنا قررت بعرف شنو, بعرف أخذ خطوات رسمية. تاني حاجة, بدل ما من أنا أعيش الإحساس أو الشعور الجاني من الموقف المعين أو من عدم الاتزان في حياتي, لازم أنا أسمي الشعور ذات نفسه. ما ينفع أقول أنا تعبان, لأنه التعب أوقات كثيرة ما بيفسره صح. ممكن تكون أنت غضبان, ده مأثر على جسمك خلاك تعبان, الإحساس الصعب اللي بنعيشه. ممكن تكون أنت خايف وأنت ما عارف نفسك خايف, وممكن تكون أنت مضغوط, ممكن تكون أنت حزين. المهم لازم تسمي شعورك صح. ليه؟ لأنه لو أنت سميت شعورك هتعرف تتعامل معه. ما كل المشاعر أنا بتعامل معها بطريقة واحدة. تاني حاجة, أنا محتاج شنو ولاحظ للسؤال ده, مش انا مفروض اعمل شنو, انا محتاج شنو, لانه الحاجه اللي انت محتاجها هتعملها, ما الحاجه اللي اللي اللي انا حابب اعملها. ليه؟ لو اوقات كثيره جسمنا بيقول لنا مثلا انت محتاج تنوم, لكن انا ما حابب انوم, عايزه ساهر كده. لكن شنو انت حاليا محتاج شنو؟ محتاج تنوم. فانا محتاج شنو حاليا عشان اقدر اوازن الموضوع ده اللي انا بقرره. وكيف انا اتحكم في الحاجات؟ شوف في الحياة دي في حاجات انا دايما بقول انا بقدر اتحكم فيها, وفي حاجات ما بقدر اتحكم فيها. مسؤوليتي الحاجات اللي انا بقدر اتحكم فيها, وياريت نعرفها وياريت نتحكم فيها. نسيب اللي انا ما بتحكم فيها دي لربنا وللكون ولكل حاجة. ليه؟ لانه مشكلتني انه اوقات كتيرة بنحاول نتحكم في الظروف, نحاول نتحكم في الاحداث, نحاول نتحكم في كل حاجة, بنجهد روحنا اكتر من اللازم وبنفقد اتزاننا. شوف انت اللي بتقدر تتحكم فيه شنو. وانا قبل قلت الظروف انا ما بقدر اتحكم فيها, لكن بقدر اتحكم في ردي فعلي تجاه الظروف. اوكي, فبيبقى انه شنو اللي انا بعرف اقدر اتحكم فيه, واتعلم انه انا كيف اتحكم في الحاجات دي. وزي ما قلت ما في زول بلده
0: متزن. نعم.
1: واخر حاجه انا بقول انه اضع حدود. رجعنا تاني لحتة أيوة الحدود في الحتات اللي بنحتاجها. تمام. ليه؟ لأنه إذا ما وضعت حدود حضيع, ولو الموضوع أكبر مني أرجع أطلب مساعدة.
0: هل ممكن نسمي
1: أوكي
0: الحاجات اللي ممكن إحنا ما بنقدر نتحكم فيها دي محتاجين نسميها على إنه هي كثيرة جدا جدا, لكن يعني واحدة أو اثنين نقول عشان نقدر نعرف إنه.
1: طيب أنا ما بقدر أتحكم في الظروف. الظروف دي شنو؟ مثلا المرض المفاجئ أنا ما بقدر أتحكم فيه, والفقد إنه أنا أفقد زول, أفقد وظيفة, أفقد حاجات أنا ما بقدر أتحكم. دي حاجات بتجيني out of my control, ما تحت أمرتي. تمام. ما بقدر أتحكم مثلا في الطقس وفي الحروبات وفي الأزمات وفي الزلازل, يعني دي حاجات أنا ما بقدر أتحكم في السياسة مثلا كلها, أو في إدارة مثلا أنا كمواطن ما بقدر أتحكم في الإدارة بتاعت البلاد. تمام. لكن شنو الليلة قالوا البنزين غلي, خلاص أنا بيجيني صداع وحمى وما بعرف, أقعد أفكر في المستقبل وبتاع. فهمت؟ اللي أنا بقدر أتحكم فيه في صرفي مثلا, إذا في حاجات غالية على الظروف الاقتصادية غليت أنا بقدر أتحكم في صرفي, لكن ما بقدر أتحكم في الموضوع ده. ما خلاص هي غليت, أنا الأمر كمواطن أنا ما عندي يد في الموضوع. مش يد, ممكن يكون عندي يد كمواطنين كلنا يعني, لكن ما بقدر أمشي غير قرار أنا حاليا. أنا بقدر أتحكم في شنو؟ في طريقة صرفي.
0: إذن عزيزي المستمع, الالتزام مهم في الحياة, والأمر المهم في الختام, الحياة ما محتاجة منك تكون أقوى زول فيها, لكن كمان محتاجة منك تكون واعي بنفسك. زي ما إحنا سمعنا, أعرف متين تتكلم ومتين تسكت ومتين تتمسك ومتين تخلي, متين تقول نعم ومتين تقول لا, متين تحارب ومتين ترتاح, ومتين تعتمد على نفسك, ومتين نقول يا رب أنا عملت البقدر عليه والباقي عليك. إذن شوف وين الأمور ما متزنة في حياتك, وإنت أدرى زول, وإنت أكتر زول بتكون عارف الموضوع ما محتاج إنك إنت تدس, لأنه في حصيرة, لأنه في حصاد, لأنه في نتائج بكرة حتكون مرة, حتكون مؤلمة, وبعد كده حيكون الندم ما بينفع. أحسن من هسي, وأحسن من إنك إنت يعني تأجل كمان لأنك إنت عرفته, لأنك إنت سمعته. وقد يكون أنت باحث على الاتزان, وقد يكون أنت محتاج لمساعد, زي ما قالت قبل شوية كميلي على أنه يا أخوان إحنا نمشي نطلب المساعدة من منه. من هم الناس اللي أنا مفترض أتجه لهم وقت ما تكون الأمور ملخبطة, وقت ما تكون الأمور جايطة عندي وما مرتبة؟ فالاتزان ما صعب وما مستحيل, ممكن كل الأمور أنا أوزنها وأنا بقدر. خلينا نعتمد على قيادة الروح القدس, خلينا نعتمد على إنه حياتنا دي محتاجة لإنه نرجع للمصدر بتاعنا الله, يقدر يشكلنا, لأنه هو اللي بيعلم بالغد, وهو اللي بيعلم بالمستقبل, هو مرتب كل شيء. فما نمشي في سكة تدفعنا وتكلفنا ثمن غالي, فإحنا محتاجين نرجع لربنا وإن اعترفنا وإن إحنا تبنا وغيرنا أمورنا بتتصلح وبتتعدل. شكرا لكم, ولأنه أنتم بتقدروا تعيشوها كيف, ودي الحملة بتاعتنا كيف نعيشها, نقدر نعيش وسط المشاكل وما نفقد نفوسنا. لأنه بقول سلام أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. إنك ما تفقد السلام وتعيش بأمان وتعيش باستقرار. يا دكتورة شكرا لك وصراحة رغم التعب رغم النعس يعني رغم الإرهاق لكن أحييك إنه قدرتي إنه تساعد في هذا الصباح نقطة حساسة جدا جدا وأحيي فيها المتابعين والمستمعين لأنه واصلوا معنا وكتبوا ما في دواخلهم ودي الحاجة المهمة. كلمة ختامية ويمكن تكون في غاية الأهمية على إنه إحنا نلخص بها حلقتنا.
1: أنا بس بقول للمشاهدين إنه أو المستمعين إنه الحياة صعبة لكن في الحياة في أدوات إحنا لازم نتعلمها عشان نقدر نعيش الحياة دي، وواحد منها الاتزان اللي اتكلمنا فيه في حلقة الليلة. وأنا بقول دائما ما تفتكر إنه كل حاجة هي أنت مولود بها مفروض تتولد بها، لو ما عندك معناته ما حتفشل. في أدوات كثيرة وفي حاجات كثيرة نفسية وبتساعدني إنه أنا أعيش الحياة دي بطريقة فيها اتزان، ومنها الاتزان ذات نفسه لو أنا حاولت أكتسبه أتعلمه وأطلع. أنا دائما بقول الحل دائما في إيدك، بس خليك أنت دائما تتحرك بخطوة، اتعلم اطلع أمشي لقدام بس.
0: إذن عزيزي المستمع إنك تمشي في الحياة وقلبك حاضر وعقلك واعي وروحك متعلقة بربنا دي حاجة مهمة جدا جدا، لأنه غلاطية بيقول ثمر الروح هو محبة فرح سلام طول أنات لطف صلاح إيمان وداعة تعفف. إذن عزيزي المستمع ما كل حاجة تستاهل رد فعل.

0: హలో ఎవ్రీవన్, దిస్ ఇస్ దలాల్.
1: బెర్రా బెర్రా బెర్రా బెర్రా సదు కతీరా కతీరా అమలో కతీర్. طيب بر بر ال بر بر التراك.
2: لا ولا التراك مستهلك
1: مستهلك. طيب بر بر
3: بر الويف.
2: خطيرين
3: هذه
2: حتكون ظابطة
3: على فكرة، حتعجب الناس. أنا حاسة كده غالبا.
2: بر الويف كله أوريجينال بدون زيف، أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف، أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا محتاجة فرمطة. كلين يعني تنظيف.
3: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
2: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، اتحرك ما تجيف.
3: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف.
2: غير زاوية وعيك، يمكن بعد وقعتك تاني تجيف.
3: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
2: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
3: وبنقولها تاني
2: بر الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان. 21 years old، 21 سنة. تخرجت يدوب السنة دي barely مع كل حاجة حاصلة. فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو hobbies يعني بقرا. I love to read different things. ممكن literature. كنت برسم but somehow not now يعني ما كتير.
4: مثقفة يعني. ما شاء الله فضية يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال. يعني إحنا حاب يعني مبسوطين بوجودك معنا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة اللذيذة. منورة يا دلال، منورة جدا جدا جدا جدا.
5: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
4: صراحة
5: يعني أنا مبسوطة شديد أن أنت معانا يا دلال في البودكاست. والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني، اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف. من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته. ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لا، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبل بيكون مرات أقل شيء بالجد، لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بيتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو رياكشن تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة، يا أخي لو لقيت حاجتي ما في، مثلا لقيت كوبايتي المفضلة ما في،
4: ممكن تكون حاجة بتأثر.
0: حاجة بتأثر
4: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحياة اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتأثر علينا، فاهمة؟ يعني حياة بتكون بتوجعنا، حياة عشان نقدر أصلا نتخطاها، أو حياة بتجرحنا، فاهمة؟ يعني الجرح بتاعها ما سهل أصلا. كلمة move on دي معناتها أنك أنت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا، فيها لخبطة من المشاعر، فيها حياة كثيرة. بس زي ما انت قلت انه هي ممكن تكون مختلفة من زول لزول، يعني ممكن دي حاجة بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه، لكن في حاجات ممكن تكون common، يعني حياتي مشتركة بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتأثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمنها يعني حاجة مثلا common بالنسبة لي احنا كلنا، ممكن الحرب. يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبة شديد يعني. وفي حيات تانية ممكن تكون غيرها كمان،
0: خسارة زول من الأهل، زول قريب.
4: أيوة طبعا.
0: حتى ولو كان يعني صاحب، يعني حتى ولو ما زول من العيلة، إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب، تكون في مكان أول مرة تكون فيه.
5: أيوة.
0: خسارة زول في علاقاتك إذا صحب، ما بقصد موت، بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك، أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
5: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه، يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بأثر معي، ممكن يكون بأثر على أخوي الثاني أو أختي أو الناس اللي معي. لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا، الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا، كل واحد فينا تأثر. لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة، يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معاي في موضوع معين مثلا، يعني طبعا خسرتني حاجات كتير شديد، لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي، وواحدة تانية معاي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها، لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها هسي، هي مؤثر معاها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرينا بنفس التجربة الصعبة، لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة، ما كلنا بنكون نفس المستوى، لو أنا فهمتك صح يعني. فيعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد، وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده، وممكن نكون بنعرف حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
4: وكمان في حاجة يعني حاسة كنت بفكر فيها إنه الموف اون especially لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب، يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك انت بتعمل في جريمه. كيف تقول انك انت قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه، انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني، او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك، ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين. يعني في شنو اصعب من كده؟ انك انت تكون مركت من بيتك، يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياة صعبة شديد يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول انه انت تطلع يعني تعمل موف اون من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حاسة تحضرنا وتسمع في موف اون وفي حرب وبلد كمان، كيف تتكلم في حاجة زي كده؟ يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حاجات كثيرة كمان، يعني ممكن حتى في علاقاتك، يعني انت مثلا ممكن يكون زول شايف انه مراقب حياتك، انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده، اذا كان والد او الوالده او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد، وتكون بعد كذا يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع، كيف انت بتعمل حياه زي كذا؟ زي كانه دي خيانه للحاجه دي، او زي كانه دي خيانه اللي انت كيف تتخطى موضوع زي ده؟ ده موضوع مهم شديد، يعني ما ينفع انك تكون بتتخطاه او زي كان انت بلا انسانيه او بلا شعور او بلا وطنيه، ممكن بلا يعني بلا حاجات كثيره شديد. فيعني يعني دارين نتكلم في الحته دي يا دلال، انت في رايك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس؟ يعني انا بتكلم عن نفسي انه انا كيف اكون بوضح لنفسي، لانه دي فكره حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا او بتتعامل معي. فكيف انا اكون بوضح لنفسي انه انا كون ان اكون بعمل موف اون ده ما معناه انه انا يعني بنسى الحاجه زي كانه بتخطاها، زي كانه هي ما كانت حاجه في حياتي، او زي كانه هي ما حاجه ذات اهميه يعني في حياتي. فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة، إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك، بس هحاول أديك مثال. إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد، أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك، أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك، انت متمسكه هي متمسكه بالحاجه دي، بتلاقي نفسك انت ذاتك متمسك بالحاجه دي بس ما عارف ليه.
5: ايوه فعلا،
0: لانه ده ولاء خفي، يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده انا برضو حعمل كده. ماما تزوجت عمرها 17 سنه، انا برضو المفروض اتزوج عمري 17 سنه. الفكره بس انه زي انك يعني كوبي بيست كده، يعني من من الأهل الحاجة دي تخطط فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كتيرة. أبسط حاجة معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، أنت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات أو لأفكار قديمة خاتيها في عقلك يعني. ما أظن يعني ما ما ما حاجة يعني. فأنا أيوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسا أنا مفروض أتجاوز مثلا إنه أنا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادر أطلع، ما قادر أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسه حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها، ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve إنك أنت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better إنك تطلع من الـ environment، إنك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير أو كمية الحاجة اللي أنت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما هتكفيك.
4: أيوة.
0: You find yourself خلاص يعني أنا حقعد هنا لغاية 200 أو حأعمل شنو أنا قاعد هنا يعني.
5: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في راسي، بما إنك أنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحياة كتير شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو، يعني ليه أنا مهم إني أكون بتحرك من الـ من الـ من الحتة اللي أنا قاعد فيها دي، أو من الـ يعني أنا كسرتها أو أي حاجة، لكن أنا محتاج إني خلاص أقول ستوب لحد هنا، يعني بكيت بما فيه كفاية، حرمت نفسي من حاجات كتيرة شديد، يعني كوني إنه أنا أساسا لحد الآن أنا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته إنه أنا أساسا ربنا طلعني من الموت، يعني أنا كنت في الحرب، يعني كلنا ما كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم إني أكون بعمل move on، مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجة يعني ما بقول practical شديد، بس حاجة كلنا بنعرفها يعني. البيبي أول ما يتولد بيضطر إنه هو يبكي، هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني
4: غير الانفايرمنت بتاعه،
0: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر إنه هو يستخدم رئتيه لأنه ما كان مستخدمهم
5: حقيقي
0: في الرحم، فهو مر هنا يعني مضطر إنه هو يستخدمهم عشان كده بيبكي، وبعد شوية يتعود. وهنا غير إنه مهم you find yourself already doing it. الإنسان بطبعه هو بيتغير، يعني إذا هو عايز الحاجة دي أو لا. أنت مثلا إذا اتولدت في مثلا جزيرة، أنت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي، إذا لقيت إنه منسوب الماء بدأ يرتفع وإنه بقى ما في أرض، أنت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حتة تانية تقعد فيها. فالقصة ما بس هو ليه مهم أو هو مهم أو لا، أنت كده كده هتعمله، رغم إنه أيوة mentally some people are still stuck. بس الموية ما بتقعد يعني، if لو نهر الموية ما بتكون قاعدة، ما بتكون راكدة في مكان واحد.
5: أيوة.
0: لازم الحاجة دي تحصل، بياخد فترة أيوة من زول لزول إنه يفكر أنا خلاص أنا كده أخدت زمني في الحزن، فعايز أطلع من الحتة دي، أو المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do، والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني. ف you find yourself
5: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي، فأنا ما حعرف أعمل شنو، وأنا يعني بلدي قاعد تتحرك فيها حرب، يعني بيتي يعني خلاص بيقى ما بيتي، بيقوا في ناس تانين قاعدين فيه، جامعتي تكسرت، منو داك حصل له شنو، فقدت ناس، طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني؟ يعني فعلا عشنا كلنا، لكن يعني الزول بيجيه تساؤلات كثيرة شديد. وفعلا أنا واحدة برضو من الناس اللي كنت حاسة إنه يعني ما خلاص دي بلدي كلها قاعدة تنهار، يعني أنا حعمل شنو، حياتي انتهت خلاص، أساسا ما معروف هعيش بكرة ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل، يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم، لأنه في خطط كثيرة شديد كانت أساسا واحد مخطط لها، وفي حياة كثيرة شديد واحد كان نفسه يعملها ويجربها، ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي إنه في يوم زي كده ممكن يجيوا يعني, وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده. ف يعني هو فعلا مهم إنه أنا خلاص أخذ الفترة اللي هي بكى حزن وأعيش فعلا, لأنه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا,
4: حيكون أخطر لقدام.
5: أيوة يعني زي لما يقول لك الزول ده مات له زول, زول قريب منه وما بكى, في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عرف لك شنو, لكن بالعكس هو لو ما بكى اكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت موف اون اساسا من الموضوع ده, هو يا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعه قبل سنه فعلا مثلا الزول ده مات فعلا, انا ما قادر اصدق الحياه دي, انا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده لانه كتم على نفسه يعني. فبرضه الحته بتاعت الاستابيليتي دي تكون مهمه يعني, انه اكيد في موقف صعب خلاص انا ما كعب اني اكون غرقان فيه, وما كعب اني اكون يعني عايش فيه وكده, ده بكل مشاعري ابكي وازعل واحبس نفسي واعمل داير عامله. لكن في خطوه اللي هي احنا نتكلم فيها هسي اكبر, ودايره قرار ودايره مجهود ودايره معافره اللي هي الموف اون دي. فحقيقي يعني الموازنه دي مهمه شديد.
4: وكمان يعني كنت افكر في انه بجد كيف الموف اون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني ما احنا نتكلم كده يعني بجد هو الحياة دي بتستمر, هي الحياة ما حتقف, وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقف يعني, حاليا هي فعلا مستمرة, وحيلقى اي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشية وكل حاجة, وين كنت ما قاعد في المنطقة اللي انت كنت اصلا فيها وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية او مشيت لبلد تانية تماما, لسه استيقى حياة ماشية ومستمرة, وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف اون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضروري شديد نحن نكون بنكون بنركز فيها, انه الموف اون ما بس في امور اللي هي بتتعلق بس بالحريق. يعني حنلقى انه في ناس كتار حياتها متعطلة, ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحياة كثيرة تانية, ممكن تكون ناس اصلا ما عاشت حرب قبل كده, يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها, لكن في حياة كثيرة مفروض انه هي تعمل عليها موفون. يعني مثلا زي الفشل, يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني انا دنيتي انتهت, يعني انا ده شنو ده انا جبتها سي انا حقابل ناس بيتنا كيف يعني, انا وغير ناس بيتنا انا هعمل شنو تاني بعد كده, انا دنيتي باظت يعني, انا
5: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي يعني, انا زول فاشل
4: بالضبط كده يعني خلاص انا حقيف كده وحياتي انتهت يعني, انا هتصرف كيف انا يا اخواني يعني, ناس دير قالوا دايرين مثلا اقل حاجه فنفترض ايه مهم, فانا حقابل المجتمع كيف وانا هعمل شنو, خلاص انا كده دنيتي انتهت يعني, الخطه اللي انا كنت خدتها خلاص انتهت, الدنيا باظت. فالاسوء شهيد انه في حاجات كثيره شهيد ما قادرين نعمل منها move on, ويعني للاسف الشديد ممكن نكون خاتين انه ده ولاء زي ما انت قلت الولاء الخفي, ممكن نكون خاتين انه يتعلق او يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي, يتربطنا بها عادي يعني, احنا خلاص مربوطين بانه هو ده المفروض يكون بيحصل, هو 1 2 3 كده خلاص دي هي كده, ما في طريقه انه هي تكون بطريقه غير الواحد 1 2 3 دي يعني خلاص. فالموضوع هو صعب, والمشاعر تجاه الموف اون
0: اصعب بكثير
4: بكثير شديد, وسبشلي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات, هو ستبس
0: ما دفعه واحده خالص,
4: ما دفعه واحده لانه صعب انه يكون دفعه واحده, في النهايه احنا بشر, في النهايه احنا بنتعلق, في النهايه احنا بنحب, في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره, الموضوع صعب, احنا في النهايه بشر, فموضوع ما بسهل. لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين انه يكون الموضوع كده
0: بس
4: فاهمين يعني بس ننط خلاص احنا بس ننط كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا موف اون وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باظت يعني. فالموضوع هو بروسس ورحله, لكن لازم تكون بتحصل, لانه الماضي هو في النهايه اي حاجه ممكن تكون حصلت هي ماضي وعندها حيكون تاثير كبير شديد جدا على مستقبلي. بس في الموف اون يعني كيف اكون انا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف. دي هي البوينت التحدي يعني الأكبر.
5: طيب يعني أنا غايته بالكلام ده حسيت إنه الموف أون ده مكلف شديد, بيكلف حياة كثيرة شديد. يعني ممكن يكلفني إني مثلا أقول خلاص كفاية, يعني مشاعري أنا أدتك حقك خلاص, لكن هسه أنا خلاص ما عايز أبكي, ما عايز أدردك, ما عايز يعني خلاص أنا عايز أكون زول بفكر بصورة جادة أنا عايز أعمل شنو الستيب الجاية. فما حيكون بالنسبة لي القرار ده حاجة سهلة, ما حيكون بالنسبة لي إنه أغير الموضوع أو أغير الإحساس أو المشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة بس, هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو هذا في الحاجة دي؟
0: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة, انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لكن الفايب جامدة وانا مبسوط وشنو, بعد شوية بتحس روحك يا اخي انا خلاص داري امشي البيت. يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم. المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه, او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها, ما عايز اكون حزين. كل مشاعر عندها مكانها, عندها زمنها, عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو, رياكشن لشنو
5: بالضبط.
0: فما اظن انه كويس انت تفضل في حاجة واجعك. طيب اذا انا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده, اذا لا سمح الله واحدة منكم يعني was bitten by a snake, لدغتك ثعبان, انت حتجري ورا الثعبان تقول له انت ليه لدغتني ولا انا عملت لك شنو, انا شايفك ماشي في الغابة وانا ماشي بقولك كده وانا ماشي في اتجاه انت جاي هنا,
4: انا بجري عموما
0: يعني ما بوزن حيستناه ويجي اصلا صح. ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت, طيب انا اعمل شنو لغايه ما اصل المستشفى. حتفكري في اقرب اسعافات اوليه مثلا, حتتصلي لزول تقول له طيب مسافه ما انت تجي انا اعمل شنو لغايه ما عشان السيم ده ما يبدأ
5: تلحق الموقف يعني. أيوة.
0: فأنت الفكرة أنه أيوة أنت في وقت بتكون بتفكر يا أخي طيب هي عضتني هسه ليه, طيب لكن في نفس الوقت you start to do something. لأنه أنت لو في خسارة الوقت اللي أنت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكرة عملوا لها copy paste بجاي, إذا أنت قعدت في الحزن بتاعك بتعين لو حيتفوتك حاجات كثيرة كويسة
5: قيمة.
0: يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام, انا ما عارفه هل ممكن انا القى فرصه تانية اقرا في جامعه تانية, طيب اغير مجالي, لقيت جامعه هنا كويسه, لقيت سكولرشيب, لقيت, فانا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعده لسه بندو في حظي. يا اخي طيب انا جامعتي لسه وقفت, انا اعمل شنو؟ وما عارف اقعد ابكي ليل نهار وبتاع والقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
5: وأكون فوتت فرصة يعني
0: فوتت حاجات كثيرة
5: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني
0: أغير مجالي, أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي, أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد, كنت منتهية حرفياً. فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروي اول حاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شو.
5: جاتني اجازه كده غيرت,
0: جاتني اجازه يلا
5: اجباريه
0: اجباريه ما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه عادي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن, لقيت نفسي انا عيانه, ولقيت الموضوع ده في ولايه تانية وصعب اني اوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي, انا دام شايفه انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا, ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
5: ايوه.
0: فبعد فتره بتقريبا 3 أو 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه ثانيه ان احنا نمتحن عشان نخلص and to graduate.
5: حلو.
0: فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اطربق السماء على الارض وامشي امتحن بعيايه بكل حاجه بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتتعمل او ما حكون عندي فرصه تانية. بس لا وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و and just give it a chance يعني give myself ذاته يعني وقت اني اعمل حاجة قعدت لقيت فرصة تانية اني اقدر امتحن بطريقة احسن بنفسية احسن وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزة اني اعمل الحاجة دي لقيت فرصتي في الحاجة دي لقيت فرصتي في حاجات تانية
4: غير ما استعجلت نفسك
0: خالص
4: اهم حاجة وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقة دي معني حلقة يعني مليانة بحاجات كثيرة
5: عندنا لعبة يعني كلام ما دارين
4: صح
5: اللعبة ما دارين
4: في لعبة مهمة شديد شيل البتاع قدام دي ورقتين هنا يا
5: عشر عندي واحدة
4: تفضل يا أستاذة
0: أوه عاملين ليه لعب انتوا في الحقيقة تعملوا ليه لعب ليه حركات بودكاست عارفة
5: الألعاب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الأسئلة قولينا عشان تطلعوا كده من المود فقولينا دي عملوا حاجة كده تطلعكم من المود اسمها برر المود فيا دلال كده قري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو
0: طيب ده مثل كان عندك دبارة وشطارة سوي ليك توارة
4: اوكي
5: اشرحي لي انا فهمت منه حاجه يعني
4: انت فهمتي الحاصل شنو
0: يس
4: ايوه
5: انا كويس
0: امثال لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
5: اصلا
4: انا صراحه
0: طيب دباره جايه من التدبير
4: الدباره
0: تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني بس
5: مدبر مجهز
0: اي مدبر نفسك مجهز نفسك بتحاول You do your best at this thing. شطارة عايزين لها.
5: لا لا دي عايزين.
0: شطارة أنا عارفة.
5: دونا لا درسونا هذي.
0: طيب توارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ.
4: أنت زوج مطبخ طبعاً.
0: أكيد.
4: لا لا يعني.
0: نتفاخر نسمع.
4: نحيك من هنا يا دلال.
5: أها يعني كده كل على بعضه يعني.
0: فالتوارة دي ده العجين. او الخماره بتاعت العجينه اللي بيعملوها للكسره يعني بنجهزها قبل العجينه المفروض
5: تشرفنا
4: شيء
0: وانا حاسه ذاتها تشرفت بكم الكسره بتسلم عليكم من المنبر فالفكره من المثل انه لازم انت تدبر لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارد يكون عندك حاجه شنو بتضبط لك دنيتك
5: أيوة. اوكي لا عميق بصراحه
4: لا شغل عارف صح
0: يعني لازم
4: شغل عارف صفق الناس الاعداد يا جماعه
5: انا حصفق عشان دراسه راح بعدين ما حصفق في حاجه كده غير حقيقه
0: قدامك
4: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله اوكي
5: فهمت
4: انت فهمتيها ها
5: لكن ما دارك
4: لا لا دارك
5: كده يجرب حظك
4: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله فهي سلة سلة
5: سلة سلة يعني سلة قصدها سلة تقريبا ها. يعني القدح الله أعلم تعمليه يعني ببراحة والقومة
4: القومة يا الله يا الله يعني الموضوع إن المهل يعني فيها المهلة
5: أيوة
4: الموضوع على المهلة
5: المهلة
4: ما له علاقة بالمهلة
0: ما شاء الله
4: خلاص يا جماعة ناس كده في الكومنتات الناس فهمت شنو من المقولة دي
5: طبعا ما في لك الأمي كتير كده لكن غايتو كاتبين فوق أشرح المثل ده نوم الزيف يعني دقيقة أربعة خاف منهن خيف أربع حيات خاف منها يعني تقريبا شديد كويس صارتوا يعني عارفة أقول شو لك الحمد لله نوم الزيف الركوبة في الخريف النسيب الخفيف أكل التلافيف أكل التلافيف يا جماعة أنتوا معي ولا لا
4: هنحلها مع بعض لا دي لازم نحلها كده أول جملة شنو عشان
0: كده أول جملة
5: نوم الزيف نوم الزيف
0: نوم
5: الزيف
4: نوم الزيف ده اللي هو في نص اليوم كده
0: ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم
4: ولا عامل نفسه نايم اي حركه الضيوف دي الضيوف في الصاله نايم في الصاله كنت عامل نفسك نايم
0: لا لا
4: ممكن
5: طيب الركوبه في الخريف ليه خاف من الهواء في الخروف؟
6: لأنها بتقع
5: في الخريف.
6: أقل حاجة بتقع أقل الهواء.
4: أوكي. في أربع حاجات تخاف منها.
5: النسيب الخفيف.

0: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
1: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
0: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
2: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
0: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
3: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
0: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
2: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
0: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلو كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
3: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك.

فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي، باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي واكتنفوني، باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك، باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصا. قوتي وترنمي الرب وقد

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار رد الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل الإتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروة. مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في صباح جديد وفي يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج صباح بلدنا، الصباح اللي دائما بيجمعنا على يعني مشارف المحبة بالخير وبالوفا. وبنقول حباب كل الناس اللي انضمت لنا، حباب كل الناس اللي بتتابعنا وين ما كنتوا، إذا كان داخل أو خارج السودان. تحية طيبة كمان لكل زول بتابعنا على الأبليكيشن، بنقول له أهلا ومرحبا بك. وكمان الناس اللي بتتابعنا على الساتلايت، حبابكم وأكيد مشاركاتكم وكمان طلتكم وتفاعلكم معنا أجمل ما يكون في الصباح ده. بشريات جميلة بيحمل علينا كل صباح، فيها بركات وفيها نعم كثيرة ربنا دايما بدينا لها في كل صباح، وكل صباح بيكون مختلف عن الثاني، وكل صباح بيكون فرصة جديدة للحياة. عشان كده خلونا دايما نخد كل صباح في يد ربنا، بنقول له أبدأ معانا اليوم، لأنه أكيد إذا أنت بديته معانا حينتهي بكل خير وحيكون عندنا فيه إنجازات كثيرة ونجاحات كثيرة. لكن لو ما خدتنا في يد ربنا هتحصل عراقيل وحاجات كثيرة يمكن إحنا ما حنقدر نفهمها، ما لم نتذكر في آخر اليوم إنه أنا لما قمت الصباح ما قلت يا رب خليك قدامي وإنت أمسك زمام الأمور ونجح كل طرقي يا رب، وكون في كل خطوة في اليوم ده. سعيدة جدا كمان يكون معاي في اليوم ده الأستاذ الغني عن التعريف، الأستاذ أندرو أو أندراوس أو كما يحلو لنا إن نقول له أندرو، بنقول له أهلا ومرحب بك في يوم جديد وفي حلقة جديدة. صباح الخير يا أستاذ أندرو.
1: صباح النور، صباح الفل أستاذ إيناس، أهلا وسهلا بجميع مشاهدينا في كل مكان. صباح الخير عليكم ومساء الخير عليكم مشاهدين ومستمعين راديو سمر في كل مكان. صباح جديد، ونتمنى أن الرب يدينا وقت طيب مع بعض والحلقة يكون مثمرة وفيه نحن نفرح ونبتهج مع بعض.
0: أمين أندرو. من هنا بتبدأ دائرتنا الصباحية، فيها الذكريات جميلة، فيها نغمات طيبة بنحملها في خواطرنا وفي ذكرياتنا عن الأهل والأحباب والسودان وبلدنا الجميلة. أول حاجة تحية صباحية للأسرة الكريمة، إن شاء الله رب أدتهم خبر يكونوا بتابعوك
1: أكيد.
0: تحية للمدام وللبنوتة الجميلة ولزملائك ولكل يعني زول حبي يعني تابع أندرو الليلة في الصباح ده، بنقول له أهلا ومرحب بك. ميساء أهلا ومرحب بك. مياس بتقول صباح النور والسرور، صباح ممزوج بلون الورد، يسعد صباحك وصباح المستمعين وصباح إيناس وصباح ست الكل. يا سلام على التعبير الجميل والرائع، شكرا على الكلمات الجميلة والسمحة. الناس دخلت علينا يا أستاذ أندرو بتسبح، أيوة بيصبح عليك كمان.
1: يا صباح النور على كل شخص صبح علينا، نتمنى أنه يعني يومك يكون جميل وصباحك جميل وانت بتشاهدنا وبتسمعنا من أي مكان وانت موجود فيه.
0: نصر الدين عثمان، حبابك يا نصر الدين، صباح الخير عليك، بقول يا سلام سمر وسمرة. يا سلام حبابك يا نصر الدين، إذا كان التعبير أنا قريته بصورة صحيحة. أهلا ومرحبا بك، وسعيدين جدا بانضمام كل الوفيين اللي دايما بينضموا لنا في صباحات جديدة. يمكن الوقت يكون مبدر شوية، لكن يعني بجد في ناس جميلة يا أستاذ أندرو بتكون مستنيانة في كل صباح.
1: متابعين و وكده نتمنى انه الوقت ده يكون كويس وهم يستفيدوا كمان
0: ان شاء الله يا رب. يمكن موضوعنا الليله اعزائنا المستمعين موضوع جميل وبنشوفه يعني من خلال العنوان ممكن يكون خفيف، لكن تعالوا الليله كده نمشي للعمق شويه، نتبحر ونتونس ويعني نتحاور مع بعض، واكيد اضافاتكم كمان بتكون حاجه جميله لانها هي اللي بتدي دائما نكهه واللي بتدي يعني اضافه جميله لمحاورنا اللي احنا اصلا بنكون
2: خاتين نتونس فيها. هي مساحة للونسة، مساحة للتعبير، لأنه يعني راديو سمر منبر حر وصوت للزول اللي ما لاقي محل يعني يقول فيه صوته أو يكتب فيه مكنوناته أو يعبر عن كل ما يجيش في دواخله. حبابكم مستمعين، وأكيد موضوعنا الليلة يعني عايزين نقول يا أستاذ أندرو أنه الدنيا دي غريبة جدا جدا، فيها بنعامل الغريب بكل أدب وبكل لطف وبكل اهتمام، وفي نفس الوقت بابتسامة عريضة حتى لو كنا زعلانين. لكن يعني أقرب الناس مرات يعني يعني بياخدوا عننا أسوأ نسخة. يعني قبل ما نقول ده لهليب، بتلقى الواحد دايما مكشر في وشهله، ما مبسوط معاهم، يعني مرات يبقى زي أيوب، يعني أصحاب أيوب أو هم ذاته أو أيوب يسيبوا يلعن في اليوم اللي يعني هو قاعد فيه مع الناس ديل، يعني حتى هو بيقول عليهم الناس ديل. فهل يعني نحن بنفتش في أهل، ولا قبل ما نقول أهلي هل أنا أهل لهم؟ فيمكن دي حلقتنا الليلة عزائنا المستمعين، عايزين كده نفتش عنا في داخل مجتمعنا السوداني، وكمان يعني نخصص الموضوع أكتر، ندخل داخل أسرنا ونشوف أهلنا إذا كانوا القريبين ولا البعيدين، هل أن إحنا فعلا أهل لهم ولا هم أهلنا وناس ساكنين معاهم ساي بس. فيكم يعني تشاركونا وفيكم تقولوا آراءكم، يمكن يعني في لخبطة شوية في العنوان، لكن أتمنى أن يكون واضح. طبعا جاك شنو في رأسك يعني، أو في يعني في فكرتك مجرد ما اديناك العنوان؟
1: جاء في فكرتي يا أستاذ إيناس أنه زي ما العبارة اللي أنت قلت ممكن يكون شوية هم أهلي وأنا أهل لهم، أو يعني ممكن هم يعني أهلي، هل انا قاعد اقوم بنفس الدور اللي هم قاعدين يقوموا به تجاهي؟ يعني نحن احل كاسره وكمجتمع بنكون موجودين في مكان واحد، لكن سقف توقعاتنا تجاه كل واحد بيكون اعلى. لما ما نلقى ده بعد كده بنلقى نفسنا شنو يعني ما مرتاحين وما بنتعامل مع بعض بطريقه كويس. لكن السؤال الجوهري، هل انا بحب اعاملهم زي ما هم بيحبوا يعاملوني؟ ده فهمته من الموضوع.
2: يا سلام، وانت فعلا كده وصلت الفكره. يلا يا شباب، الموضوع كده بقى واضح. احنا بعد كده محتاجين يعني اول حاجه نعمل شير، وكمان نتاقي اصحابنا واحبابنا، وكمان اذا عندك زول يعني كده انت ما كنت واثق انه انت اهله ولا هو اهلك، ناديه وتعال كده يعني نخط كده النقاط على الحروف، ونشوف نسطر كمان تاريخ جديد لنا نحن ولاهلنا ولاحبابنا ولكل مجتمعنا السوداني. إذن أعزائنا حبابكم، وصباح الخير على كمان أم حسن بتقول صباح النور والسرور، حبابك يا أم حسون، إن شاء الله رب أنت أصبحت بخير وبعافية وكل الأهل طيبين. سارة مكنن صباح الخير يا بركة، أهلا ومرحب بك يا سارة، وسعيدين جدا جدا بطلتك وبانضمامك وبوجودك معنا في بيتك طبعا يا سارة، راديو سمر. إذن تحايا موصولة للأسرة، وكمان نتمنى تفاعلك ووجودك معنا في حلقة اليوم. طوالي بتقول الأهل هم السند، ولو قدرنا نتجاوز المشاكل والخلافات اللي بتحصل بيننا ونعديها بتكون دي نعمة كبيرة. المهم ما نخلي المشاكل تفرقنا ونفضل دايما سند لبعض. يا سلام سارة، أدتنا حاجة حلوة شديد، يعني إضافة بتقول الأهل هم السند. فعلا إذا جينا عايزين في الأول كده نعرف الأهل هم منه. أنا بفتكر يا أستاذ أندرو أنه مرات بنفتكر البيت ده المبني من 4 حيطان هو ياهو الملاذ، وهو ياهو الأمان، وهو ياهو أهلي، وهو بغض النظر عن الأفراد الموجودين فيه. لكن الليل عايزين نقول المستمع إنه البيوت ما بتتبني بس بالحيطان، البيوت بتتبني بالمحبة وبالاحترام. أيوة، بعد كده الباقي متروك لك يا أستاذ أندرو.
1: طيب يا أستاذ إيناس، زي ما أنت قلتي الأهل هم الدائرة الكبيرة، لكن الدائرة الصغيرة بيبدأ من الأسرة، الأب والأم والأفراد.

0: وتعريف بتاع الأحل، يعني الدائرة الصغيرة والدائرة الكبيرة، بيمتد من الأسرة للأصدقاء بعد كده للأحل والأقارب، يعني بالشكلية ده.
1: نعم أكيد في ناس بيكون فاقدين للجو بتاع الأهل أو الجو الأسري. الزول يقول لك يا أخي أنا قمت من غير أهل، كيف ده بيكون يعني؟ أو قمت من غير أسرة، أكيد بيحصل. لكن كده أنت وموجود، لو سمحت زول مثلا يوم من الأيام قال لك عبارة زي كده، يا أخي أنا ما عندي أهل أو أنا ما عندي أسرة، شعورك بيكون شنو تجاه الزول ده؟ إحساسك يعني بيكون شنو عن التعبير الصعب ده؟ سمعنا قبل كده يا أستاذ أندرو، أو صادفتك مثلا تعبير أو تعابير زي كده عن إنه يا أخي أنا ذاتي ما عندي أهل أو أنا ما عندي أسرة، أنا بس قمت كده أنا الله ورقبتي.
0: وطبعا ده موجود يا أستاذ إيناس، حتى ولو شخص موجود في وسط أسرة لكن بيكون عايش في غربة.
1: أيوة.
0: يعني هو ما لاقي اهتمام، يعني الأب والأم بعيدين كل البعد، بيسددوا بس احتياجات، يعني نقول مادية أو احتياجات يعني كلبس كحاجات زي كده، لكن الناحية النفسية والعاطفية والناحية ما في إشباع بالنسبة له.
1: أيوة.
0: يعني هو محتاج لحد يسمعه، محتاج لحد يعني يوجهه، محتاج لحد يعني يقدم له حاجات غير الحاجات المادية ممكن يلقى من أي حد تاني. لكن كأسرة كأبو كأم هو داير منك اهتمام، داير منك رعاية، داير منك مسؤولية، داير منك توجيه. لكن لما ما يلقى كل ده بحس أنه هو غريب. أيوة غريب، موجود في البيت كأحد أفراد الأسرة لكن ما لاقي كل ده. ممكن يشوف في أخوانه التانين، ممكن يكون ما عنده أخوان تانين، لكن هو ذاته كوحده ما بيهتموا به. عشان كده بقول أبوي وأمي موجودين لكن أنا في غربة.
1: نعم.
0: يعني ما في زول كده موجود كده من غير أبو أم أو من غير أسرة.
1: نعم.
0: لكن هو بيعبر بطريقة أو بأخرى إنه هو موجود في وسط أسرة في وسط أهل لكن مترك مهمل.
1: نعم.
0: عشان كده
1: يا سلام يا أخي، بجد حاجة يعني بجد توجع القلب. يعني كيف أنا موجود داخل أسرة مفروض تكون هي السند زي ما قالت سارة، وتكون هي يعني الملاذ الآمن، وتكون هي اليد اللي بتطبطب علي، تكون هي الأضانة اللي مستعدة تسمعني في أي وقت، تكون هي القلب المفتوح لي بالمحبة، وأنا ما لاقي ده داخل الأسرة. فعلا يعني حاجة بتحس بيها بغربة كده يعني. أيوة. أو بوحدة. زول يقول لك يا أخي أنا عايش مع أهلي لكن وحيد. يعني ما يعني كلمات ممكن. أيوة. تكون متناقضة فيما بعض يعني. عايش مع الناس لكن هو حاسس بنفسه هو غريب، وزي ما أنت ذكرت الغربة ما غربة سفر ولا غربة بلاد، لكن مرات الغربة مرات بتبدأ من داخل الأسرة بتاعتك.
0: أسرة. أيوة. تكون أنت موجود لكن ما في حد مثلا بيعبرك، أو والإنسان طبعا في طبعه عنده احتياجات كثيرة.
1: نعم.
0: يعني أهم حاجة الاحتياجات النفسية، يعني لو بقى مسددة حتى لو ما قدمت كل حاجة لكن الإنسان بيحس أنه هو لو وجود هو إنسان، يعني بيحس بإنسانيته، بيحس يعني تقاربه مع الناس، علاقته مع الناس، بيحس فعلا أنه في ناس واقفة معه وهو إنسان يعني.
1: أيوه.
0: هو إنسان.
1: مرات بنسمع حتى الأهل بيقول لك يا أخي ما هو ده عندك بيت وعندك غرفة وعندك سرير، وفي ناس ما لاقين ده، أنت داير تاني أهل كيف يعني؟ بنحس إنه مرات يعني أولياء أمور أو كآباء إنه توفير الاحتياجات البسيطة هي بتعني انتمائك لينا، يعني إحنا ما هو ده موجودين، أنت موجود إحنا بنوفر لك كل ده، فأنت عايز شنو تاني؟ مرات إحنا حتى كآباء ما بنفهم احتياج أفراد الأسرة للاهتمام أو للإشباع العاطفي اللي ممكن يتربى به الطفل. فخليك من الشاب الكبير اللي بيحس بنفسه هو غريب. حتى الأطفال تلقى مرات الواحد بيكون قاعد براه في ركن ما قادر يندمج مع ناس البيت. ليه؟ لأنه يمكن ما لقى نوع من الاهتمام، ما لقى كلمات بتخلي الزول ينجذب لأخوه الكبير أو لأخته الكبيرة. فبيحس بنفسه هو يعني ما أنا ما داير أقول منبوذ، لكن ما مقبول يعني. ده الإحساس اللي فعلا بيجيه. ليه؟ لأنه أقل اهتمام هو ما لاقيه، زول يلعب معاه وساي يسأله.
0: ذكرتني وانت بتتكلم انه في البدايه انه ذكرياتنا احنا كسودانيين وكذا، يعني كسودان زمان الطفل او بيتربى مع الناس كلهم، يعني ما كأب وام بس، يعني ممكن في نوع كذا يقول لك عمك وخالك وخالتك انت لازم تمشي تتواصل معهم، يكون في زيارات، خالك بيجي هو واسرته، عمك بيجي هو واسرته، بتحس انه فعلا انا في محيط كذا، يعني جو فيه علاقة بتاعت

0: كوبا علاقة بتاعت يعني إن إحنا موجودين منسجمين مع بعضنا البعض. يعني أنا موجود في أسرة بس لكن في دائرة تاني اسمه عمي واسمه خالتي واسمه خالي ونحن مع بعض كده يعني أسرة ممتدة وكبيرة. فكان الدنيا كان أحسن شوية من ناحية بتاع العلاقات وناحية بتاعة لم الشمل مثلا. لكن في الوقت الحالي بقى الدنيا شوية صعبة, يعني الغربة, الناس سافرت لحتات تانية مشت لبلدان تانية وبقى عايشين في أماكن برضو تانية على حسب الثقافة. ممكن تكون انت قاعد في دائرة شنو انت وأسرتك, ما في الصلة بتاعت زمان اللي الانفتاح انك انت بتمشي وبتزور ناس تانية او في مجتمع تاني بتكون منسجمين مع بعضكم البعض. فده أثر حسي ما زي زمان, يعني بقى في تأثير كبير جدا.
1: أكيد تأثير بيكون كبير يا أستاذ أندرو, خاصة زي ما قلنا لما إحنا نحس إنه نحن فعلا موجودين في حتة لكن غريبين عنها. زمان يعني بتذكر في الحلة لما يكون عندك زول مغترب يقول لك يا أخي ده سافر له فترة وما جاء, فلما يجي الناس كلها الأهل مهما كانوا بعيدين مثلا في القرى أو في المحافظات الثانية بيحاولوا يجوا عشان يشوفوا فلان, لأنه يقول لك ده كان متغرب يا أخي عنده 10 سنين 20 سنة ما جاء. فبتحس بالروح بتاع الانتماء ولأنه نحن أصلا الدفء كده, لأنه نحن أصلا مجتمع يعني يحب إنه يكون قريب لبعض. يعني وفي نفس الوقت برضو قاعد يكون في يعني شوية غربة كده جوانا, فيعني بجد حاجات صعبة إحنا ما قادرين نفهمها. لكن بتحزة فعلا لما خلاص الواحد يقول لك يا أخي أنا يعني طبعا ده كان زمان ما موجود كتير اللي بيطلع من البيت إلا لو هو مسافر مغترب, لكن ما في شاب بيقرر إنه عايز يطلع يسكن مع أصحابه أو عايز يعمل له بيت براه بعيد. يعني لو فكر ممكن بس يكسموا له جزء صغير من البيت كده يقول له دي
0: أوضة برندة كده.
1: أيوة. يعني انت ما حتى احنا كان كعبين زي شنو احنا لسه أهلك احنا لسه ناسك فحين تخليك قاعد. أيوة.
0: لما تغير رأيك نحن يعني موجودين. فالزمن يتغير والوضع يتغير. أيوة. لكن قاعدين نسعى انه نرجع للأصل بتاعنا كمجتمع سوداني وبيحافظ على العلاقات والأهل والعشيرة والأقارب. ده مهم جدا, ده مهم جدا.
1: نعم. وعشان كده الليلة حابين كل زول موجود معانا على الصفحة انه يشاركنا برأيه ويقول لنا هل قبل ما نقول ديل أهلي ان احنا اهل لهم. الكلمه دي ممكن مرات احنا ما قاعدين نفكر في الموضوع ده كتير لانه احنا بنكون قمنا بس داخل الاسره, انا عارفه انه ده ابوي ودي امي وده الاخواني, ابوي امي عندهم مسؤوليات علي وانا عندي واجبات تجاه البيت والاسره. حتى اذا ما قمت بها المهم انه احنا حتى بنديهم احساس انهم هم مجبورين لانهم انا تحت مسؤوليتهم. ايوه انا ولدهم, فهم مجبورين انهم يسددوا لي احتياجاتي, مجبورين انهم يهتموا يقوموا بكل الأمي مفروض تقوم الصباح تطبخ وتنظف وتسوي الحاجات دي كلها. فما بنحس بالانتماء ده. لكن الغريبة يا أستاذ أندرو لما نطلع على الجيران يا حالاتنا يعني تصرفات جميلة جدا جدا وسلوك يعني ما في أحسن منه. تلقى الواحد يمشي يلم يعني بالذات البنات تمشي تلم البيت وتغسل المواعين بتاعت يعني جارتهم أو عن ناس خالتها عن ناس عمتها. تبدي أجمل ما يكون من سلوك وحب واهتمام. لكن مجرد ما نرجع للبيت لا أنا كأنه ما منتمي للمكان ده. فأنا كيف أنا أقدر أعبر أقول أنا ديل أهلي وأنا ما أديتهم إحساس إنه أنا ذاتي أهل ليهم.
0: طيب يا أستاذ إيناس, يعني نحن في عالم أو في وقت يعني الحاجة الظاهري هو والباين أكتر من شنو من الداخل. طيب الكتاب بيقول إنه الإنسان بيبص للعينين لكن الله بيبص شنو للقلب. القلب بيعتبره الناس اللي في البيت, لكن بنعمل كلام برا ليه؟ عشان يبدو صورتنا حلوة, احنا ناس محترمة, ناس يعني مسؤولة وناس مارقة من البيت كويس وناس. أيوة. كده, لكن ما بنطبق ده في البيت. أيوة. ليه؟ عشان مرات في البيت في بعض الحاجات نحن بندور نعمل لما يوجهونا نحن ما بنحب التوجيه. ولما يعني زمان الأب والأم هم عندهم المسؤولية وهم الفاهمين أكتر من العيال. يعني أمك وأبوك لو قال لك ما تعمل كذا هو فاهم, هو بيقول في شنو وعارف مصلحتك. لكن حسي لما يقول لك ما تعمل كذا انت بتحس انه شنو ده اعتراض، اما هم بيحرموك من حريتك وكده، بتحس انت مضغوط في البيت، انت ما مرتاح في البيت. اول ما تدخل ما در زول يواجهك ويقول لك حاجه، شنو تلقى وشك كده
1: خلاص ما خلاص مرتاح،
0: انت
1: قاعد
0: ما مرتاح داخل جوه، عشان تخلص نومك بكره شنو تمشي تعيش مع اصحابك وتعيش في الشغل في الجامعه، انت مبسوط هناك لكن مبسوط شنو في البيت. فده طبعا مناقضه كبيره جدا، المفروض نصلح جوا قبل ما نصلح برا. ده المهم،
1: ده المهم فعلا. لأنه مرات يعني حتى نحن بنستغرب من يعني ردود فعل الآخرين تجاه يعني أولادنا أو أخواتنا أو أخواننا، في إنه يأخذ زول ده ما شاء الله خدوم خلاص، يعني مجرد ما يجي كده ما بخلي حاجة في البيت، لو في باب مكسر تلقاه شايل الشاكوش وصلح الحتة دي، والبيت إذا في حاجة ما مزبوطة طوالي هي بتقوم بها. مرات شهادة الآخرين قاعد تخلينا نحتار، هل فعلا الناس دي طالعة من بيتنا من الأسرة دي ولا دي الناس؟ انا بسمع الكلام ده عن ناس عن ناس تانين.
0: يلا لما تلقى واحد قريبك لما يقول له يعني ناس دي ممتازه بيت كذا وكذا وكذا، يقول لك انتوا ما شفتوها في البيت.
1: ايوه
0: انتوا ما بتعرفوها اكتر مني. ليه؟ لانه هنا شكلها كويس وبتعمل حاجات كويس، لكن في البيت يعني هي انسانه هنا بشكل وفي البيت بشكل تاني، ليها دبل فيس يعني. بتعمل حاجه هنا لكن عكس شنو بتعمل في البيت تماما.
1: ايوه
0: فده طبعا حاجه مؤسف جدا.
1: ياه
0: مؤسف جدا،
1: ونشوف ده كثير طبعا. مجتمعنا مليان يعني، حتى في بيوتنا ذات بنلقى حاجه زي دي.
0: يعني ده ممكن نقول يعني 3/4 الناس في الشارع او في الشغل او في اماكن الدراسه اللي بيتعامل ما نفس اللي بيتعامل في البيت. ليه؟ لانه انت بتحافظ على شكلك، تحافظ على منصبك، تحافظ على يعني البرستيج بتاعك، عشان ما يقول انت كده كده كده.
1: أيوة.
0: لازم تعمل الكلام ده عشان تحس انك انت كويس، لكن في البيت حاجه تانية.
1: يا ربنا يدينا نعمه بصراحه. أكيد. يعني نقدر نلتفت لبيوتنا ونشوف انه فعلا ناس البيت مهما كان هم يا هم ناسي، وهم يا هم أهلي، وهم يا هم سندي، وهم يا هم عيوني اللي بتشوف يعني الحاجة الكويسة، والكعب هم المراية اللي ممكن تعكس لي التصرفات الما مزبوطة البدرت مني. لكن هل فعلا نحن بنقبل ده؟ نقبل إنه المراية تعكس لنا صورتنا الما حقيقية؟
0: هو طبعا يعني لو نحن عرفنا مصلحتنا هنعرف نقبل ده، لكن لو ما عرفنا مصلحتنا ما حنقبل ده. ليه؟ لأنه عندنا توقعات تانية، عندنا حسابات تانية في حياتنا، عايزين نعمل ده عشان ده اللي أنا شايفه كأندراوس هو كويس. لكن الأحلي بيقولوا لي أنا شايفه ده ما كويس، لكن بعد ما نمشي نقع برجع بعدين بقول شنو
1: يا ريت
0: لو كنت سمعته كان. ليه؟ لأنه هم دايما بيحب لك شنو الصح، بيحب لك الأفضل، لكن أنت احتمال مرات بتشوف لا.
1: نعم. طيب انتوا رايكم شنو اعزائي المستمعين؟ هل الكلام احنا قاعدين نقول فيه ده حقيقي حاصل، يعني احنا بنحس بيه؟ وهل مرات يعني حتى بنقول مثلا الحاجه دي لا يعني التصرفات دي من فلان لكن انا ما مني، لكن تلقائيا كده بتلقى انك انت فعلا عملت برضو حاجات بنفس الطريقه اللي عمل بيها فلان. ليه؟ لانه زي ما قلت يعني نفسيا كده انا محتاج انه احكي الصوره غير اللي هي موجودة، يعني أحكس للجيران إنه أنا زول مؤدب جدا جدا وزول محترم جدا جدا وزول قايم بواجباتي 10/10 ويعني ما عندي مشكلة. يهود أنا نفسا معاكم نفس أنا في البيت. لكن ممكن يوم من الأيام يتفاجأ مثلا الجار أو الجارة بإنه فجأة كده يعني إذا ربنا دارك شفك
0: بالضبط كده
1: يجي القاك بتتناقش. طبعا بيتنا مفتوحة، الباب بيكون مفتوح أصلا، ولو ما مفتوح السلك بس يتجرى وخلاص، أو في بيبان بتكون متاكة ف يعني دخلتها بلقيت نقاش داير بين الأم وبنتها بس في شنو؟ في غسيل المواعين. ودي معظم الحاجات اللي بتدور داخل الأسرة، ولا ترتيب البيت، ولا مشوار قالوا ليها ما تمشي، تقوم الدنيا وما تقعد. كيف تقولوا لي الكلام ده وانا براي في البيت انا بغسل المواعين وانا براي برتب البيت؟ فممكن يداب ان احنا صورتنا الحقيقيه بتظهر مرات في اوقات ان احنا ما بنكون خاتين بالنا منها، وبيحصل هنا بعد كده الاحراج لانه صورتك الحقيقيه بانت اللي نحس ما داري نوريها للناس.
0: والانسان عشان تعرفه بيقول لك في ساعه الغضب، الانسان لما يكون هو غضبان او منفعل
1: تظهر حقيقة
0: او بيخش في نقاش في جدال، بعد كده بتعرف شنو حقيقته هو منو بالذات ده بيكشف لك الحته ده. طبيعي انه نحن كأسرة كأهل يكون في نقاشات, يكون في يعني بعض الخلافات, لكن يعني نتمنى ان الخلافات ده يكون شنو, يكون بناء. يعني انا بختلف مع ناس في البيت عشان انا عايز شنو, عايز الحاجه الصالح, لكن ممكن نعمل ده في المجتمع بره برضه, يكون انا بناقش مع حد او بصلح حد بطريقه شنو, بطريقه صحيحه. لكن ما بكون في المجتمع بره شكل وفي البيت شنو شكل تاني. والحقيقه بتبان مهما كان, زي ما قلت لك حسي الواحد يقول انت شفته بره لكن ما شفته
1: في البيت,
0: لانه في ناس عارفين عنك.
1: ايوه
0: حكايه صعبه, حكايه صعبه شديد.
1: العجب للمراسيل, تلقى الشاب بترسل للخالات في الحله كلهم لكن لما نيجي البيت
0: ما في
1: ما في. فيعني بجد هو حلو نسمع عن اولادنا انهم يعني بيقوموا بالحاجات دي في يعني الحله, يعني الحله القريبه هو الجيران وكده. لكن بجد بنحزن من جوانا انهم زمان, يا ريت لو هو نفس الزول ده القاعد معانا في البيت بتصرف يعني التصرفات اللي بتصرفها مع الناس برا.
0: وبعدين برضو بقعد يكون كل الأسباب من الزول هو الولد أو البنت اللي بتعمل كويس برا. ليه؟ لأن الناس اللي برا مرات بيعملوا كويس فعلا.
1: كويس أيوة.
0: يعني فعلا في المجتمع في ناس كويس بتعمل الناس كويس كإنسان وكذا. مرات في البيت زي ما ذكرنا الضغوط أو التعامل السيء اللي بتعملوه في البيت هو بيكون ما طايق البيت, ما أدري يسمع كلام الناس في البيت. يعني أنا نفسي أعمل أخدم في البيت أكون شخص كويس, لكن أنتم عايزين تساعدوني أنا نعمل كذا. يعني أيوة. بتحسسوني دائما انا صغير, انا ما مسؤول, انا ما عندي اهتمام. فده واحد من الاشياء اللي بيخلينا نحن كآباء بنضغط برضه على العيال بتاعنا, بيتعاملوا في البيت كعب لكن بيتعاملوا برا كويس. ليه؟ لانه في حضن هناك كويس, في ناس بيعرفوا الانسانيه, في ناس بيقدروا, فهو بيتعامل هناك كويس بيتعامل هنا ما كويس. ليه؟ لانه احنا محتاجين برضه نتعامل معهم كويس.
1: عارف كلامك ده يعني جاتنا رسالة من جدو كوكو. صباح الخير عليك يا جدو, ناس الشرق بورسودان, إن شاء الله ربي خير وبعافية, سعيدين جدا بطلتك وبوجودك معانا العريس المرتقب, ربنا يتمم على خير. بيقول موضوع الأسرة بيجي من الآباء, أحيانا بتلقى أبوك بيهتم بأولاد أخو أكتر من أولاده, بيعاملهم بطريقة حلوة, بيتكلم معاهم بطريقة محترمة, لكن لما يجي في دور أولاده تلقاه بيتعامل بقسوة. لما أولاده يطلبوا من أبوهم حاجة بقول لهم ما في. فالموضوع شوية صعب, عشان كده بتلاقي الولد بيتعامل مع يعني الناس في البيت زي الزول الغريب.
0: عشان يعني كده زمان بتلقى العيال يقول لك انا ماشي اسكن مع ناس عمي.
1: ايوه
0: يعني انت تخلي ابوك تمشي اسكن مع عمك, ماشي اسكن مع ناس خالتي. ليه؟ لانه بلقى اهتمام, بلقى تعامل كويس, فبحب يكون في المكان اللي بيخليه هو ينمو ويحسس انه هو انسان.
1: نعم, يعني كثير من يعني الشباب والشابات اللي هم اتربوا مع أعمامهم, اتربوا مع عماتهم وخالاتهم, لأنهم فعلا لقوا يعني الحضن اللي يعني يحتويهم, ولقوا المعاملة الطيبة. مرات بنفتكر إنه القسوة أو قوة الرأس بتكون من الأولاد, أو عدم التعامل الجيد دائما بيكون من الصغير, وبننسى إنه الكبير برضو هو يعني ممكن يكون جزء من الحالة اللي حصلت للطفل أو للشاب ده.
0: أيوة.
1: فيعني كون يحصل مرحلة إنه يطلع من البيت ويمشي يحتمي بعمه ولا يحتمي بخاله, فإحنا محتاجين برضو نراجع ده داخل الأسرة. فهو فعلا لقى أهل له برا لكن ما لقى أسرة.
0: أيوة.
1: ما لقى أسرة له جوا. يعني بجد حاجة صعبة يا جدو, فعلا ده بيحصل كثير وبنشوف حاجة زي كده. تلقى الأبو يهتم بأولاد أخوه, يعني يجيب ما غالية ثمنه, ولما نيجي البيت حاجة صعبة. يا أبوي إحنا محتاجين ده, تقوم القيامة أنا ما بجيب لكم, وأنا ما أصلي, أنتوا أصلا ما بتستاهلوا وما بتاع. طبعا إحنا شايفين يا أبونا إنه أولاد أخوك ده أنت بتعاملهم بأحسن صورة, هل ده برضه عشان يعكس إنه هو الأب يعني المسؤول, أو العم المسؤول, أو العم الحنون اللي ممكن يكون متواجد في كل لحظة؟ يعني المظاهر دي استحوذت على يعني عقليتنا كلنا كده بصورة صعبة شديدة. يعني أنا ما بعمم, لكن ممكن فئة تكون الأول أغلبية, خلينا نقول.
0: فزمان زي ما قلنا زمان كسودانيين الشمل بتاعنا أوسع شوية, والدائرة حاسة بقت تضيق. ليه؟ لأنه زمان كان الأب بيربي العيال بطريقة كويس, بعد شوية يلقى عمامة ولا تخيلان وكله بطريقة كويس, الدائرة بكون واسع. والأحل بيكون أحل يعني أحل كتار. لو في مناسبة لو في حاجة تلقى الناس يعني كثيرة كله أحل وأقارب. لكن في الوقت الراهن الدنيا بقى شوية صعب، ممكن نقول جزء منه كبير دور بتاع الوالدين ما قدروا يلعبوا بطريقة صحيح. بعد كده العيال الأحل بتاعهم هم بقوا أصدقائهم، بدل ما يكون ابن عمه وابن خاله وابن خالته كدائرة يعني في الأول دائرة صغيرة بعد كده تتفرع، لا يعني بقى يحتموا بالأصدقاء بالأقارب. لما يحصل مناسبة حس عندنا بتلقى أغلبية الناس هم شنو؟ ناس من ناس تانية
1: غريبة. أيوة. سوري.
0: الأحل بتلقوا شنو؟ هم قليلين. ليه؟ لأنه بقى خلاص
1: دائرة بقت أصغر.
0: الدائرة كان ما بقى يعني ما كبيرة الزمن. فعشان كده الأب والأم لهم دور كبير جدا جدا بيلعبوا في التنشئة وفي التربية. الكتاب ذاته بيقول الزول ما بيتني بأحل بيته يعني هو ذاته يكون أنكر الإيمان وبقى كده. أيوة. فلازم أنت تعتني بأحل بيتك في الأول عشان ما يكونوا ناس كويسين، بعد كده الدائرة تتوسع يكون في أحل يكون في علاقة جيدة يعني
1: كده. نعم أكيد. ويعني أنا بقيت كلامك ده وبنشوف لأنه يعني حتى مرات في ناس بيستغربوا لما تكون فعلا في مناسبة يعني يقول لك أنت عزمته، يقول وين عزمنا؟ بس ديل جيراننا، لكن الباقي ديل كلهم ديل أهلنا.
0: أيوة.
1: فحتى ذاته ما في مساحة أنك تعزم زول غريب. أيوة. من برا. أيوة. لأنه المناسبة دي كلهم الأهل.
0: ويقول لك العزبة الأحل يعني.
1: أيوة.
0: يعني المثل ده ما مضروب يعني على الفرق.
1: أيوة.
0: لكن العزبة الأحل ده يعني تلقى ذول في الغربة يقول لك أنا ماشي أتزوج شنو في وسط أحلي وسط ناسي.
1: يا سلام.
0: ليه؟ عشان الأحل ده بيعزوك.
1: ايوه. شفتوا كيف يا جماعه العز اهل. فبجد يا يعني استاذ اندرو جبت يعني بجد حاجه بتضرب في الوتر الحساس. انه مهما انت بعدت يعني عزك باهلك، فمحتاجين نتذكر ده فعلا. وكثير زي ما قلت ناس بتكون متغربه ليها او في الغربه ليها عشرات السنين، لكن من تيجي في الحاجه دي بالذات الزواج وتكوين اسره جديده اقول لك لا خليهم يكونوا وسط اهلي وناسي.
0: الأحل ده مهم جدا جدا يعني مرات في الغربة لو في أي بلد أحلى البلد بيسألوك هنا أفضل ولا بلدك أفضل.
1: أيوة.
0: فأنت طبعا بتشوف أنت نشأت وين. وأنا من ضمن الناس قاعد نقول للناس أحلي وناسي وبلدي مهما مشيت أي مكان ما في مكان غير بلدك. ليه؟ أيوة. لأنه أنت نشأت فيه وأحلك وأقاربك يعني حياتك روحك فيه
1: طبعا.
0: يعني حتى لو الإمكانيات ما متوفرة في بلدك والظروف صعبة، لكن يعني الراحة مثلا عربيات وأمارات ومش عارف إيه ده ما بيغنيك عن أحلك
1: طبعا
0: وأقاربك وكذا. بلدك هو بلدك. وأحلك هو أحلك.
1: أيوة. أو زي ما بيقول الخواجات East or West home is the best.
0: أيوة هو ده بالضبط كده.
1: وكمان إنه يعني أحب مكان وطن. أيوة. السودان.
0: أيوة.
1: يا سلام كده. يعني بجد مهما تغربنا ومهما مشينا بيك وعبيتي دبي شنات ودي ما في أحلى. أيوة. منه
0: ما في أحلى منه.
1: زمان بيكنا نقول يا أخي البلد تتحرك ذات الزول يقوم يشوف له مكان تاني. أيوة. البلد الكوجو هسه هودت شتتنا وهو مشينا وفي النهاية حنيننا للوطن بقى أكبر وبقى بزيادة. ليه؟ لأنه لاقين فيه الأهل والجيران. حتى الجيران هم إحنا ما بنقول عليهم بقينا نقول عليهم أهل. أيوة. بنقول عليهم دل من أسرتنا. ليه؟ لأنه بجد الدائرة اللي كانت زمان واسعة بتضم الجيران وناس الحلة. وحتى يقول لك الحلة التانية ذات إحنا بنعرف. أيوة. فيها ناس
0: أصحاب. أصحاب وكذا. فالأجانب برضو يقولوا no place like home.
1: أيوة.
0: يعني ما في مكان أنت مشيت فيه غير شنو؟
1: غير بلدك وبيتك.
0: ده ده ده ده مهم جدا. فنحن كسودانيين يعني حتة الأهل ده ما أسرة وقرايب بس زي ما ذكرنا حسي يعني ممتد. الجيرانك هو أحلك والصديقك هو أحلك. يعني حتى عندنا عمام هم ما موجودين في الصلة بتاعت القرابة.
1: أيوة.
0: صلة الدم موجودين لكن أنت بتعرف أنه ده عمك.
1: نعم.
0: وده خالك يعني بيكون أقرب من الأقربين ليك.
1: صح.
0: فالدائرة بتاعنا يعني مهم جدا الأهل. فقدين نسعى نهنا لين بالشمل ده الأول الجديد.
1: إن شاء الله يا رب.
0: فقدنا الحتة ده.
1: يا رب. وإذا أنت بتتابعنا وحاسب نفسك يعني فاقد الأهل وفاقد الأحباب راسلنا كده في رسالة جميلة واكتب لنا عن الذكريات يعني بتجمعكم مع الأهل وخاصة في الظروف اللي مرت بها السودان بقدر شنو شتتنا بقدر شنو يعني أهلنا بعده في أماكن بعيدة جدا جدا لكن ما زال عندنا الحنين لهم الأم، وما زالت الذكريات الجميلة لسه يعني بتجينا من الحين وللآخر، وبنقعد في لماتنا وقعداتنا السمحة المسائية بنقول يحلل أهلنا اللي كانوا في الحتة الفلانية وكنا بنمشي ليهم، فما بيخلو حديث من ذكرى الأهل. وإلا أنا ما أعرف إذا حصلت مشكلة كده تخلي الناس دي خلاص يعني الدم يبقى موية يا ربي ولا كده، لا يمكن طبعا.
0: طبعا إحنا داسرنا ناس بالحرب وبالظروف تشتتنا، إحنا مشينا أماكن كثيرة، في ناس سودان، في ناس في دول تانية، في دول جواره، في ناس يعني برا خالص أمريكا أوروبا وكده، الصلة أو التواصل بقى قليل جدا. يعني يقول يا ود عمي ده ما بيشتغل بينا، هو يتصل بينا ونحن، وانا برضو ما هتصل به وما هشتغل به. أيوة. لكن مهم جدا انه التواصل ده يكون موجود بغض النظر يعني بدون احتياج او باحتياج، يعني في حاجه قويه صله بيربطنا، يعني مفروض يكون تواصل مستمر. وانت برضو بتسمع رسالتنا ده من بعيد، انت لو مشيت مكان تاني حاول برضو واصل لاحلك، لانه مهم جدا، انت ما عندك مكان غير احلك.
1: ايوه
0: مهما مشيت اوروبا ومشيت امريكا، في يوم من الأيام بتشتاق لهم، تقول أنا راجع بلدي وراجع لأهلي.
1: أيوة.
0: فده مهم جدا أن تواصلهم عشان ما يكون في فجوة، ما يكون في جاب بينك وبينهم.
1: نعم.
0: ولما ترجع ما تلقام. فما تلقام يعني ما معنى أنه ما تلقام، هتلقام جسديا لكن من جوة يعني أنت خلاص فقدتهم. ممكن يعاملك فعلا أنت ابن عمي ابن خالي وكده، يعمل معك الواجب، لكن من جوة هو خلاص بقى في غربة، بقى في يعني فاصل كبير جدا.
1: نعم.
0: فالتواصل ده مهم.
1: يا سلام. بجد فعلا بأمان التواصل مهم، وده يعني بيوطد يعني العلاقة والتواصل الجميل ده، بيخلي إنه لسه يعني في ذول مهتم بي حتى لو هو بعيد. وحس حاليا يعني ما في حاجة صعبة، ياهو الرسائل فيه وياهو التواصل فيه. يمكن برغم إنه يعني التكنولوجيا مثلا ممكن تكون برضو لها أثار صعبة مرات على الأسرة، لكن واحدة من الإيجابيات إنه يعني قربت البعيد وخلته قريب، يعني حتى انت لو كنت في قارة تانية ممكن بفيديو كول ولا ترسل رسالة صوتية تطمن على الأهل. مرات يقول لك احنا ما عندنا زمن، لازم تلقى لك شوية زمن واصل الأهل. والصورة دي بنلقاها يا أستاذ أندرو مثلا واحد من يكون راجع عشان هو كان بعيد جدا عن أهله، مش بعيد بعد المسافة لكن كان حتى غريب منهم بالتواصل، ما كان يعني عنده القرب بتاع الحنين داكا. فبتلقنا من يجي ما بزال مش بسلم عليه وعلى فكرة
0: كده. عشان ده الحتة اللي هنا قلناه من شوية، إنه يعني نحن محتاجين صلة الدم وصلة العلاقة ده يكون مكمل، زي ما تذكرت حس الميديا خلانا أقرب مما كنا زمان أصلاً في في في في السابق. يعني في السابق مثلاً عمك ده بيكون في مشوار، أنت عشان توصل له لازم تأخذ مواصلة تسافر، يعني في عطبرة في بورسودان أو تأخذ مشوار، لكن حسي نحن أقرب من زمان.
1: أيوه.
0: المفروض كل مرة نعمل مكالمة جماعية كأسرة نتفقد أحوال بعض.
1: نعم.
0: وبيكون أسهل وأقرب لنا. فزي ما تذكرت برضو يعني لما أنت تمشي تتقرب وجدانياً خلاص، لما تجي حتى زول سلم عليك ما سلم عليك انت خلاص بيعتبر انت بقيت غريب.
1: ايوه
0: انت ما بقيت واحد من الاسره، ما بقيت واحد من الاهل.
1: yeah.
0: يعني شكليا او بالقرب انت فعلا قريب، لكن من ناحيه ثانيه انت بعيد.
1: انت بعيد. ايوه. وبتلقى يعني الواحد ما مش سلمت بعد عمك، يا هو اصلا بيعرفني بيسال علي ويعني شنو جيته عدم كل واحد عندي، وده يكون يعني ولد عمه لزم ولا ولد خالته لزم، يعني بجد حصل بعد كده غريب جدا جدا، حصل جفا كده صعب. ف يعني وشوف من الناحيه الثانيه الزول اللي بيواصل ولا مهتم باهله وباسرته لما يجي يعني هو حتى عشان يلقى مساحه يرتاح فيها ما في، والمقالدة والبكاء والسلامات والحنين والذكريات يعني بجد دي صورة جميلة جدا جدا، عكس الصورة الثانية اللي يعني مرفوع يعني ما مقبول، يعني جيته عدمها كل واحد.
0: عشان كده يا أستاذ إيناس يعني لكل شيء وقت، كتاب قال له كل شيء وقت، يعني حتى وانت بعيد لازم انت تخصص وقت انك تتواصل شنو مع الأهل، مع الأصدقاء، مع الأسرة، ده مهم جدا. الناس اللي بسمعونا برا خلي اسمه الرسالة ده.
1: أيوة.
0: ليهم ولينا نحن، يعني التواصل مهم جدا، ما في حاجة اسمه أنا ما عندي وقت. يعني ربنا قال له كل شيء وقت، أنت كونه تقول ما عندك وقت حتى لو انت شغال، لو انت في غربة برضو الناس هناك بيدوك وقت في السنة، بيدوك اجازة تنزل تسلم على الناس. يعني مرات نحن بنربط التواصل بالاحتياج، عشان انا ما نواصل شخص وبعد شوية يقول لي انا محتاج وانا عندي احتياج وانا تعبت من الاحتياجات وانا تعبت، لا انت واصل وخليك امين وخليك صادق.
1: نعم.
0: يعني احتاج حاجة قول له انا في امكاني اعمل ده النهاردة او بكرة او السنة الجاي، او في امكاني ما هقدر اقدم شنو الحاجة ده، لكن انت اخ عزيز، انت خالة يعني بتشال فوق الراس، يعني بيني وبينك اكبر من الاحتياج، فده مهم جدا. لما انت تتكلم مع زول بكل صدق وامانة هو بيكون شنو مرتاح من ناحيتك.
1: نعم.
0: مرتاح من ناحيتك، والصلة بكون مكمل، وجودك وغيابك انت ستيل موجود جواه.
1: ايوه
0: هذا مهم.
1: ايوه يعني حتى بجد ما تخافوا، حتى لو جيتوا راجعين صفر اليدين هم يعني بيحتووك، احنا ما داري منك اي حاجه، كفايه. أيوه. شفتك كفايه. أيوه. جيتك
0: الحمد لله على سلامتك.
1: الحمد لله على سلامتك.
0: يعني 10 سنين ده كثير جدا.
1: أيوه.
0: لما اشوفك بكون مبسوط.
1: يقول لك بس تعال احنا مستعدين نعمل لك اي حاجه، تذكرتك حتى لو ما عندك.
0: أيوه.
1: احنا مستعدين نرجع بس تعال خليك معانا،
0: والكرم وجود بتاعنا.
1: أيوة
0: طبعا احنا نكرمك من عندنا من غير ما تتكرم نفسك.
1: ايوه فبجد يعني يا ربنا يعني يلم شمل الاسر اللي يعني فقدت ناس يمكن بسبب الحرب، مشوا في اماكن يمكن تكون حتى لو داخل السودان ولا خارج السودان. ما زال يعني اقول لكم خلي يكون جواكم حنين لاهل للاهل، وكمان ذكريات جميله تبادلوها، لانه حتى الذكريات إذا ما بقينا نتكلم فيها بعد شوية بترجع لورا شديد. بعد كده نقدر نقول شنو يدق في عالم النسيان. تبقى دي العبارة الزمان حترجع علينا تاني. فحباب كل الناس اللي بتتابعنا، أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا، أهلا بكل زول انضم لنا في اللحظة دي ومحتاجة كمان إنك تشاركني وتتفاعل معاي في موضوع اليوم، ونشوف رسائل جميلة ومشاركات طيبة وتفاعل جميل مع الناس الموجودين معنا على الصفحة. إذا معنا كمان بنجامين بالو بيقول الموضوع ده بيحصل مع ناس، يعني مش إننا بنحب الغريب لك أكتر، السبب غالبا التوقعات بتختلف من الغريب، ما منتظرين كتير، فلو اعتذر أو عمل حركة كويسة بنقول خلاص. كل إنسان ممكن يغلط، لكن من الأهل منتظرين يفهمونا من غير ما نتكلم. الوجع بيكون أعمق، عشان الوجع بيكون أعمق، عشان كده المسامحة بتكون أصعب. الجروح مع الأهل متكرر، الغريب ممكن يغلط مرة وتخلص، الأهل نفس المواقف بتتكرر ونفس الكلام بيتقال، فالجرح بيفضل مفتوح وصعب يتلم. فده يعني حيقودنا لمحور تاني في إنه نحن ليه يعني بنسامح ناس برا وناسنا في البيت يعني صعب إننا نسامحهم، أو كأنه بنشوفها كتير عليهم حتى في المناكفات الصغيرة والمشاكل البسيطة. يعني داخل الأسرة ما في معلش، ما في اعتذار، ما في سوري، ما في أنا ما كنت أقاصد، يعني الكلمات الجميلة دي ما قاعد تتقال داخل الأسرة. فعشان كده بقول لك المسامحة للغريب أسرع، لأنه بغلط لك مرة واحدة. بنجامين ده طبعا ده ما كلامي، ده كلام بنجامين اللي هو اللي هو قاله. فعايزين نشوف برضو المحور ده أهميته، ولما نتكلم خاصة عن المسامحة ليه نحن بنفضل نسامح الغريب أكتر من مسامحة القريب؟ هل لأنه احنا موجودين وتعودنا على بعض زي ما قال بنجامين، ولا عشان الاخطاء بتاعت ناس البيت متكرره وزول برا ده بيغلط لنا مره واحده ثانيه انا ما حلاقيه اصلا؟
0: هو ذكر حته مهم جدا وهنا ذكرناه قبل.
1: ايوه
0: قلنا مرات الضيق من الشخص اللي بيكون موجود في البيت، انه الضغط المستمر يعني لو من جهه الاسره سواء كان من الاب او من الام، يعني انت لما تهينيني بطريقه مستمره يا ناس انا يعني بقفل منك. ليه؟ لانه ما بتديني مساحه ان انا اثبت نفسي انا اهل اني اقدر اعمل الحاجه المعينه. انت بتقلل من شاني كل مره، وتشوفني صغير في كل وقت غير مسؤول، وبتكرر الحاجات، فبعد كده بتخليني انا يعني ما عندي الامكانيه انه انا اسمعك او يكون في حوار بيني بينك او انا اثبت الحاجه اللي انتوا عايزين شنو انا اعمله. ده بيكسر العلاقه بيني بينك، بعد كده بيكون في حاجز بيني وبينك. فعدم الاعتراف طبعا ده أكبر مسبب. يعني أنا أعترف لك يا أمي ليه؟ أنت ما فاهم، أنت ما فاهم أنا قاصد شنو.
1: أيوة.
0: يا أبوي أنت درنا نعترف ليه أو نسامح ليه؟ ما أنت فاهمني أنا احتياجي شنو. فده من الحاجات اللي قاعد يكون في تراكمات لحد يخلي زول يكون قافل من الأسرة، بعد كده يكون ما في تواصل جيد وهو ما يتفاعل معه.
1: طب أنا برضه عايز أقول إنه يعني أخير الأخطاء المتكررة بتحصل داخل الأسرة، يعني أنت الغريب المفضل غلط لك مثلا غلطة واحدة واعتذر خلاص ومشى كده، جرب أنشو قعد معه، احتمال أخطاء تكون أكبر من ناس البيت. يعني أقلها أنت عرفت أخوك طبعه، عرفته بيزعل 200، عرفته بيفرح 200، عرفت شنو اللي بيضايقه، يا تو هزار هو ما بيحبه. أختك بنفس الحكاية، فده الناس خلاص أنت عرفت طبايعهم. بالعكس إحنا محتاجين كمان يمكن نقدرهم أكتر، لأن أنا أقول خلاص ما زال أنا عرفته، لكن بالعكس يعني شوف من الروح الجميلة والطيبة داخل الأسرة. أنا مثلا عارف مثلا أختي ما بتحب نوع بتاع هزار معين، لكن أنا بيجي بعمله ليها
0: نفس الهزار. أيوه
1: نفس الهزار
0: بضايقة
1: البضايقة، لأنه نوع من المحبة بس كده. أنا دايرة ضايقة مش عشان هو ما بيحبها، لكن عشان هو بيحبها. وهي حتى كان زعلت منه بكرة يجيب لها قميص يعني كده غسل لي إذا أنا طالع به، أكيد طبعا ما حتقول لا من محبتها عليه، برضو حتقوم تعمل الحاجة اللي هو عايزة. فجو الأسرة جو جميل، يعني حتى لو حصلت فيه خلافات بسيطة احنا محتاجين نتجاوز ده، زي ما قالت سارة قبل في الرسالة بتاعتها انه بس لو تجاوزنا المشكلات البسيطة بسيطة واخدناها بمفهوم أوسع بانه دي أسرتي ودي الأهلي، التصرف ده بدافع المحبة.
0: بالضبط كده. والوهم بتاع انه يعني انا برا كويس وجوا كعب وانا لاقي قبول اكتر
1: من الناس البيت
0: من جوا، ده اسمه وهم. يعني انت عايش وهم، والوهم ده ما هيكون حقيقي. ليه؟ لانه الناس ممكن تخذلك، يعني انت شايفهم انهم هم يعني كويسين معاك، شايفينك انت احسن واحد. ليه؟ لانه هم عندهم اسر وعندهم اهل تاني، فانت جزء لا يتجزا منه، ممكن يخذلوك في يوم من الايام.
1: أيوه.
0: لكن اسرتك واهلك هم ناسك، يعني مهما عملت هم بيقبلوك. غلطت اتجاوزت حدودك، هم عندهم مساحة اللي سامحوك.
1: أيوه. لأنه
0: في دم وفي لحم وفي عشرة وفي حاجات كتيرة، في الآخر بيقولوا ده ولدنا.
1: أيوه.
0: في الآخر ده بيتنا. لكن البرة ما بيرحمك.
1: أيوه.
0: يعني أنت لو تحديت حدودك أو عملت حاجة كده أنت كويس النهاردة، بكرة أنت وحش، أنت كعب.
1: أيوه.
0: فحلنا وسرنا ديل الملاذ الآمن بالنسبة لنا زي ما أنت قلتي، لكن إحنا برضو محتاجين نديم كله الاحترام وما نتجاوز حدودنا برضو الطريقة اللي بيكون مسيئة بالنسبة لهم.
1: ويعني عايزين ندي صورة حقيقية أستاذ أندرو، يعني بالذات في المحور ده، في إنه يعني برغم من أنك أنت شايف ناس البيت ديل، يعني هو أنت ذاتك المفروض ما تكون قاعد هنا، المفروض أنا أكون عندي أهل تانيين. ليه؟ لأنه ممكن الكلام المتكرر بالذات إحنا مننا إحنا الأمهات. يعني لو تأخرت كل يوم، تأخرت أنا مستعدة كل يوم أتكلم معك في النقطة دي. أنت ما مرتب غرفتك، أنا مستعدة كل يوم أرتب يعني أتكلم معك لحد ما أنت تتعلم ترتب الحتة دي. فيمكن الحاجات المتكررة دي بتخلي يعني الشاب أو الفتاة تنفر من البيت، وهو ما عارف إنه ده لمصلحته. فدي واحدة من المناكفات البسيطة جدا جدا اللي ممكن تحصل، وعادية يعني جدا. ليه؟ لأنه أنا بدافع مسؤوليتي كأم، أنا لازم أعلمك وأدربك. يعني حتى الكتاب المقدس مديني مسؤولية زي رب الولد في طريقي، فمتى شاخ لا يحيد عنه. فبربيك تربية في البيت يعني روحية، بربيك تربية لاحترام الآخر، لأنك ذاتك تكون عندك قيم ومبادئ جميلة في الحياة تقدر تقوم وتنشئ عليها. لأنه دي إذا أنت بقيت كبير ما حتقدر تحيد عنه، بتعرف ترتب غرفتك من أنت صغير لحد ما تبقى عجوز. أنت ده خلاص أنت تربيت على كده، وما حترضى بأقل من ده. فدي حاجة سمحة برضه، يعني أنا ما بشوف التكرار ده ممكن يكون شيء صعب.
0: يا طبعا حاجة كويسة خالص إنه نحن نربي العيال يعني بطريقة كويس، وإحنا كأولياء أمور عارفين مصلحتهم أكتر منهم.
1: أيوه.
0: ده واحد. لكن برضه في مراحل عمرية يعني محتاج نحن ناخد بالنا منهم، لأنه بالذات الحتة بتاعت المراهقة يعني نحن لازم ناخد بالنا منه، لأنه ده الحتة اللي بيكون شخصية بتاعت الشخص. يعني هو بيشوف نفسه هو مسؤول وهو كبر وهو عنده مساحة إنه ياخد قرارات لكن لا بنقيده لسه كأنه هو طفل لا تعمل ده وما تسوي ده. فده بحيث إنه هنا قاعدين نضغطه بطريقة يعني لما يغير نفسه بأصحابه أو بناس تانية بلقى لا الوضع مختلف في بيت صاحبه، وضع مختلف من الوضع بتاعه. بعد كده بيحاول إن يشوف ناس تكون يعني أفضل من الأسرة، عمه خاله اللي بيقدم له الرعاية والاهتمام والمسؤولية، ويشوف نفسه هو كبير وهو فاهم. فعلينا دورين، يعني إحنا كأولياء الأمور عندنا دور وهو عنده دور، يعني إحنا نوريه والمفروض هو يعمل شنو لمصلحته، وهو مفروض برضه شنو يعرف إنه الكلام اللي إحنا بنقوله ده شنو له مصلحته.
1: أيوة.
0: فده بيساعده إنه هو يكون موجود معنا في الدائرة بتاع الأسرة ودائرة بتاع الأهل ودائرة بتاع الأصدقاء، يعني بطريقة صحية. مهم جدا.
1: نعم. والمجاملة ما حلوة.
0: ما حلو.
1: المجاملة ما حلوة لأنه حتطلع لنا زول يعني. أيوة. حيكون صعب بعدين حتى نحن ناس البيت ذاته نلجم.
0: هي تعبنا. المجاملة ده بيتعب، يعني أكتر الناس حس تحس إنه يعني أراهم متقلبة وما موجودين هنا، ما موجودين هنا، ما تعرفوا آه ولا لا ولا كذا. أيوة. لأنه من كتر المجاملة أخلي شخصيته فيه نوع من ما. أيوة. بيساعده.
1: أيوة. إذن تعال كذا برضو ناخد كم رسالة للناس المتابعين معانا موجودين معانا على الصفحة، أحبابنا العزيزين واللي دايما ما بسيبونا برانا. حبابكم عندنا سمير أندرو بقول صباح جميل أسرة راديو سمر، ويسعد صباحكم أحبائي أندرو وإيناس. أهلا ومرحبا بك أبو سمرة، تحية طيبة لك في الصباحات دي، بسلم عليك سمير.
0: أهلا وسهلا سمير.
1: يا وكمان صباح الخير بيقول لينا أستاذ إسحاق ودبكاي، بيقول صباح الخير حبابك يا أستاذنا الغالي، وإن شاء الله أنت بخير وبعافية. نتمنى إنك يعني تكون موجود معانا لختام حلقتنا، وكمان تشاركنا وتتفاعل معانا في موضوع اليوم. ودموسة كمان بيقول صباح الخير راديو سمر أستاذة رشيدة. ودموسة أنا أستاذة إيناس، أنا أستاذة رشيدة. رشيدة الليلة ما موجودة معانا، لكن معاي أستاذ أندرو، وهو يعني بنتناقش ونتحاور مع بعض في موضوع مهم، ألا وهو موضوع الأهل، هل نحن أهل لهم ولا هم أهلنا، ونحن ناس تعودنا عليهم وساكنين معاهم. كمان عندنا حبيب إبراهيم بيقول صباح الخير والسعادة والأمل بالله الصحة والعافية. شكرا يا صديقنا حبيب، وإن شاء الله رب أنت كمان بخير وبصحة وبعافية، وكل الأحباب الجميلين طيبين. وكمان عندنا رسالة من صديقنا هيثم النار، حبابك يا صديقنا هيثم، بيقول صباحكم خير وبركة أستاذ إيناس والأستاذ أندرو، منورين صباح بلدنا بالموضوع المهم ده في الأيام دي، في الموضوع المهم ده في الأيام دي، وبخلينا نفحص نفوسنا كويس، لأنه لو ده حاصل في بيوتنا يعني الخراب والكراهية بين الأخوان. ربنا يديم المحب، ربنا يديم يديكم حكمة ونعمة في رسالة الصباح المهمة دي، وتحية واحترام لكل المتابعين والمستمعين في كل مكان. صديقنا هيثم والزميل الغالي، حبابك وأجمل صباح عليك، وكمان بدينا إضافة جميلة جدا جدا في الصباح ده، في إنه يعني الموضوع ده بخلينا نفحص نفوسنا، لأنه لو ده حصل في بيوتنا بيولد كراهية داخل البيت، خاصة بين الأهل وبين الإخوة والأخوات والأبو وأبو والأم وبيتا، فبتحصل حاجات تنتج مشاعر صعبة جدا جدا.
0: أكيد أكيد، عشان كذا إحنا موجودين النهاردة عشان نعالج. نقول إحنا خلينا نكون يعني بنعامل العيال كويس عشان هم يطلعوا كويسين، عشان إحنا يكون عندنا أهل يعني كويسين، وبعد كذا المجتمع بتاعنا برضه يكون كويس. ده مهم جدا.
1: أمين. إذن رأيك شنو يا أستاذ اندراوس، نطلع لنا فاصل كده نريح المستمعين ونخليهم كمان نديهم فرصة عشان يكونوا بيكتبوا لنا في الموضوع ده، ونشوف هل إحنا ديل أهلنا فعلا، وإحنا أهل ليهم، ولا بس ديل مجرد ناس أنا لقيت نفسي تولدت وقاعد معاهم، وهم اللي عليهم الاهتمام ويعني يوفروا كل احتياجاتي. أنا دوري شنو داخل الأسرة، ودوري شنو تجاه أهلي وأسرتي. سؤال مطروح لنا كلنا ومحتاجين نجاوبه بكل صراحة وبكل أريحية. نكتب عن يعني أحداث مثلا يمكن نكون سمعناها وكانت حقيقية أو تجاربنا الشخصية مع أهلنا وأحبابنا وأسرنا. إذا تعالوا مع بعض كده في فاصل قصير نطلع وأكيد حنرجع نواصل, ما تمشوا بعيدين, خليكم قريبين ومستنية أشوف المزيد من التواصل والمزيد من التفاعل يعني بعد ما نرجع من الفاصل.
2: حنتكلم ونتعلم, نتناقش ونتصالح, نفضفض لبعض, نشيل هم بعض, نسمع بعض بكل محبة واحترام, نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.
3: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: رجعنا أعزائنا المستمعين وحباب كل زول موجود معانا, وبرحب مرة تانية بالناس اللي كانت موجودة معانا من بداية حلقتنا لحد هسع. تحية طيبة لكم, وكمان لكل زول شاركنا ولكل زول ادانا إضافة في موضوعنا الليلة. موضوعنا اليوم موضوع زي ما قلنا موضوع جميل, لأننا بنتكلم عن أهلنا وعن أسرنا, وأكيد بنحمل لهم ذكريات جميلة وطيبة. وإذا أنت مجروح من أسرتك تعال وانضم مالينا, ورينا تجربتك وشاركنا كمان يعني مشكلتك, وعندنا فريق من المتابعة ممكن يخوض معاك في الحديث وتقدر تتشفي من دواخلك. إذن حبابكم وحباب جيدكم وطلتكم, مرحب بك تاني مرة يا أستاذ أندراوس, وسعيدين جدا بوجودك معنا. كمان نرجع لمحورنا, في محور أنا محتاج يعني نتكلم فيه بتفاصيل أكتر لأنه هو لازم يحصل داخل الأسرة. يعني محور إنه إحنا كيف نكون قاعدين داخل أسرة واحدة عندنا محبة كاملة تشملنا, وعندنا كمان يعني قلب مسامح للآخر, لأنه مرات إحنا كأسرة بنمسك يعني الزول بجرمه وما بنسامحه نهائيا, يعني كأنما خلاص ده آخر غلط حصل منه وده أكبر غلط جه منه. ويقول لك يعني خاصة مرات بنسمع تعبير من الأب والأم يقول لك يا أخي أنا اتبريت منه أو أنا ما بسامحه كم مت ما يجيني, ويعني تعبير يعني كلام كده بيكون صعب جدا جدا. فمحتاجين يعني نرجع جو التسامح اللي بيكون داخل الأسرة عشان ما فعلا نكون أسرة مترابطة, أسرة مبنية على قيم روحية وكمان يعني بتحاط بالمحبة.
0: أستاذ إناس, ده محور مهم جدا بالنسبة للمسامحة, فيعتبر ده مبدأ كتابي إنه ربنا بيعلمنا نكون لطفاء ومتسامحين مع بعضنا البعض, يعني بنقبل بعضنا البعض, ده مهم جدا. فعدم المسامحة والغفران في الأسرة ده أكيد بيؤدي إلى يعني شتات الأسرة وعدم استقراره. ليه؟ لأنه إحنا محتاجين كأسرة نعترف بالأخطاء بتاعنا لبعضنا البعض, فالاعتراف بالخطأ هو اللي بيساعد الشخص إنه هو يتحسن ويعمل الحاجة اللي كويس على الله عايزه, عشان الأسرة يبقى أسرة مترابطة وأسرة يعني ماشي في الطريق الصحيح. لازم يكون في اعتراف, لازم يكون في مسامحة, لازم يكون في قبول رأي الآخر, لازم يكون في تواضع في البيت, ده مهم جدا. لأنه التسامح يعني المسيح نفسه يتكلم عنه إنه من لطمك على خدك الأيمن أدي والآخر. مرات بيكون في عنف في الأسرة, بيكون في تحديات برضو صعبة في الأسرة, بيوصل لمرحلة التعنيف, لكن ده مهم برضو نحنا نقبل بمحبة, يعني ما نقبل الإهانة في الأسرة لكن نرفض الفعل ده بطريقة شنو يعني بطريقة يكون مقبولة. يعني مثلا الوالد لو عنفك انت ما محتاج ترد الموضوع بنفس الكيفية, لكن محتاج تحدى بعد كده يكون في حوار بناء, يعني انتوا عملتوا معي كذا, انا بالنسبة لي انا بعبر انه ده مرفوض بالنسبه لي, لكن يعني يكون بيروح فيه تسامح وروح فيه قبول وفيه تنازلات في الاسره, ده برضه بيساعد الافراد انهم يمشوا بطريقه كويس. فالمسامحة والغفران ده مبدأ لازم يكون موجود في الأسرة، عشان ده بيساعد في الأسرة في المجتمع في الأعمال بتاعنا. يعني لازم المبدأ ده يكون موجود، عشان ده المبدأ اللي بيصلح والبيلم والبيربط. يكون في تعاون، يكون في محبة بيننا.
1: أمين يا رب. وكمان يعني ممكن أضيف على كلامك بأنه يعني نحن كأسرة ما محتاجين نعين للأخطاء، يعني بنظارة كده مكبرة للصورة أو للخطأ اللي حصل ده، لكن محتاجين نشيل النظارة المكبرة دي برا وعين لولدي أو لبيتي أو لأخوي ولا لأختي بعين المحبة، عشان أنا أقدر أقبله هو لكن أرفض الغلط. فمرات احنا بنرفضه هو ذاته هو وغلطه، بنرفضه هو نهائيا. يعني حتى مرات بنشوف في يعني حاجات صعبه بتحصل داخل الاسره، في او في شاب بيطرد من الاسره، في بنت بتشيل حاجات زي ما قلنا بتمشي تقعد مع اهلها، يعني
0: قرايبه.
1: فصور مرات قاعده ونماذج قاعده تكون صعبه جدا جدا. فهل احنا بنرفض الخطا ولا بنرفض الخاطئ؟
0: الله نفسه بيرفض الخطيه، لكن ما بيرفض الإنسان، لأنه الإنسان ده مكرم وإنسان يعني على صورة الله ولا شبه الله. لما يخطأ الله ممكن يدي فرصة يتوب، ممكن يكون في عقاب، ممكن يكون في تعذيب، يعني كل ده ممكن يكون موجود. لكن الله بيرفض الخطية لكن بيقبل الإنسان. فنفس المبدأ نحن محتاجين برضو كأسرة، يعني لما الابن أو الابنة يعمل خطأ ما، نحن نعاقبه أو نأدبه على الخطأ اللي هو عمله، لكن ما نعذبه في نفسه أو نرفضه في ذاته. لأنه لو رفضنا في ذاته إحنا ذاتنا ما كاملين، ولو كنا كاملين الله ما جاء بنفسه عشان يعدل الخطأ بتاعنا. فنحن كلنا لنا نواقص ونحن ما كاملين، لكن قاعدين نسعى إنه نحن شنو نكمل بعضنا البعض. فده مهم.
1: نعم مهم جدا. وبنشوف أمثلة في الكتاب المقدس عن الخطايا اللي كانت أول، يعني المشاكل اللي بتنشأ بين الإخوة بتصل لدرجة جرائم كبيرة جدا جدا. بنشوف قايين وهابيل، يعني بقدر شنو كانت، ودي أسرة واحدة وبسيطة جدا، وعداب يعني هم بيحاولوا يكونوا نفسهم كده، فحصلت جريمة كبيرة يعني داخل الأسرة دي. فيمكن دي واحدة من المرارات اللي بتكون داخل الأسرة بعدم لسبب عدم الغفران أو التسامح.
0: نشوف يعقوب وعيسو برضو بنفس الكيفية. يعقوب لما جاء هو خاف إنه عيسو لسه يكون خاتي جواه، فبعت له رسائل بتاعت مصالحة ويتأكد إنه فعلا القبن والغضب ده راح ولا لسه. فبكل محبة أخوه قبل، يعني وده مبدأ كويس. فلما أنت تعترف للزول إنه فعلا أنا أخطأته، أكيد دمك ولحمك هيقبل منك الاعتذار. لكن لما ترفض ده سبب الأزمة اللي قد يخلي الأمور تتأزم لحد نفقد شنو طرف واحد في الأسرة. لكن التسامح والغفران والاعتراف مهم جدا، بيساعدنا إنه نحن الشمل بتاعنا يكون لسه الرباط موجود. عشان نحن شنو ما نتفصل.
1: وبنشوف بقدر شنو يعني الأم مرات بتكون متحسرة على ولدها لأنه مثلا اتسجن بسبب مشاجرة مع أخوه لحد ما حصلت جريمة كبيرة، أو إنه يعني مشى ما قادر يسامح أخوه لأنه نشبت بيناتهم برضو شجار قوي وكبير لحد ما هو حرد البيت وسابه ومشى. فده بيدخل الناس يعني يعني مكسورة، يعني أسرة مكسورة. ليه؟ لأنه فقدوا واحد من أفراد الأسرة بسبب مشاكل، بسبب عدم التسامح، بسبب عدم الغفران اللي ممكن يكون داخل الأسرة دي. فبننسى بالمشاكل دي إنه نحن كيان واحد، إنه نحن بيجمعنا رابط قوي. يعني وإبليس طبعا بيصطاد في الموية العكرة، يعني في الحتة دي هو شاطر جدا. فإحنا ما ندي مجال لإبليس إنه يتدخل لحد ما يأخذ واحد مننا لبرا.
0: احنا دائما يا ناس الندم ده قد يجي في الاخر، رغم انه احنا في طول مشوار حياتنا ونحن كاسره عندنا الامكانيه دي انه نحن من الاول ومن الاخر نحن نربي طريقه صحيحه. لكن بنخلي الامور بعد ما تفلت مننا نقول يا ريت زمان لو كنت عملت كذا، لو كنت عملت كده. لكن يعني كتاب قاعد يقول الوقت الآن مقبول، يعني الوقت اللي انت فيه ده يعني هو وقت مقبول ووقت بتاع خلاص انت الوقت الموجود فيه حسي تربي ولدك بطريقه كويس تعامله بطريقه كويس يعني عشان انت ما تفقده في يوم من الايام لانه بعدين الندم ما كان يفيد في حاجه يعني انت فعلا بتكون متحسر انه واحد من اعضاء الاسره ما موجود معانا نسبه للاخطاء اللي احنا ارتكبناها احيانا بتكون انت السبب احيانا بيكون هو السبب لكن ما بتلقى مساحه ثانيه عشان تعالج الحته دي لانه خلاص احنا فقدناه فالوقت الان مقبول او الوقت الان يعني في صالحك انت بتسمع حسي انت تعالج بعض الحاجات عشان احنا نكمل مع بعض كاسره كاهل كمجتمع ده مهم
1: نعم مهم جدا واحنا يا استاذ اندرو يعني ما بنعرف الحاصل شنو في داخل الأسر ولا الظروف اللي مثلا خلت المشاكل دي تنشب وتكبر ولا بنعرف يعني فلان ده مشى ليه ولا ما مشى ليه لكن دي الحاجة العايشينها واقعية فيعني احنا عايزين نقول بكل بساطة في حلقتنا الليلة انه يعني ما نخلي الخطأ أنا ما بقول هو ما مؤلم احتمال على حسب الظرف حصل يمكن يكون خطأ مؤلم جدا جدا صعب جدا لكن ما نخلي الخطأ ده يسبب ألم لدرجة إنه هو اللي يتحكم في مستقبلنا في إنه نحن مفروض نكون أسرة واحدة ولا لا في إنه إحنا ممكن نستغنى في وقت من الأوقات عن واحد من أفراد الأسرة فيبقى ده بعد كده مثلا وصمة عار في إنه الأسرة تخلت عن ولدها بدل ما كان يحتووه ويلموه ويوروه غلطه وشنو فحتى بنشوف الأطفال الصغار ياما عندنا أطفال متشردين يعني في شوارع ما من غير أهل من غير بيوت من غير أسر ليه لأنه نسبة للأخطاء اللي ممكن تحصل إذا يعني رجعنا لرسالة جده من الوالدين هم ذاتهم ما قادرين يهتموا ما قادرين يحتووا ما قادرين يتفاهموا فبخلي الطفل يشرد من البيت ده لأنه ما حاسي بأريحية في البيت ده ففقدنا وياما شفنا قصص بتاعت لأطفال في الشوارع يعني حصلت من أهاليهم يعني حتى أنت بتمسك راسك بقول معقول يكون حصلت الحاجة دي من أمك ولا من أبوك ولا من عمك ولا من خالك بنستغرب لقصص يعني كبيرة خلت أطفال يتشردوا فوين الأهل اللي أنا ما بقيت أهله قبل ما هو يبقى أهلي أنا ليه أنا ما بقيت أهله لأنه هو صغير
0: وطبعا في أخطاء في المجتمع يعني وقعت خلاص يعني الأطفال اللي تشردوا خلاص ده أخطاء وقع ونحاول يعني الناس تلمها لكن الناس الحاسة اللي عندهم أولاد أو بنات بسبب تصرف ما هم خرجوا وبقى في حسرة حس في الأسرة المفروض التصرف ده ما يحصل أعتقد يعني في فرصة أنك أنت تلحق تعترف أو تعتذر أو تحاول يعني تصلح حتى لو ما رجع بقى موجود معك في العائلة لكن أنت بتكون من ناحيتك شنو يعني أنت في صفة بينك وبينه يعني أنت تكلمت معه اعتذرت له عن الخطأ اللي وقع من جانبه ومن جانبك أنت بعد كده في الغربة حتى لو هو في مكان تاني لكن من الداخل يعني أنت رجعت الشخص ده جواك هو موجود معك وبنفس الكيفية الزمان بغض النظر عن الخطأ وفي يوم ما ممكن ده يعني تتلاقوا تاني والدنيا يكون كويس لكن لو أصرينا متمسكنا بمواقفنا الحسرة والندم والوجع بيكون مكمل معنا ليه؟ لأنه فقدنا ناس كثيرة جدا في أسرنا سواء كان بالإحمال أو عن قصد أو عن غير قصد لكن لو ما رجعنا اعترفنا وسامحنا وغفرنا ورجعنا العلاقة زي ما الله رجع علاقته معنا طبعا الحسرة والندم بيكون مكمل معنا يعني لمدى الحياة
1: نعم ودي بتكون حاجة صعبة جدا جدا يعني حتى واحدة من القصص يقول لك يا أخي أبوي ده صعب صعب صعب قراراته صعبة وتعامله صعب يعني ما عنده مساحة بتاع التفاهم ولا حتى بتاعت إنك تقعد معاه ويعني تتكلم في موضوع لا يعني هو الأمر والناهي الكلمة الأولى والأخيرة عنده هو فأنا يعني زول زي ده أنا أقعد كيف معاه يعني فعلا مرات إحنا كأهل قاعدين نكون صعبين جدا جدا يعني إحنا اللي بنتسبب مرات في حتى الألم الممكن يحصل ده أو الجروح اللي صعب إنها تتشفي فكآباء كمان نحن ممكن نوجه رسالة للآباء خاصة في يعني أستاذ أندراوس في موضوع يعني التعامل والمحبة والمسؤولية لديها لنا يعني ربنا تجاه أولادنا فنحن كيف نحصل مرحلة إنه لحد ما أخلي ولدي يتشرد يمشي
0: كتاب بيقول لا تغيز أولادكم لألا شنو يفشلوا يعني نحن ما نغيز أو ما نضغط على عيال بتانا أو ما نهينهم أو نتصرف معهم بقسوة لألا يفشلوا. بعد كده بقول لهم ربي العيال في تأديب الرب وينزاروا. يعني هم كن ننزروا إحنا نأديه في الطريق بتاع ربنا إنه يعرف ربنا بطريقة صحيح ويعرف مسؤولياته تجاه نفسه وتجاه الوالدين. لكن لما نحن نضغطه معناته نحن شنو هنخليه مع مرور الضغط ده إنه ممكن هو يفشل أو ما يكمل شنو حياته بالطريقة الصحيحة. نكون مرنين في حتة وصعبين في حتة. الحياة لازم يكون في بالانس. يعني الكتاب ذاته قال ما

0: انه هو لسه صغير وهو ما مسؤول، فده بيخليه هو يعني يغيظ منك، بعد كده يمكن يفشل، ممكن ما ينجح، ممكن يترك البيت نفسه.
1: ايوه واحنا يعني بنستسهل الحاجات انه هو صغير يعني هو مضطر يقعد معي حيمشي وين. أيوة. اذا عملته كويس ولا كعب، لكن بعد شويه حتلقاه عنده قرار برضو في نفسه. أيوة. انه هو ممكن يمشي عادي يخلي اللي يخلي البيت، وممكن الشارع يحتويه، ويا ما شفنا زي ما قلت لك قصص يعني كثير يعني في مجتمعنا السوداني يعني حصل تشرد بسبب مشاكل ممكن تكون صعبه، يعني الاب لو كانت نازل شويه ما كان ممكن يحصل حاجه زي كده. فالكبت الشديد والصعوبة الشديدة ممكن نتائجها تكون يعني صعبة وما محتملة بعد.
0: نحصد نتائجه، النتائج بيكون ما كويسة خالص.
1: أنا شايفة يعني الناس القاعدة على الصفحة ساكتين، شنو يا جماعة الموضوع ده الليلة يعني بجد بهمنا كلنا، وكمان يعني خاصة أهلنا وأسرنا محتاجين مع بعض نجي سوا بتفاعلكم وكمان برسائلكم بإضافاتكم، نشوف هل إحنا فعلا أهل لبعض، هل إحنا أسرة بنخاف ونهتم لبعض، ولا بس ابتساماتنا وسلاماتنا واهتمامنا ومحبتنا للناس البعيدين، لكن إحنا يعني داخل الأسرة بوش تاني خالص. فمهم جدا إحنا نكون بنتفاكر في موضوع الليلة. واحدة من النماذج الجميلة جدا جدا للتسامح والغفران للابن الضال، وأنا دي واحدة من القصص اللي أنا بحبها جدا جدا يعني بجد، لأنه الأبو يعني أدى صورة أبوية جميلة جدا جدا رغم أنه ولده أخذ ميراثه ومشى. فيعني لو تفضلت وتشرح لنا في قصة الابن الضال.
0: قصة الابن الضال ده بيعكس صورة الله وإحنا. يعني ده صورة مسقرة للخطة الكبيرة لله. يعني مرات إحنا على حسب قراراتنا وعلى حسب إرادتنا وعلى حسب مسؤوليتنا بنعمل الحاجات اللي إحنا بنشوف بالنسبة لنا صالح، لكن لما نمشي نخطأ بنكون ما عندنا مكان نرجع فيه تاني. لكن الله طول الوقت بيكون موجود فاتح زراعيه ومستنين عشان إحنا شنو لما نرجع، هو قاعد يقول أمين وهو عادل، ممكن استقبلنا بطريقة يعني كويسة ويحتضننا من أول وتاني ويرجعنا شنو للحضن والمكان الدافي بالنسبة لنا. فالابن الضال هو أخذ كل الميراث ومشى ويتوقع أنه لما يرجع ممكن ما حيلقى شنو، لأنه هو أخذ نصيبه، لكن للأسف لقى أنه أبوه هو مستنيه، ومن شافه من بعيد جرى عمل العكس. يعني بدل ما الولد يجي جاري لأبوه، لكن الأبو شنو هو جرى وبادر أنه يستقبله. نلقى أخوه برضه هو يطرد أنا موجود وكل الوقت بعمل واحد اثنين ثلاثة، لكن
1: أي ما هذه المشاكل البنبال عادية اللي بتحصل
0: أنا موجود وبعمل كده، فأبوه قال لك كله ده حقك.
1: أيوه
0: كله ده حقك، وأنت ما بتفرح أن أخوك كان ميت وعاد. فده حتة مهمة جدا بالنسبة لنا. يعني الابن اللي بيمشي برا زي ما قبل أنا قلتها طلع برا البيت خلاص، خلينا إحنا نكون عندنا روح بتاع مبادرة
1: نفتش عليه
0: نتصل عليه ونقول له انت بركت من البيت وهنا فقدناك، لكن انت ستيل يعني جزء مننا وانت ولدنا ونحن لسه ستيل بنحبك، ولو الخطأ ده حصل مننا او منك نحن مسامحين وفي كل الوقت نحن زراعينا شنو مفتوحة لك، انك لو رجعت بترجعنا نحن بنرحب بك وكده، لكن ما نكفي لانه هو مثلا اخطأ وطلب برا البيت نقول له يا خليه مش كده، ما طبقنا الخطة بتاعت الله لينا. الله ما قد يعاقبنا بالعقاب ان احنا بنعاقبه شنو
1: اولادنا. نعم لانه اذا كان بيحصل انت برضك يعني بتصرف تصرفات غير يعني لائقه تجاه اولادك، يعني الضرب الصعب والعقاب اللي بيكون مرات ما محتمل. فلو يعني لو كان في زلك اكبر منك بيقدر يعني يعاقبك، فكان العقاب ممكن يكون بصوره صعبه جدا جدا، زي ما حس حاليا التربيه الحديثه بانه على حسب الاعمار، يعني انا بقدر احدد عقوبه الطفل الصغير من عمر مثلا سنة لحد 5 سنة ممكن تكون كيف، لما نحصل مرحلة أكبر يا ترى عقوبة ممكن تنفع معه. فبشوية شوية أنا بقدر أربيه وبقدر بعد كده أروضه بأنه يكون يعني يخضع للأسرة، وأنه يكون أنا ذاتي عندي تواصل معه، لأنه العقوبة ما بتجي سهلة. فأنا لازم أقعد معك أنا أوريك غلطتك كانت شنو، وأنه أنا حعاقبك كده وليه أنا حعاقبك كده أساسا، والسبب من العقاب ده أنه أنا بعرف النتيجة حتكون مثلا

0: حتكون شنو. أيوة، فليه؟ عشان إحنا عايزين نطلع شاب أو شابة جميلين كده في مجتمع، ناس معافين من داخل الأسرة، لأن التشوهات إذا بقت من داخل الأسرة للمجتمع بتكون صعبة جدا.
1: أكيد أكيد. ووقت ما إحنا بنربي عيالنا بطريقة يعني أو بأخرى، خلينا برضو نحط المقياس في مقياس الله. هل الله بيعاملنا نحن كيف كأولياء أمور؟ لما نحن نخطأ، نحن برضو بنخطأ، عندنا أخطاء بتاعنا، عشان زي ما أنت قلت ما فزر بيحاسبنا لأنه نحن أولياء أمور وإحنا مزولين من ديل. لكن نحن لما نخطأ الله بيتعامل معنا كيف؟ هل بيتعامل معنا بقسوة ولا قدينا فرصة نحن برضو نرجع وناخد مساحتنا ونقعد مع نفسنا بعدين نرجع نقول يا ربنا نحن أخطأنا وكذا؟ بنفس الكيفية الله بيعاملنا بقى، ما محتاجين نعمل شنو؟ أولادنا ما نقص عليهم، ولدهم مساحة برضو، يعني هم برضو يعني نحن وكلاء عليهم، لكن نحن ما ولدنا عشان نتسلط عليهم، نحن وكلاء عليهم، لأن هو الشخص قايم بذاته، يعني أنت وكيل توصله لمرحلة شنو معين، فهو الشخص عنده إرادته وعنده برضو قراراته وبياخده، لكن نحن ندي مساحة ياخد قراراته، لو بقى ما صحيحة نحن نحاول نوجهه الصح، لو بقى صحيحة نحن نشجعه أنه هو يكمل، لكن ما نعاقبه نحن وأولياء أمرك لازم نعمل معك كذا لازم تعمل كذا، فكون صعب
0: صعب. نحترم يعني نحترم رأيه، نحترم قراراته، يكون في بيناتنا مساحة بتاعت حوار وتبادل كلام. يعني احنا يا أستاذ أندرو يعني مجتمع شوية صعب، لكن نشكر ربنا يعني مع مرور الزمن وتغير يعني الأزمنة بقى عندنا شوية مرونة، يعني في إنه نقعد مع الأولاد ونتونس معهم. يعني في ناس يقول لك يعني أنا أبوي ده عمري ما قعدت معه في صحة يعني صينية وأكلنا ولا تونسنا وكده، بس أنا بعرف إنه ده أبوي وخلاص، يعني هو بيعرف إنه أنا ولده. لا أنت قارف سنة كم ولا محتاج شنو، الحاجات البسيطة يعني التواصل البسيطة اللي بيكون بين الأولياء الأمور والأولاد مهم جدا جدا، ندي مساحتهم ونحترم كمان زي ما أنت قلت قراراتهم وآرائهم. واحدة من النماذج الجميلة برضو جدا في الكتاب المقدس، خليني أقول لك يعني النص اللي بيقول أنتم قصدتم لي شرا ولكن الله قصد به خير.
1: ففعلا حتى ده مهمة جدا، يعني بالنسبة لنا برضو كمجتمع كأسرة كأحل، يعني مرات احنا بنقصد ال ال ال الحاجه الما كويسه مثلا للشخص، لكن الله في ترتيبه انه بيرتب حاجات شنو كويس. يوسف كان واحد من النماذج، رغم انه كان من جواه هو كان انسان يعني هو كويس وما عنده اي مبدا، كل الحاجات اللي كان بيحكيه فعلا كان من الله وحاجات يعني كانت واقعيه وكذا، لكن يعني كأسرة أو كأخوان بكون مرات في تحديات نحن نلقى في الأسرة، فبعد كده أخوانه قصد بوشر، لكن الله رتب أنه يكون المنقذ بتاعهم. مرات حتى نحن كأولياء أمور كل الحاجات اللي بنقول للعيال عشان يعملوا مرات ما بكون صحيحة، محتاجين نحن برضو نفحص الحاجات اللي نحن بنقوله والحاجات اللي نحن بنوجههم عشان هم يعملوا أو يكونوا هم كده. يعني مثلا انا عايز ولدي يبقى دكتور، فهو ممكن عايز يبقى مهندس، يعني انا ما يعني اخليه لازم يبقى في الحته، لانه هو زي ما ذكرته هو انسان قايم بذاته له اختياراته وله طموحاته وله حاجات تانية. يعني انت بتقصد انه هو يعمل حاجه معين وهو عايز يعمل حاجه معين، بعد كده بيجي مقاومه، بعد كده بيجي رفض، بعد كده بيجي شنو، يعني بيكون في تحديات وبيكون في عدم اريحيه بينك وبينه. لازم نحن لما نوجهه نشوف هو عايز شنو، هل الحاجة ده بيصله ولا ما بيصله، ونساعده انه هو يعمل الحاجة اللي هو بيحبه واللي هو شايفه صحيح.
0: وعايز ارجع بك ورا شوية برضو في المحور اللي اتكلمنا فيه او في سؤالنا الاساسي بتاع يعني حلقتنا الليلة، في انه هل نحن اهل لأهلنا ولا احنا اهل ليهم. فبنلقى انه في ناس فعلا يعني حتى بيبقوا اهل اكتر من الاهل ذاتهم. فبنشوف النموذج ده في راعوس، يعني هي كيف كانت هي اهل لنعمي، يعني في فتره انه هي نعمي ما كانت عندها زول، خلاص كل اهلها يعني فعلا انتهوا.
1: ده اللي بيحصل في الواقع بتاعنا حسي، يعني مرات زي ما قلت لك الحرب شتتنا. مرات بتمشي دوله ما بتكون انسان موجود في البلد ده، يعني بتعيش يعني الناس المحيط اللي انت عايش حوله يعتبروك انت واحد منهم, وانت اقرب اخ ليهم, حتى ولو انت ما من نفس الجنس او ما من نفس الـ الـ الـ الـ المجتمع, لكن بتحس انك انت شنو واحد منهم. فالأمي قالت يعني شعبك هو شعبي وناسك هم ناسي.
0: أيوه.
1: فده مبدأ كتابي, يعني ده مبدأ كتابي انه نحن يعني من الأسرة الصغيرة, بعد كده بيكون في تمدد لأسرة برة, بعد كده بيكون في شنو أصدقاء وأقارب وشعوب تانية. ده ممكن يكون داخل دائرة شنو الأهل. ليه؟ لأنه بيكون في انتماء, وبيكون في في في وجود, يعني أنت وجودك مع النازل بتصحر يعني يعني يعني الحاجات الكويسة على الله مثلا خدت في قلبك, تصحر إنسانياتك, تصحر إيمانك, بتصحر اهتمامك ومسؤوليتك تجاه الناس دي. فبطريقة وبأخرى بتلقى نفسك أنت منسجم معهم وأنت جزء منهم, بعد كده بتكون شنو أحلم أو واحد من أفراد هذا المجتمع اللي أنت موجود فيه.
0: أمين. برضو في رسائل من الأحباب. في رسالة من صديقنا رضوان أبو بكر بيقول صباح البهجة والمودة مستمعي برنامج راديو سمر. أهلا مرحبا بك صديقنا رضوان, سعيدين جدا بوجودك معنا. وكمان رسالة من صديقنا عبد الله عثمان بيقول صباح الخير والسعادة للجميع, أهلا ومرحبا بك صديقنا الغالي وأجمل صباح عليك. كمان عندنا صديقنا محمد ديسكفر بيقول صباح الخير وصباح المحبة والسلام, تحياتي لكم جميعا أستاذة إيناس وضيفكم الكريم أستاذ أندرو, بيقول قسيس أندراوس. وكمان بس للأسف أنا الأيام دي كنت مسجون وإنتوا أهلي, بطلب منكم صلوات عشان الرب يتدخل يخلصني من المشاكل دي, وشكرا ربنا يبارك حياتكم جميعا. يا صديقنا الغالي ديسكفر, يعني أنا سعيدة بالرسالة دي جدا, وكمان بتأسف لي يعني الوضع اللي أنت كنت موجود فيه, إحنا ما عارفين ظرفك كان شنو, لكن نشكر ربنا في كل حال وبيطلب صلوات إنه يعني ربنا يتدخل ويحل كل المشاكل اللي ممكن تكون واجهت صديقنا محمد. فيا أستاذ أندرو يا ريت كده ثواني نطلب فيها ربنا إنه يتدخل, ويعني المشكلة أو الظروف اللي هو مر بيها ربنا كمان قادر يعني يفتقده فيها.
1: يا رب نشكرك من أجل ابنك محمد, يا رب إنك أنت قادر تفتقده, يا رب وتساعده في كل ضيقاته يا أبونا السماوي. أنا بنمر بظروف صعب يا أبونا السماوي كمجتمع, يا أبونا السماوي سوداني عامة, لكن احنا بنؤمن ان كل الاشياء قد تعمل معا للخير الذين يحبونك والذين مختارين لحسب قصدك. بنصلي يا ابونا سماء انك قلت هيكون لكم ضيق, لكن ثقوا ان انا خلقت العالم. صلي يا ابونا سماء تحفظ دخولنا وخروجنا يا ابونا السماوي, تحفظنا في ظل جناحيك غير عاسرين في شيء, لكن يا ابونا سماء محفوظين يا ابونا سماء في كل وقت. ابنك اللي بيواجه تحديات كثيره, انت الاله يا ابونا سماء الحارس لحياتنا يا أبونا سماء لخطواتنا, يصلي من العناية خاصة لحياته, تحفظ دخوله وخروجه يا أبونا السماوي, تحفظ غير آسر في شيء يا أبونا سماء, تكون معه في كل تحرك في شغله في بيته في حياته يا أبونا سماء, تغطي بظل جناحيك يا أبونا سماء, يكون محمي يا أبونا السماوي ويتحرك في طمأنينة, لأنه أنت الإله الكلي العلم والكلي المعرفة يا أبونا سماء, تقدر تحفظ دخولنا وخروجنا في المسيح يسوع ربنا نصلي.
0: آمين آمين آمين. صديقنا محمد يعني مبسوطين بطلتك وبرجعتك, ربنا يكون معك وأكيد هو لا يعسر عليه شيء. كمان عندنا صديقنا موسى إسماعيل بيقول هلا صباح الخيرات حبابك يا صديقنا موسى. وكمان شانجوك بيقول good morning, أهلا ومرحبا بك يا صديقنا الغالي وأجمل صباح عليك, وسعيدين بكل الأحباب وبكل الجميلين. وكمان بالناس اللي بتتابعنا على الأبليكيشن بنقول لكم يمكن بعد ثواني حنفصل عن الناس اللي بتتابعنا على الراديو وعلى الساتلايت, لكن حنكون مواصلين on فيسبوك. فيعني برضو عايزة كده يا أستاذ أندرو, بما أنه إحنا ذكرنا يعني أشياء كثيرة مرينا بمشاكل كثيرة كثيرة وذكريات ممكن تكون جميلة ومشاكل داخل الأسرة بين يعني الأب والأم والأولاد. لكن عايزين نوجه رسالة في الصباح ده نحاول نلم فيها شمل أو شتات الأسرة اللي دايما بيكون بسبب الإشكالات البسيطة بتكون داخل الأسرة.
1: إحنا في رسالة أخيرة ممكن نحن نقول إحنا كأسر محتاجين نهتم أكتر بعيالنا الأولاد والبنات. إحنا يعني نربيهم تربية كويس, وزي ما ذكرت في الآية اللي بيقول إن إحنا يعني ما نغيز أولادنا لألا يفشلوا, فلازم نكون في مرونة, يعني بنتعامل مع العيال بتاعنا بمرونة. والمرونة ده بيساعدنا إنه إحنا يعني نطلع يعني جيل يكون هو ناجح وبيقدر يعبر عن رأيه, ويكون في مساحة إنه نخليه هو يفكر بعد كده يعمل الحاجة اللي في قلبه باختياراته, بعد كده نوجهه شنو للحتة اللي هي صحيح. الحاجة الثانية الأهل مهم جدا, وتناولناه في الفترة الأول من اللقاء بتاعنا إنه إحنا كمجتمع بنحب نكون مع بعض, والشتات بالنسبة لنا صدمة ما كان متوقع, لكن جوكت ونحن اتفرجنا لأماكن كثيرة لبلدان كثيرة, لكن نحن كشعب سوداني بنحب نعيش في دائرة بتاعت أهل وأسرة وصداقة. فنشجع يعني كل الناس الموجودين في كل مكان إنه نحافظ على الخصلة ده أو على النظام ده, لأنه مهم. أهلك وعشيرتك هم ناسك, مهما حصل هم الناس اللي هيقدر يقبلوك, وهم الناس اللي هيقدر يحتضنوك, وهم الناس اللي هيقدر يساعدوك, هم الناس اللي هيقدر يعني يتفاعلوا معك. المجتمعات ممكن نحن انصحرنا مع المجتمعات وبقينا جزء من المجتمعات وبقينا أهل بالنسبة للمجتمعات, لكن ده ما بيفصلنا عن أهلنا وأسرنا اللي فيه صلة دم وصلة قرابة. ده مهم جدا إنه نحن نعيش مع بعضنا البعض. خلينا برضو كأولياء الأمور ندي وقت وندي اهتمام وندي رعاية للأسر بتاعنا ولأحالينا, ويكون في تشجيع, ونقيف مع بعضنا البعض في وقت بتاع الأزمات ونشجع بعضنا البعض, لأنه نحن فعلا في أزمة كبيرة جدا محتاجين إنه نحن نعضد مع بعضنا البعض ونساعد ونشجع ونسند عشان يعني نلم الشمل بتاعنا, لأنه حصل يعني حاجة كبيرة جدا خلانا كأنه إحنا متقربين عن بعض, رغم إنه مرات بنكون مع بعض لكن بنحس بقربة من جوا. خلونا يعني نشجع بعض ونقف مع بعض عشان نقدر نكمل مع بعض.
0: أمين. وأنا كمان بقول يعني ممكن يعني نختلف, وممكن نزعل, وممكن نتشاجر, وممكن نختلف, لكن عايز أقول إنه الأسرة هي ما بس نموذج للناس الكويسين, يعني ما يعني ربنا ما خدت بس كده إنه أنتوا كويسين خلوكم كده أنتوا أسرة, لكن ربنا أدانا الأسرة عشان ما نقدر يعني نحتمي بها, نقدر نتعلم فيها المحبة, نقدر نتعلم فيها التسامح والغفران والتصالح كمان, ونمشي نمسك يدينا مع بعض ونطلع لبر الأمان. أخوك كان غلط قول أنا مسامحك, أختك لو غلطت قول أنا مسامحك, وحتى الأب والأم هم فعلا برضو هم زينا, ربنا يدينا نعمة إنه نقدر نتعامل معهم ونبقى عيون كمان لبعض, ونبقى البوصلة اللي بتوجه كل واحد داخل الأسرة. ربنا بحب الأسرة جدا جدا وكرمها, ويعني خلاها هي الحماية وهي السند لنا. فإذا أنت بعيد من أهلك وبعيد من أسرتك, حاول تواصل معهم ورجع التواصل الجميل اللي تفقد, رجع يعني خلي يكون يعني في ود ومحبة وحنين لكم, واحتفظوا دايما بالذكريات الجميلة, خلوها يعني تكون دايما هي حديث الموقف في كل شيء, ونبعد الذكريات الصعبة عن أذهاننا.

0: أعمال الرسل الأصحاح 25. وبعد وصول فستوس إلى الولاية بثلاثة أيام، صعد من قيصرية إلى القدس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وقادة اليهود وشكوا بولس له، وطلبوا منه بإلحاح أن يرضيهم فيرسل بولس إلى القدس، لأنهم وضعوا له كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجابهم فستوس:
1: بولس محجوز في قيصرية، وأنا راجع إلى هناك حالا، ليأتي معي بعض غادتكم ويقدم الشكوى ضد الرجل هناك إن كان مذنبا.
0: وغضى فستوس عندهم 8 أو 10 أيام، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس على منصة القضاء وأمر بإحضار بولس قدامه. فلما وصل بولس أحاط به اليهود الذين نزلوا من القدس، وقدموا شكاوى خطيرة كثيرة ضده لم يقدروا أن يثبتوها. فدافع بولس عن نفسه وقال:
2: أنا لم أرتكب أي ذنب ضد عقيدة اليهود، ولا ضد بيت الله، ولا ضد قيصر.
0: ولكن فستوس كان يريد أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
1: هل أنت مستعد أن تذهب إلى القدس فتكون محاكمتك في هذه الشكاوى قدامي هناك؟
0: أجاب بولس:
2: أنا الآن واقف أمام محكمة قيصر، حيث يجب أن أحاكم. أنا لم أذنب ضد اليهود في شيء، وأنت تعلم هذا جيد. ولو كنت قد ارتكبت شيئا يستحق الموت، ما كنت أهرب من الموت. أما إن كانت هذه التهم التي يوجهها إلي اليهود غير صحيحة، إذن لا يحق لأحد أن يسلمني إليه. أنا رافع قضيتي إلى قيصر.
0: وتشاور فستوس مع معاونيه، ثم قال:
1: إلى قيصر رفعت قضيتك، فإلى قيصر تذهب.
0: وبعد أيام قليلة جاء الملك أغرباس ومعه برنيس إلى قيصرية ليسلما على فستوس، وأقاما هناك أياما كثيرة. فعرض فستوس على الملك قضية بولس وقال له:
1: يوجد رجل هنا تركه فيليكس مسجونا، ولما ذهبت إلى القدس اشتكى ضده رؤساء الأحبار والشيوخ اليهودي، وطلبوا أن أحكم عليه. فقلت لهم: إنه ليس من عادة الرومان أن يحكموا على أحد إلا إذا واجه خصومه أولا، وأعطي الفرصة ليدافع عن نفسه ويرد على الشكاوي. فجاءوا معي إلى هنا، وبدون تأخير جلست في الغد على منصة القضاء وأمرت بإحضار الرجل. فلما غام خصومه ليتكلموا لم يذكروا أي تهمة مما كنت أتوقعه، إنما غام بينهم وبينه جدال عن دينهم وعن شخص مات اسمه عيسى، وبولس يقول إنه حي. فحرت كيف أحقق في الأمر، وسألت بولس إن كان على استعداد أن يذهب إلى القدس فتكون محاكمته في هذه الشكاوى هناك، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر لينظر فيها. فأمرت بأن يحفظ إلى أن أتمكن من إرساله إلى قيصر.
0: فقال أغرباس لفستوس:
3: أنا نفسي أحب أن أسمع هذا الرجل.
0: فأجاب:
1: غدا تسمعه.
0: وفي الغد جاء أغرباس وبرنيس في موكب فخم، ودخلا قاعة الاستماع، يحيط بهما القادة العسكريون وعظماء المدينة. وأمر فستوس بإحضار بولس، فقال فستوس:
1: أيها الملك أغرباس، ويا كل الحاضرين معنا هنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في القدس وهنا في قيصرية، وكانوا يصرخون أنه لا يجب أن يبقى حيا. أما أنا فوجدت أنه لم يعمل شيئا يستحق الموت، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر، فقررت أن أرسله إلى روما، لكن ليس عندي شيء واضح أكتبه عن موضوعه إلى جلالة القيصر، لذلك أحضرته أمامكم جميعا، وخاصة أمامك أنت أيها الملك أغرباس، حتى إذا نظرنا في قضيته أجد ما أكتبه، لأني أظن أنه من غير المعقول أن أرسل سجينا دون أن أحدد التهم الموجهة ضده.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الجمعة. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنخليكم مع برنامج بلغة التجريت، سبب كل شيء، عنوان وقفة مهمة جدا نجي نقيف عندها ونسمع ونعرف شنو هو سبب كل شيء. ما مستغرب من العنوان ده؟ دعوة لك تسمع وتستفيد، لأن الموضوع بهمك جدا جدا.

حبونا ما تنسيت مرحبكم أزيدي في التجنة حاجيتو في التجنة تهلقنا وبكل لبنا وبكل روحنا ربي قنفته كم سلهما الدام عدام قنفته وقلوم سنيت قنحزي وسنيت قلنا نوصنا للحزية قلوم قنحزي وكيت قنفسنا للنبياء قلوم قنبايا واجب كقنفسنا للحزية كل سنيت قلوم قنحزي وقنفسنا للنبياء كيت قلوم قنبايا واحد قنفته وححونا بعدام مؤمنين قنفته وكل آدم قنفته تلوسينا ربي كفتنا ربي قد هلقنا وفتنا قدام عدام وفتنا مؤمنين وغير مؤمنين ما بعدام ما قدام كلهم قنفته وكل آدم يقول خير قنحزي وحنا ركبنا سنيت قل بعدام قنحزايا وتوما كم سلينا سنيت قل الحزو قل ركبو قنحزو قلهم واجبنا كسنيت حنا ركبناها قنفسنا ليت أقلين حبعا قل بعدام ما قنعلنا كالإيمان لركبناه واللجات لركبناها قلب عدام قلنا حب ربا وكل موديو من فتنة بقاسة قلق با وفتقيت هلقنا فتنة ربي وفتنة بعدام قدي بعزلت قلي نمبر ومسل قدام وحدت قلت هلقنا ومسلوم علاقات فدابي قلت هلقنا كمسل هما علاقات فتلة تنكبت قلت با لحزين ربي حياتنا كلها فتلة ملأ دول قبي معنا وهدف ركب وطمحنا كله من فتلات بقصة وتفتلات تنكبه قلق بابو كفتي قنت لي وبقنت مرح وجب كربلا فتينا بعدام قنفت الحزينا كمهتو فتينا بعدام قنفته وفتي قن نمبر كحياة مبل فتي باطلت ومعنات لالبا وفارقت وبراقة معنات لالبا ومبل هدف لتقبي معنات وطمطم لالبا حياة قبي كمان برو معنات وطمطم لبا فتلت ملأت قلتك بابا توسع العصر لموسى قلها بيا ربي وتكل ديانات لهالليت من كل لبكة ربي فتيه وقدام فتيه تبل كربيك من كل لبكة فتيه وبكل قدراتك ولا كاليت جواريك وحوك آدم يبعد فتيه كلا عباي وسيته تاتا وهذا معناتنا عبادة معنات عباي تاتا كوسية نا ربي يقل كل آدمي ربي يقل لفته وآدمي حوه يقل لفته من كل لبه وبكل حيلته وكل قدرته كم سلوما فتقل ديما كم نبر وهتا أولويتنا ينقل النداية وهتا يقل ديما لا تنبر ورب لا فتيا ورب لا تمنا كمتا اقن عامل بنا كفتي ذكرت ديما يتبدي كم تحدق وإنجازات بزحكم ودي كم سلوما قل لا فتكم تصبتو كلا فتي دي مصلحة تنكبت دي تقبي فتنا ربي وما قل ربي ويتم يراس دائم كمتا اقنا عامر بنا كربلا قيمنا وتقدير لو دي قلنا ابا فتينا قلب عدامتو وقل ابا فتيه قلنا ابا فتينا قلو قلو دول مفتي وبعد آدم حونا دول مفتي ربنا أرده وعلاقتنا لروحية مسلوت فدب كحنا للحزيو أكان شقونا دي بلقباء والتهلينا دي بأكان كله في التقنى رأي وفي التقنى تملا لحزين ربي وكتاب قدوس فتي لوسي فتنا ربي وفتنا آدمي كالي وقتنا دي في التقنى استثمرو ووقتنا بقمشك لين أبديو وفي التقنى رأي تان ركبو وقت كله آدم بعدقلو في التقنى رأيو وكمسلهما ربكم فتينا قل الأمر قل نسديو فتق النريو كرب لفتينا بعدام قل نفتيه لحزينا كفتق لا وقت قل نهب وقل سديت قدام بعدام وقت قل نهب وجب كوقتنا كله قل احنا ليت عندي قبي قل بعدام فتق النرأديو وفتنا ربي قل نحب الرو وبقل لنبرو كم احنا لننبر ببا كرب لفتينا احنا ما بعدام قل نفتيتو للحزينا ومن فتي قل ينيريم كل وقت لفتي لها يبديبو وقتهم موري يكون كل وقت قنفته وقت كل وقت ديبو قلنا تنكب وديبو وقبي قلنا يجيس ومن قبي فتي الألبا قلنا يريم وكل حياتنا فتي لها تملأت قلت تكبأ وجب

ربنا ما تنزيتنا مرحبا بكم. حياتنا كلها دي بربلات تنكبت جتكبا وقلو جن نخدع وقلو جن نسلم ما حياتنا والبابنا وديبو جن التنكب وكل أم وديو ديبو قلو جن نراقب وردنا عيق نحزي وتوفتيو لخلقينا سنيتنا للحزي وحيان سن الحرقنا يقولوا جن إمن ودي بوجن التنكب وجبان كربلا لخلق إيه كمان ريم كمان جبي وبير عدو تيجس كمان جبي جبي بدت كيد هاللي كبهلتو لكن بفت تيهوت مرة حكا من جبي وحياتك كلها جلو سلم كها من جبي هتو بقالت نيكو جبي بدأي لك هيدك ورب كل مرة حيان سن الحرقنا يقولوا جن إمن ودي بوجن التنكب وجبان وهتو قل حياتنا وقل من برونا ستات لبو و الهدف اللي قلت خلقينا رداه وصبت قبعة يقول قلنا أردي قلنا حزي واجبنات كل نودي كأنا ما حزي اللي يكون دي قبي من ناحيك ربهم الحزي وربهم ردي وربهم فتي إن دبير كوغل السلبي كربي لخلقيك ولا شقيك من العرس صبت قلت أمري تقدر كله لتودي ديبو ديبو قد تتنكب وجب كربي قلبنا سلمنا من قبي كل سنيت وكل علم وكل أمرت وكل فطعنات للحيبنا ومن فرسني ملعنا ابنانا شطارت وابنانا امرت قسنا من قبل لكن قبي بقالت اني قبي قبي بداتو لنكيد وعلاقه تردد نسر ربي قلت هلقنا ومسلو علاقتنا قلت ترد وقلت فدب ومنو قلن حزي وديبو قلن التنكب وكلو هتو خالق عينا لقبا سنيتنا للحزي وحريان سن للحرقنا بكل ابنا ديبو قلن التنكب واجبنا كعلاقتنا ودع الدام مسر ربي أصلنا يا في التسبت قبعة ومن فتيه آدم لخلقه وكل دي بحنته لودا وقلوا لأخدعيو هتو سنيتنا للحزة وآدم وحواء علاقتهم مسر ربي دول خربت بزنب لودك وديبو ربي بستاتو مدحنا يقل لامسي وأنبياء بزحام لامسا ولهم أنبياء لهم قبي ربي بقلي قيسو وقلوا للحزو وعلاقتهم مسر الله خربت مسر ربي يقل بلستي بأكانا وهتوم يقولوا قل خضعوا أنبياء بسحام للأكا قل ود قدام قل من أكيد قل حزر وسنيت قل حبرو وقل ود قدام قل حزروا كمسلهما نصيحات قل حبرو مزو كالدنيا علاقة مسر ربك تقبل نفس لسبب لا يسو المسيح كمزا وربي آدمك ميلك فيو دي بدن بدول ودقا وستات قل لدحنو لود وقل لنقفو من شيطان ومن موت قل نجيو وقبي سرح قل حبرو لمسا وبقل بشرو وبقبي إلا وبلا علاقات قلت أسني علاقات وتقدم مسر بقلت أسني بزحام أنبياء كمزو وهتوم رمز لقبو وقل لمسي لمدحناي علاقتنا وتقدم مسر بقل بلس وكل تسبيلهم قل ربي والهجيرة نايوم والأوكل نايوم قل شعب إسرائيل اللي قبوا التفنات أوقات لما زو أنبياء إلا علاقة اللي مسر ربي قلت أقبل وود آدمي علاقة مسر ربي قلت سني وقدام تربي قلت توبي والحياة لنايوم معنات وطمطم قلت ركب للحز أنبياته ومدحناي شيطان وموت لقلب كم أمسا وقل ود آدمي حياته لسبلا ونفس الحبة لكل علاقتنا ود قدام مسر ربي قلت سني كربي للحزية من ود آدمي علاقة فدابيت مسر قلت ملتهل أقلو وحيوتك لركب وموت لتتبهل فنتيت من ربي لقبأتا وحيات لركب مسلم اللي هيوت لركب ومن حضور لي للطرد اللي صلح للركبة وحيوت أمان لركباته كربي من آدمي قلت فنتيو إيه الحزي فتيو لخلقيو علاقة تردد مسلوك التلقلوتو للحزي كل علاقة الله قليه تفسد وقلال أفسد كله من قبي ربي لريماتو ورب سنيت للحزي وعوت للحزي الآدمي إلا علاقة الله قل ديما قل تنبر و ود آدمي مسلوك اللنبر تعلاقته ودي بحضور نايو ومن ليوت نايو قل لنبرتو للحزي ومن نقلت فانتي الحزي وقل العبدو وقل الأرضيو ترحز أقلو وحياة لا

وربي من نجب يرب العلاوت ورب العقدب بسار للتكرر اللي ما قدي ما دي بعذاب نبر كل حياتنا الدنيا حكار رمز قل رأيام حياتكم تا اقل نفهم بنا وعلاقات نمس ربي كوفا الليت ندبينا نفسنا قل نسأل بنا كربي اقل علاقات نسلوك التلقنا اقل ديما خلقينا كتركيزنا دي بل حياتنا الدنيا قل لك بقلبو دي بأبدية مسر ربي قل نمبرتو ومنو قل نتفنديتو ودي بحلا قل نتكريتو وما تنعمت قل نمبرتو ندبينا نفسنا قل نسأل واجبنا علاقاتنا مسر ربي دو السنة حياة لنا هنا معنى طمطم وهدف ركب

حبونا ما تنسيت مرحبكم دي من يوم برامجنا ربي لك قادر وكل الأمر وجنسنا للحراجنا دي بعائلتنا يا ربي أو مجموعتنا يا مؤمنين دي بهم جنة ولد ومسلوم جنة مبارد ولحزينا كرب مش على غطفة دابيد قلت هلقنا الحزي كم سلومة مثل بعداء مؤمنين على غط قلت هلقنا ووحدة تردد قلت هلقنا وحتى عائلة جنك بقى وفتي قلت هلقنا الحزينا كربي إبنا هاي أرادت ولنا هاي قدرت ولنا هاي أمرت مثل مؤمنين وحدة قلت هلقنا وفتة قلت هلقنا لحزينا كعائلة حتى جنك بقى حتى سرد جنك بقى ولا عائلة الله وحدة تردد قلت هلقنا وهتا من عائلتنا أمنا وأبونا وولادنا وحونا وحواتنا من كل تفدب كلا أمنا لبعدام أمنا وأبونا حونا وحواتنا ولنا وولتنا أقلق بو كم ولادنا وكم حونا وكم أبونا وماتنا أقلق بو قلنا ولا علاقة الله ديما لتنبر علاقته كم سر ربي علاقة فتعبيد يتلقنا وعلاقة اللي قلنا دقبا وقلنا فدبا مسلم مؤمنين لبعدام علاقة فدابيت ديما لتنبر علاقة وقل أبدية لتتعدي علاقتكم تا اقل نفهم ويجبنا كربي اقل نفرح وقل نرده وحتى قلت اللي قلنا مثل عائلة الله عائلتنا يا مؤمنين لبر برده وفرح لا عائلة الله ولا علاقة الله ولا وحدة الله اقل ديما لتنبر أسك أبدية ولا حياة لنعنا والأسرة لنا هنا والعائلة لنا هنا دي بلا الدنيا قلو قد حكي لكم تا لكن لعلاقة الله لمس الرب المودي ومس الابعدام المؤمنين كم ديما تنبر ويتبلى ويتبدى كم تا اقل نفهم بنا كربي العائلة الله ديبا مثل اقل نمبر وحدة دائمة قلتها لقلنا وفتي قلتها لقلنا ولا فتي الله ديما لتنبر كم تا قلنا فهم بنا ليك بلي فتي ودي بكى عليت لك السس ولا الهمم أهمية لبوميتو قلنا فهم لك السس فتي قلت هلا قلنا وفتي لألبو حياة ألبو لبلانا كتاب قدوس فتي قلنا مبر كما رب لفتي النهدا حين بعدام قلنا فتي كل قدام قلنا فتي ومثل قدام على قصة نتجد هلا قلنا كأدام مؤمنين لقبوي مؤمنين نقنفت يوم كم سنة لكرو ومسنة كم سنة لقيفة كرو من إن لتفنتو فكر قنفته وكم سنة حونا وحواتنا قن الأيوم وقورا قلينا كباب وكل قنفته ونفسنا ليت أقلا قلين حسب قنفسنا للحزية سنيت قل بعدام ما قن حزايا وقنفسنا للأبياء أكيد قل بعدام ما قن إبايا الحزين كربي كفته من كل لبكا وعقلكا ونفسكا وروح قلبي كم سلهما لجواريكا والحك الآدم فيتي حك الآدم دنبل كل آدمي كآدمي لبعيد كم نفس كلت فتيو حكو فتيكا انت ابقى بير بلا حزيق الكد قيس اللي كبهلت

حكلا عدم يقول لا تحزي قلنا بس كلا تحزي جت حزقلو وقلنا بس كلا تأبي عقلت يبقلو كبلا قبيرة بلا الهبينات فينا أبا قلنا تمرح وقبي قلنا يجيس با ما رحيتو قلنا تمرح لما رحيت لنا يقلنا ميتا كمنا في سكاب عدام في تيه لبهلت أنا عني تقبا قلنا في الشريط أي تقبل قلنا في الشريط أي تقبا وحقو يسعري لبقالي تيبل قلب عدام سنيت حزي وسنيت في تيه عدالت تهلق الكا وفت تهلق الكا بعدام كم سليكا قلنا نفس قلت حزي حزقلو وقلنا نفس قلت أبيا يبقلو كفتقن حزي وفتقن نتملا كفتحكو هليت النبهلت إيمان هلقنا وحيوت هليت قلنا بهلت كرب للأمر رب فتاتو كفتي كفتت طمحنا قلتك بقى وأملنا قلتك بقى ولن حزيا قلتك بقى ويجب كمحبتنا ديما وانا أبديت ديما لتنبر محبت وثلاث وقع للدرجات كمتا اقن عامر بنا كلفتي ذكرت خالدت لتحدق وقلب عدام سديت لتهيب وكم سليم هما اقن فرحات وسعادة لتهيبنا كمتا اقن عامر بنا هوتا ميراس دائم كمتا ما اقن فهم بنا كفتح قوه اللي اتقنا إيمان هلقنا كفت ربح قوه اللي اتقنا في التآدم اللي بعدما تهلقنا كل ابن ربي حق فتينا وحونا آدمي حق فتينا سعادتنا يلب وسعادتنا عقلا نركب كأول يد قنيدايا ونا يسلفنا بسلف قنكرايا ودي بصف أول قنيدايا وجب فتا كبزوح منا قنركب وطمحنا كل فتا قلقبا وبقى نتملى لحزينا ربي كفتح قلبنا حيوت قلبنا كمسلهما علاقتنا بربي يتفد بيتقدر كرب الفتي آدم الفتي كربك ما قلنا فتايا احنا ما بعدام قلنا فتيت الحزيننا كرب أورد تحجوز يكون أورد لا تحزيو لكن من فتيه آدم خلقة وفتيو ان دات حزين دي قبي كمسله سبت حرة كربي قلنا فتينا حرة احنا ما بعدام قلنا فتيه بنا وربكم سلوت الحزقنا بعدام قلنا فتيه كمر احنا مفتيه كقل فتي وقتنا حقها بنا قل فتي وقتنا من نهيب ومالنا من نهيب وقال لهم بلو كل من نهيب تستهلو وفتي قدامتا سعادة لتحيبنا وطمأنينة لتحيبنا وقصانة لتحيبنا وفتا قلنا اجل لالبنا ازاق نفتبنا وفتا قلنا نمبر وبعدام قلنا نفتي كل الاجل حنا نحزيو اجل بعدام قلنا نحزيو وقل حنا نبيو اجلهم قلنا نبيو وجبنا كهدف من حياتنا ميتو قلنا نمبل فتا قد تلقنا وفتا قلنا نمبر كلا كتاب للبلا ملهيكا وقواريكا حوكا ادم الابعد كم نفسك في تلبل الابهلت كله لتورات وكله لكتاب وكله لقانون يبقى اللي هجي الله بطر ودي بلا تنكب ككم نفسك حوكا وقريبك وقواريك وكل آدمي حقفتيك مبهلته انت لو وسايا اتمامك هبهلته اللي رأساته كم نمسلك اللي تقلت تنجي لمسلنا بقى بي لنا ينق النيجيس وبفكر لنا ينق النيجيس وبقى نتمرحت ونحزي لكن رب الله يلحزي قلنا بعد قلنا فتي وبعدام قلنا فتي ومسلوم قلنا تحيد الحزينا حبونا ما تنسياتنا دي بوحدة قلنا بر وكل آدمي دي بمجتمع قلنا بر تل الحز ربي قل ربي قل آدم بنق قلنا بر سني يكون دبي لحوا خلق أقلو سيدي عيقل تقبا أقلو أحد قلنا سدي ومسل قلنا قبا وقرط مجتمع والمجتمع مترابط ومسلة تعسرة وحدة لها اللي تقولو وترود لها قبائي مجتمع عقلك بقى ترى الحزينة كورو تعدمي ببنو حتى قلي دي يقدر لكن مثل مجموعات ومثل مجتمع بزوح قلي دي يقدر كورو قروب ندقنا كلنا لبزحام مثل قنشكي وبتنسيق قنشكي ترى الحزينة كورو قروب ندقنا مثل قنشكي وحتى ندقنا حد قنشدي وروت لاش عرب بس النيت لبعد ما قلش عرب با ولا كيت ما لوروت لهي قلش دي دي با عندك ما تبقى قروب اللي تنش عرب با وكل اللي ديب لقبا ديب نشو عباي حيد قلنس ديت للحزينة
سلوما علاقتنا فدابيت وترد كباتو الحزقنا كعلاقتنا دعفت من قبل بحد انضعف ونحمق كحمق لنا دي بياتو دولي نعد حد ونتفتت كوحدتنا دول ودك وداقنا بحالتو وحدتنا قلنا حنف سالبنا حتى اندقب أنا مثل قلنشكي وحد قلنسدي وكيت لورا ليش عربا كلنا قلنش عربا كم سليمة تسنيتو مثل قلنفرح دول الحزين التأكيتو يكيتو كم أكيتنا دناس عنها قلنسدي قلنحزي كم سلومة لسنيتو سنيتنا دناس عنها قلنفرح كلو وسن قلنسديو قلو وسك نحزي كم سلومة من حسادت وقلي ليتا من قلنت نجي الحزين كعلاقتنا مثل بعدام مثل بعدام مؤمنين ومثل بعدام قدام قلنا ترسى على ابنا العلاقتنا قلنا في الدبا وبعدام قلنا سدي وقرحليت قلنا نبر على ابنا كقرحليت قلنا نبر سعادة يركب وفرحة لب يركب فرحة لب وسعادة قلنا ركب بعدام قلنا سدي وجبنا ككل مجتمع وكل إنسانية أورت مسير كمبا وأورة شعور وأورت انفعال كمبا قلنا ربنا ككل آدمي أنا الأبية لحيمة الأبية وأنا قلنا في شلفة تيا لحيمة قلنا في نفسفة تيا سبت اللي حتى الشعور وأورت مسير بنا كقرحي ليتا بيننا من قبي سعادة نركبني مجتمع متعافق اللي قبا كل حد لسده وسنة حد للحزي يقول لك بابو كأورت لآدمي قلنا سنة لك نفسه للحزية يقول حوه لبعد قل الحزاية ويجب وقلنا في الشليت أقل لي بالألبو كان في الشريط على الابل حتى يبزح لكن يقول حوية بعد وقلنا في الشيء يشكبه لتنا يقبي قلنا في الشيء الحزية يقول لا محوية لبعد حزية بي كحوكا فتي وآدم بعد فتي كما قلنا في سكالات فتي الابل

0: مستمعينا الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التيجرايت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535976565 9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهذا نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي مهمة جدا جدا، قد يكون العنوان غريب لكن تعال أسمع الفكرة وأعرفها واستفيد منها. لا تتشابه بالعالم ولا تأكل الأشياء التي في العالم. يعني شنو الكلام ده؟ دعوة لك تسمع وتعرف.
1: بايل لبر نه؟
2: یکایی
1: وردوم.
2: نه ای بندل
1: کیرگان.
2: دومی.
1: کیرگان با
2: دومگه.
1: دولای کامی ابر.
2: تولگه.
1: نه کین سوگل بات ای بندل کیودوم.
2: یکایی
1: کیرگان.
2: تراس کنی.
1: تولی تولی. تلوم نمکیل داین برنامه گورن در اله دک. اینه ولگا داین درا ندک کل الانسی. Dying aldiera se kage litela dere kala rusin den aldisi nama dok yani ete ko andere tirkisuma mindin nama galka awinas girenga na lenama guri den aldipia lenama gal kanji wala keri lakin mindin alide kiriba nama ge itirik furta ani na kwazulo bani
2: he kibora me jaram bain nagi tinjanialan kuin si dongani osoi awuna den don diele pagone lompi borofatafia na skem kola kelamine surrigo na kinak keinas aldika na babunas kayin si bago ga
1: tulay
3: e bara ka kilma songa gi sima to aldan gorin darla kayinga azan kayang aldinga kana orre kwa kil kamya namaka marang wer alang orre kwa kilo tullen karige azan kayang aldan tullegal kamya azi kaw na tabun kwa zikaw
1: tulay na nama dok ina itiri karin kangel jam kwa dan barnami gorin darale na dok si dan tambulen dak dikel kamya namaka kayinga na dok dai dai aldis girenka

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0539-77-56-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إنه نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية الحل في إيدك. موضوع الليلة بيتكلم عن عدم الأمانة، ليه الناس ما بقت أمينة.
1: سلام لكل متابعين حلقات الحل في إيدك، بنتمنى لكم كل الصحة والعافية وراحة البال. مرات كثيرة يا أخواننا في مواقف بتمر علينا بتخلينا نحس بعدم الأمان، لكن في أسباب بتخلينا نحس بالإحساس ده. رأيكم شنو نتكلم عن عدم الأمان؟ عدم الأمان معناه ما في ثقة. طول ما في أمان يبقى ما في ثقة، يبقى الثقة معدومة. مرات الصغة دي بتكون معدومة في نفسنا فبنحس بالخوف، ومرات بتكون الصغة دي إذا عدمت في زول تاني فبنحس برضو بالخوف. وفي أسباب كثيرة بتوصلنا للإحساس ده. أهم سبب إنه مرات نحن صغتنا في الله بتقل، صغتنا في الله بتقل، وده بملانا حقيقي بعدم الأمان. ده بخلينا مليانين خوف، مليانين فزع. طيب ربنا عايز مننا شنو عشان نحن ما نحس بالإحساس ده؟ تعالوا نشوف ربنا قال شنو في أرميا الإصحاح 17 والآية 7 و8. ربنا طلب مننا أن نتكل عليه. وفي مزمور 9 ولا آية 10 ربنا برضو طلب مننا نتكل عليه، قال ويتكل عليك العارفون اسمك لأنك لم تترك طالبيك يا رب. ربنا هو اللي بيطلب مننا إننا نتكل عليه. أنا الليلة لما يجي زول يطلب مني يقول لي اتكل علي، أو أنا بعمل لك الحاجة دي وبكون أنا عارفاه وهو بيقدر، بديها له بكل صغة. لكن لو كنت ما عارفاه حكون متشككة، يا رب حيقدر يعمله ولا ما حيقدر، حيجود الشغل ده ولا ما حيجوده، النتيجة حتطلع كيف. نفس الحكاية، إحنا لو عندنا صغة في الله ما حيجينا إحساس بعدم الأمان. وربنا عشان يساعدنا قال لنا لا، ما تحسوا بالإحساس ده لكن اتكلوا علي. اتكالنا ده بيجي بمعرفتنا لله في كل نقطة وفي كل حلقة. نحن بنتكلم عن معرفتنا بالله، لأنه نحن لو عرفنا الله مش معرفة بالكلام بس ومش إكرام بالفم بس، لأنه ربنا قال في ناس بتكرمني بخشومة لكن قلبها بعيد مني، عقلها بعيد مني. نحن ما عايزين نكون من النازل، نحن عايزين نكون حقيقي من الناس اللي بتتكل عليه، من الناس اللي عارفين اسمه، لأنه ربنا قال ما بترك احتياجهم. النقطة الثانية اللي بتخلينا نطرد إحساس عدم الأمان هي إننا نكون عارفين إنه الله معانا. الله معانا في كل خطوة، الله بيمشي معانا وبعين لنا وبرعانا وبيهتم بينا، وده بشيل من جواي الإحساس بإنه أنا ما أخاف، إنه أنا ما أرتعب، إنه أنا ما براي، إنه الموقف الحاصل لي ده أنا ما مواجهه وبراي، ربنا معاي بيصلني. مرات بحس إنه أنا ما قادر أصلي ربنا، مرات بحس إنه أنا ربنا بعيد مني، بتكلم ما قادر أسمع صوته، بصرخ ما قادر أشوف رد. لكن لازم نعرف ونتأكد إنه الله معانا. ليه نحن بنأكد على الكلمة دي؟ لأنه في عدو قاعد متربص عنده أسلحة بيستخدمها. من أول الأسلحة اللي بيستخدمها الشيطان هي الشك، يبدأ يلعب معانا بالسلاح ده، يخلينا نسأل ليه ده حاصل وليه نحنا شكلنا حيكون قدام الناس كيف. عايزنا نحس بأنه الله في محله ونحنا في محله، يخلينا نشك هو نحنا كلنا بنعمل حاجة صح عشان ربنا يهتم بينا. طب ويذكرك ما انت عملت الغلط كده، ما انت عملت كده، ما انت كنت كده. هل انت متخيل بعد اللي انت عملته ده الله حيجي يقف معك؟ يشككنا في ربنا، ويشككنا في وجوده معانا، يشككنا في العلاقة اللي بيننا وبينه. الشك من أكبر الأسلحة اللي بيستخدمها إبليس. غير كده إبليس عنده أسلوب تاني بيستخدمه معانا، بيخلينا نفكر ويدينا إحساس بالخوف حتى لو ما في غلط. خلينا مرات كده في فكرة في راسنا نقعد نفكر، هو نحن الهدف من حياتنا شنو؟ أنا الهدف من حياتي شنو؟ وأنا ماشي لوين؟ وأنا حاصل وين؟ ولما نصل هناك حلق الحال كيف؟ ويربط لك بالواقع اللي انت فيه، ويكبر لك الغلط اللي انت عملته، ويضخم لك، ويعيشك في كذبة كبيرة جدا، وده خليك انك فعلا تحس بعدم الأمان. ربنا نهى انك انت ما تحس بيه، لأنه قال لك اتكل علي وكن واثق انه أنا معك. طيب في أسباب تانية نحن بنعملها بنفسنا وبنفتح أبوابها بيدنا، اللي هشنا اعتمادنا على الثروة بتاعتنا والممتلكات اللي عندنا. في اللحظة دي نحن يكون عندنا ممتلكات، عندنا قروش كثيرة في البنوك، عندنا مشاريع، عندنا أراضي زراعية، وضعنا كويس، عندنا الثروة دي ممكن تكون أسماء أسر، أنا من أسرة فلان، أنا من أسرة فلان، من مناصب في السلطة نحن وصلناها، من تعليم نحن تعلمناه، نحن عندنا الشهادات الكذا الكذا الكذا الكذا. حتى في عبادتنا إبليس ممكن يلعب بخلينا نتكل على العظمة دي. أنت ما عارف أنا بخدم في أتو كنيسة، أنت ما عارف أنا معي أتو خادم، أنا في بخدم في أتو خدمة، يخلينا إملانا بالعظمة دي وبالأفكار دي، وخلينا نحتمد على نفسنا وما نحتمد على ربنا. وربنا قال اتكلوا علي وما تحتمدوا على نفسكم. فلما يحصل موقف بنلقى نفسنا فعلا احنا بعيدين من ربنا، وإبليس يجي يخش يلعب نفس اللعبة اللي احنا قلناها في الأول، انه الله مستحيل يكون معك بعد اللي انت عملته، رغم انه ربنا قال لنا ما تتكلوا على الثروة الأرضية. والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 12 والآيات من 16 لحد 21. القصة بتاعت الراجل الحصد وملى مخازنه وقال يا نفسي أشبعي وأفرحي وأنا ملى مخازني. كلنا عارفين القصة شو عرفنا الحصل، لو الاحتماد على الثروة الأرضية ما بدينا إحساس بالأمان. الإحساس الحقيقي في الأمان هو في ربنا لما نخده نحن في الأول. من الأسباب اللي بتخلينا نحس بعدم الأمان والقلق والخوف هو المستقبل. بكرة هيحصل لنا شنو؟ أولادنا مستقبلهم شنو؟ نحن في يدنا شنو؟ الخوف من المستقبل، الخوف من بكرة، الخوف من إنه السنة دي بدايتها صعبة، طب نهايتها هيحصل فيها شنو؟ رغم إنه ربنا ما قال لنا خافوا ولا قال لنا شيلوا الهم، قال لنا أنا ما بهملكم ولا بترككم، وقال لنا ما تهتموا وما تقولوا نحن ناكل شنو ونحن نشرب شنو. أدانا وعود إنه يسد لنا الاحتياج، لكن نحن بنفتح باب لإبليس إنه يجي يشككنا في الكلام ده، ويقول لنا ما غلط إنه أنت تقلق على مستقبلك، ما قلق إنه أنت تخطط لبكرة، أنت ما شايف الحاصل، أنت ما شايف الأزعار الكل يوم في السماء، طب أنت راتبك قدر شنو، أنت حتقدر تعمل الحاجة دي، أنت حتكفي من وين. يخلينا نشك في تدابير ربنا لينا، وده ولد عندنا إحساس بالخوف، والخوف يشيل السعادة بتاعتنا، سعادتنا حتى في أسرتنا، ويتحول لاكتئاب، والاكتئاب يتحول لتذمر، وفي الآخر إبليس ينتصر علينا. طيب في إحساس تاني بعدم الأمان نحن بنجيبه لنفسنا أو بنفكر فيه، إحساس الناس المسكين السلطة. الناس المسكين السلطة ده الحاسين بينا نحن ما عندنا، وننسى إنه ربنا هو المسيطر على كل الأمور. والكلام ده بنلقاه في دانيال الإصحاح 2 والآية 21. أنا بذكر الشواهد اللي بتأكد الكلام عشان أي إنسان بيسمعني يرجع يفتح الشاهد ويقرأه، لأنه حتى لو أنا مرات كنت هيتنسي، لكن لو أنت سجلته ورجعت له وعلمت عليه هتلقاه أنه فعلا حقيقي وحتستفيد منه أكتر. في الآخر نحن عايزين نحس بالأمان، لازم نعرف حاجة واحدة، نعرف أنه الله هو اللي بيسد احتياجاتنا، هو اللي بيدينا من قناه، هو البرعانة وهو اللي بيهتم بينا وهو اللي يده معانا. في نقطة تانية واحدة مرات كتيرة بتوصلنا لعدم الأمان، بتوصلنا للخوف، اللي هي الكوارث الطبيعية. الكوارث الطبيعية اللي بتحصل، نسمع إنه في زلزال في منطقة نقوم نعيش بخوف، نعيش بقلق وعدم أمان، طب لو حصل نحن هنعمل شنو؟ طب المطرة دي نزلت، طب المطرة دي لو استمرت لحد بكرة البيت ده ما حيقع فينا، طيب دي عربية، طب العربية حتى لو ربنا ادانا نعمة، طب العربية دي كان مشينا بها في الشارع والشارع ده ملان زحمة ونحن ما بنعرف نسوق، لو حصلت فمرات كثيرة نحن كل الطبيعة حولنا، كل الحياة المسيطرة على ربنا، نحن بنحاول إنه نطلع منها إحساس يأذينا، ونحن ما عارفين إنه ده ما مننا. في أحاسيس طبيعية، إحساس خوف طبيعي، ده مطلوب إنك تخاف، إنك تدبر أمورك، إنه تمشي صح، إنك تحس بمش أمان، مش تحس إنك أنت ما في أمان. الأمان ده حاجة كبيرة جدا، لكن تحس بإنه أنت خايف، تقوم تعدل الحاجة. ده إحساس طبيعي، ده إحساس ربنا قاله. حتى في يعني نحن تكلمنا في حلقات عن المال، عن حب المال، تكلمنا دي أكبر مشكلة بتخلي الناس تحس بعدم الأمان، إنه بكرة بيحصل فيه شنو، رغم إنه لو كل حاجة نحن لو فهمناها صح. حتى مرات نحن بنخاف على صحتنا لدرجة إنه خوفنا على صحتنا بيسحب مننا الأمان اللي ربنا لدانا ليه، خوفنا على عمرنا المشى. طب نحن خلاص عمرنا كبير، طب نحن خلاص بقينا معرضين للأمراض، طب نحن هنجيب من وين، طب العلاج ده هنجيبه من وين. فده يخلق فينا توتر، يخلق فينا عدم ثقة في ربنا، ويخلينا ما ندعو ربنا بالطريقة الصح، ما نتكل عليه، نلقى نفسنا بنرسم خطط بعيدة عنه نهائي. وإبليس بيجينا بطرق نعمة جدا جدا جدا في الحاجات اللي فيها خصوصا اتكال على ربنا، بيحاول يضخم لنا المواضيع عشان نحن نتدخل ونتكل فيها على نفسنا. وفي الآخر زي كل مرة بنجي يا رب ونقعد قدامك عشان نقدم له كل الشكر، لأنه يا رب كل طريق نحن بنمشيه مع نفسنا بفكرنا بتصرفاتنا بنلقاه معوج، وبنفتش عليك يا رب، والما عين بنلقاك إنك أنت واقف مدي دينك لينا، بتقول لينا تعالوا تعالوا عشان تعيشوا في أمان، تعالوا عشان تكونوا مبسوطين، تعالوا عشان تستمتعوا بالحياة اللي أنا اديتكم ليها، تعالوا عشان تكون لكم أبدية. بنشكرك يا رب إنك أنت بدعامنا معاملة الإب، حتى لو نحن غلطنا أنت يا رب بتطبطب علينا، حتى يا رب لو نحن يئسنا وشكينا فيك، حتى يا رب لو نحن زمرنا أنت يا رب تحتوينا. بنشكرك يا رب.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أنه تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0035 79 76 55 35 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرني مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مساء الخير والمحبة، مساء النور والرضا على كل زول بيسمعنا. أهلا مرحبا بكم مستمعين الأعزاء وين ما كنتوا ووين ما بتسمعونا، إذا كان في البيت ولا في الشغل ولا في الطريق ولا قاعدين في هدوء، يعني كده يعني بتقلبوا في محطات الراديو ولقيتونا كده باسم راديو سمر. حبابكم وحباب كل زول مستنينا في الوقت ده، وأكيد حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. ساعة سمر ساعة بنقضيها يعني في نستمع فيها لترانيم روحية وكمان لموضوع ممكن يكون مختلف عن اليوم القبله. إذن مساءات طيبة لكل أهلنا، وربنا يجعل مساءكم مليان يعني خير ومحبة وسلام وطمأنينة وفرح، ويبعد منكم التعب والهم، يفتح لكم أبواب الخير يعني من حيث الناس ما بتتوقع مثلا الأبواب دي ممكن تتفتح. تحية كبيرة لكل زول اختار يكون معانا الليلة، ولكل قلب منتظر كلمة طيبة، ولكل إنسان محتاج يسمع حاجة تفرح خاطره وتديه أمل جديد. حبابكم ونحن مع بعض في الأمسية السعيدة والمباركة دي بنتلمى مع بعض، نتونس ونتحاور ونضيف ونتفاعل في حلقة اليوم. إذا عايز تواصلنا وتتراسل معانا راسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. وأكيد طبعا حكون زي ما بقول لكم كل مرة يعني مبسوطة جدا بمشاركاتكم وبتفاعلكم معنا. تعالوا مع بعض أحبابنا ومستمعين الأعزاء نستمع لأولى ترانيمنا، باقة جميلة عددناها لكم، إن شاء الله رب تنال رضاكم وإعجابكم. نستمع للمرنم القس فيلمون حسن ونرجع نواصل.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

يعني لو فاتتك الحلقة أو عجبتك الحلقة ممكن تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود. حبابكم مستمعينا، وكل الشكر والتقدير للمرنم القصي ليمون حسن اللي دايما بيقدم أروع وأجمل الكلمات والألحان. لما أرجع بس وعاين لمواعيده الوفية، تنتهي الأحزان وتهرب، تزدهي الأفراح ندية. لو ظلام ليلاتنا طول والزمان رسخ شقانا، فوق سحاب الشوك هناك يوم أكيد حيكون لقانا. أكيد لو المشاكل تعبتك ولو الأحزان يعني دائما متمسكة بيك وما دار تسيبك، أكيد أكد عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع إنه ده كله حينتهي وتهرب وتمشي بعيد، وأكيد حتزدهي الأفراح وتتحلى بالسعادة في رحاب الرب يسوع. إذا مستمعينا حبابكم وحباب طلتكم وجيتكم وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، نقول له مرحب بك. وكمان ماشيين نطلع برضو في فاصل نستمع فيه لترنيمة تانية، تعالوا معانا نستمع لها ونرجع. وإذا حابي تسمع أي ترنيمة قول لي، وأكيد بإذن الرب حفتشها وأنزلها لك ونقدر نسمعها كلنا مع بعض. ودائما بقول لك إذا عايز تراسلني، راسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9، وده رقمنا اللي احنا بنتواصل به. إذن حبابكم فاصل نستمع للترنيمة ونرجع نواصل.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

أكيد تقدر تسمعنا ببرامجنا المتنوعة والمختلفة لما تدخلوا تزورنا في صفحتنا, صفحة راديو سامر سودان, وأكيد حتلقانا بعلامتنا المميزة الجبنة. وكمان ممكن الناس تنزل التطبيق وتسمعنا طول اليوم, والناس اللي بتسمعنا على الستلايت كمان لو عايزين تنزلوا قناتنا فتشوها باسم راديو سامر سودان, وحتلقونا على النايل سات بالتردد 11354. وحباب كل زول انضم لنا في الوقت ده, وحباب طلتكم وحباب جيتكم. في حاجات كتيرة بنعيشها ونتعامل معاها كأنها حاجات عادية, لكن لو وقفنا وسألنا نفسنا شوية بنلقى وراها أسئلة كبيرة ومحتاجين وقفة. ومن الحاجات اللي بتخلينا يعني نفكر, هل أهلنا عشان هم أهلنا بجد, ولا عشان نحن بس ساكنين معاهم تحت سقف واحد؟ يعني لما تقول ديل أهلنا, هل المقصود بس يعني إنه بيت بيننا يعني دم وصلة قرابة, ولا الأهل معناها الوقفة والحنية والأمان والسند في الزمن اللي بقى صعب ده؟ وهل السكن مع بعض يعني الناس اللي في البيت براه يعني كده دي بيخلي الناس أهل, ولا في حاجات تانية هل بتخلي الزول يحس إنه فعلا عنده أهل؟ السؤال ده يمكن يكون يعني بسيط في شكله, لكن جواه بنلقى تفاصيل كثيرة, خصوصا لما نكون عايشين مع أهلنا ونلقى نفسنا مرات قريبين منهم في المكان لكن بعيدين منهم في الإحساس. إذا مستمعين الأعزاء, تحية لكل الأهل ولكل الأحباب ولكل زول يعني بيحتوينا, لكل زول بيطبطب علينا, ولكل زول بيسأل مننا يعني ياريت ترسل رسالة لزول يعني بيسأل عليك في كل مساء وفي كل صباح, بيرسل لك تصبيحات ويسأل عن حالك وأحوالك كمان. تعالوا مع بعض نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل موضوعنا عن الأهل والأسرة, وهل الأهل ديل هم أهلنا وعشان هم بس قريبين لينا وقاعدين معانا, ولا الأهل هم شنو؟ هم السند وهم العضد وهم يعني الأمان يعني في خاصة في الزمن البقى صعب ده. تعالوا كده فاصل نطلع فيه ونستمع ترنيمة, وحديك المساحة دي عشان تفكر وكمان تكتب لي وتراسلني, ويعني نسمع مع بعض آرائكم واستفساراتكم.

رجعنا من جديد مستمعينا الأعزاء وبنجدد التحايا والترحاب وشكرا للمرنم البارع جورج بيلي على الترنيمة الجميلة والكتابة الرائعة. كلمات عميقة جدا جدا فيها شكر وفيها تسبيح, بيقول الشكر لك يا ربنا ده من زمان ريدك لينا, واضح أو باين وزي الشمس إنك عديل بتحبنا. أكيد محبة ربنا واضحة لينا, كفاية إنه بدينا يوم جديد وفرصة جديدة في الحياة, عشان كده محتاجين إننا نشكره لأننا نظهر امتناننا كمان له لأننا أحياء بنوجد وبنتحرك. إذا مستمعينا الليلة موضوعنا عن الأهل والأحباب. قبل ما نتكلم عن الأهل خلونا نسأل سؤال, هل هم أهلنا عشان نحن ساكنين معاهم زي ما قلت لكم في الأول, ولا يعني ممكن يكونوا صلتنا بهم صلة قوية جدا جدا؟ خلونا كده أول حاجة نفهم كلمة الأهل ذاته شنو. نحن لما نقول أهلنا بنقصد منه الأهل في أبسط معنى, هم الناس اللي بتجمعنا بيهم صلة قرابة زي الأبو والأم, الأخوان والأخوات, الأجداد والجدات, الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم طبعا, وكل الناس اللي بيننا وبينهم صلة بتاعت رحم أو صلة دم, ودي الناس عندهم مكانة خاصة في حياتنا لأنه في رابط ما بنقدر ما اخترناه ونحن, لكن بنلقاها يعني صلة موجودة يعني معانا من أول يوم ما تولدنا فيهم. لكن عزيزي المستمع كلمة الأهل في معناها الأعمق ما مفروض تقيف عند صلة الدم بس, الأهل هم كمان الناس اللي بيكونوا جزء من حياتنا, ويعني الوجود بتاعهم بيفرق معانا جدا جدا, وبيناتنا وبينهم مودة ورحمة واهتمام كمان. يمكن يكون يعني الزول قريب لك بالدم لكن ما قريب منك في الإحساس, وممكن يكون كمان في زول ما بيناتكم دم لكن مواقفه معاك خلته في مقام الأهل وأكثر كمان. يا سلام, والأهل عندهم أهمية كبيرة في حياتنا. الإنسان لأنه بطبيعته محتاج يحس أنه عنده ناس يعني ينتمي لهم, ناس يعرف أنه مهما حصل في مكان ممكن يرجع له, وفي ناس ممكن يعني يسمعوا ويفهموا ويقيفوا معه. والأسرة هي أول مكان بنتعلم فيه عن الحب والأمان والاحترام والمسؤولية وكمان التعامل مع الناس. الأهل كمان هم السند في مراحل الحياة المختلفة في طفولتنا, بنحتاجهم عشان يربونا ويحمونا ويوجهونا, وكمان في شبابنا بنحتاج نصحهم وخبرتهم, ولما نكبر برضو كمان بنحتاج وجودهم ومودتهم, حتى لو ما بقينا محتاجين منهم نفس الحاجة يعني اللي بيكنوها لنا محتاجينها يعني من زمن لزمن آخر, حتى لو ما بقى زي زمان لأننا مثلا احتمال كبرنا وكده. وأهمية الأهل في يعني كبيرة جدا جدا لأنهم بيساعدونا وقت الحاجة. مرات مجرد وجود زول من أهلك جنبك في مواقف مثلا ممكن تكون صعبة بيديك يعني القوة, بيديك الدافع, وكلمة أنا معاك دي براها أو مكالمة بسيطة تسأل يعني منك أنت كيف, أو زول يفرح لك من جوا قلبه, حاجات شكلها صغيرة لكن أثرها على النفس كبير جدا جدا. لكن هنا بتجي الحتة المهمة, هل كل زول بيناتنا وبينه دم لازم يكون أهل بالمعنى الحقيقي؟ وهل مجرد إننا ساكنين في بيت واحد معناه إن إحنا قرايب من بعض؟ لأن صلة الدم بتعمل القرابة والسكن بيجمع الناس في مكان واحد, لكن المحبة والاحترام والرحمة والوقفة في يعني المواقف الكثيرة دي هي اللي بتدي العلاقة معناها الحقيقي. وعشان كده ممكن يكون عندنا أهل كتار بالاسم وقرابة, لكن السؤال الأهم كم واحد فيهم نحن حاسين بيه يعني هم أهل بجد, وكم واحد منهم حاسس بينا إننا أهله؟ أكيد سؤال متروك, وأكيد يعني تجارب كثيرة وممكن أحداث كثيرة بتحصل بيننا وبين أهلنا, ومرات بنخرب وش معهم. لكن الليلة كده تعالوا نغوص كده ونتبحر في الموضوع ده ونتلمس جوانب كثيرة فيه. لكن تعالوا مع بعض كده نطلع في فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

يا سلام، واحدة من أجمل الترانيم، أبكي وكمان أركع، يعني ترنيمة جميلة جدا جدا. شكرا يا شباب على الأداء الجميل والرائع، وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، وحباب كل زول كمان كان متابعنا من أول بدايتنا لحد هسه. وبقول لكم خليكم قاعدين معانا عشان عندنا الكثير من الترانيم الروحية حنسمعها اليوم. وكمان وإحنا بنتناقش في موضوعنا الليلة، يعني عايزة أقول لكم إنه وجود الأهل حوالينا نعمة كبيرة جدا جدا. إنك تصحى وتلقى ناس حواليك، تلقى زول بيسأل منك، يساعدك لو يعني احتجت مساعدة، يشارك أفراحك وأحزانك، ويكون كمان في زول ممكن يعني تعتمد عليه في وقت الشدة. دي حاجات ما بسيطة وما كل الناس عندهم فرصة يعيشوها. السكن مع الأهل عزائنا المستمعين مرات بيوفر للزول إحساس بالأمان والانتماء، خصوصا في الظروف الصعبة لما الحياة تكون تقيلة. وجود الأسرة حواليك ممكن يخفف كثير من الحمل، وفي مجتمعاتنا السودانية تحديدا معروف أن الأسرة الكبيرة عندها دور كبير في مساندة بعض، سواء في المرض، في الأفراح والمسؤوليات أو الظروف المادية. لكن في نفس الوقت السكن مع الأهل ما مفروض نشوفه يعني كنعمة من غير ما نعترف بالمسؤولية المصاحبة له، لأنه لما يعني ناس كتار يعيشوا تحت سقف واحد طبيعي تحصل اختلافات في الطباع وطريقة التفكير والنظافة والخصوصية وحتى طريقة تربية الأطفال وحتى في القرارات اليومية البسيطة. والزول مرات بيكون محتاج مساحة خاصة به، لكن ممكن يحس إنه وجوده وسط الأسرة معناه إنه حالي يعني حياته كلها بقت مفتوحة للكل. وهنا المسؤولية الحقيقية بتظهر. المسؤولية ما معناها إنك تسكن مع أهلك وتتحمل كل حاجة ساكت. المسؤولية معناها إنك تعرف إنه وجودك معهم بيفرض عليك احترامهم ومراعاة راحتهم والمشاركة في المسؤوليات بتاعت البيت، وكمان إنك ما تكون زول مستغل لمحبتهم أو وجودهم. وفي نفس الوقت الأهل برضو عندهم مسؤولية تجاه بعض، ما مفروض إنه الكبير عشان كبير يفرض رأيه في كل حاجة، ولا الأصغر عشان ساكن مع أهله تكون خصوصيته ملغية. كل زول محتاج يحس إنه عنده مساحة وإنه رأيه ومشاعره محترمة. والحاجة المهمة إن السكن مع الأهل ما مفروض يحول العلاقة من الحب لالتزام تقيل، يعني ما عشان نحن عايشين مع بعض خلاص بقينا مجبورين نكون متداخلين في كل التفاصيل بتاعت الحياة المختلفة الصغيرة والكبيرة. مرات يعني أحسن حاجة ممكن نحافظ بها على علاقتنا بأهلنا هي إننا نعرف الحدود، نعرف متين نتدخل ومتين نخلي الزول براه، نعرف متين نقدم النصيحة ومتين كمان مجرد وجودنا وسؤالنا يكون كفاية. لأنه في النهاية البيت اللي بيسكنوا فيه مع أهلنا ممكن يكون أجمل مكان في الدنيا لو كان فيه احترام ورحمة وتفاهم، وممكن كمان يتحول لمصدر ضغط لو كان زول بيقى شايف إنه من حقه يتحكم في التاني لمجرد إنهم أهل وساكنين مع بعض. عشان كده السكن مع الأهل يا جماعة نعمة، لكن المحافظة على النعمة دي مسؤولية، مسؤولية الأهل كلهم ما مسؤولية زول واحد وبس. خلونا أعزائنا المستمعين نحافظ على أهلنا وعلاقتنا الطيبة بهم. تعالوا مع بعض نطلع فاصل قصير نستمع فيه برضو لترنيمة ونرجع نواصل، خليك موجود معنا.

بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

شكرا للمرنم إيز بونا اللي دايما بتحفنا بالترانيم والألحان يعني الجميلة والكلمات الفعلا يعني فيها اختبار. هو لي يعني خلاصي, هو لي يعني إيماني, وهو لي يعني يقيني, وهو لي يعني كل شيء.

سيء. الناس البرة مرات بنشوف منهم الجانب الجميل وبس، بنقابلهم في أوقات محددة، ومرات العلاقة معهم بتكون مبنية على الاحترام والمجاملات والمواقف الحلوة، لكن ما عشنا معهم تفاصيل الحياة اليومية، ما شفناهم في وقت الغضب ولا المسؤوليات ولا الخلافات ولا الضغوطات اللي بتظهر يعني معدن العلاقات الحقيقية. أما الأهل فنحن بنشوفهم في كل حالاتهم، بنشوف الحلو والمر منهم، عشان كده مرات أخطاء الأهل بتكون واضحة وأوجع لأنه توقعاتنا منهم أعلى من كده. لكن في نفس الوقت أعزائي المستمعين، ما مفروض نستخدم فكرة يعني ديل أهلك عشان مثلا نبرر كل التقصير. صلة الدم ما بتدي أي زول الحق إنه يهينك ويقلل منك أو يتجاهل مشاعرك، وبالمقابل كمان ما مفروض نتوقع من أهلنا إنهم يكونوا كاملين وما يخطئوا. الأجمل إننا بدل ما نسأل الغريب أحسن ولا القريب، نسأل سؤال ممكن يكون أعمق من كده بكثير. شنو الحاجة يعني خلت الزول الغريب يكون قريب مني، وشنو الحاجات اللي بتخلي يعني أحسن يعني بالبعد من أهلي، أو أحس يعني أنه أنا بعيدة عن أهلي؟ يمكن تكتشف أنه المسألة ما مسألة دم وقرب وبعد، لكن مسألة بتاع التعامل، كلمة طيبة، سؤال في وقته، احترام لمشاعر الزول، وقفة وقت الحاجة، ووجود يعني الزول وجوده يكون حقيقي فعلا لما الزول يكون محتاج له. وبرضو لازم نفتكر انه نحن ذاتنا ممكن نكون بالنسبة لناس تانيين الاهل، يعني الاهل اللي بننتمي ليه يعني بنتمنى نلقاهم. يعني زي ما بنلوم أهلنا على تقصيرهم، لازم نسأل نفسنا هل نحن بنقوم بدورنا تجاه أهلنا؟ هل بنسأل عنهم، بنسمعهم وبنقيف معهم، ولا نحن بس منتظرين منهم يدون الإحساس يعني بأنهم هم أهلنا؟ في النهاية عزيزي المستمع، وجودنا مع الناس الطيبين في حياتنا من خارج الأسرة برضو نعمة، وما مفروض نحس بالذنب عشان لقينا عندهم الأمان، لكن برضو ما مفروض نخلي المقارنة تهدم كل علاقة بيننا وبين أهلنا باعتبار أنه لقينا يعني تعاملهم حلو ويعني القعدة معهم أجمل. لا، دي أن إحنا ما بنقارنها بيننا وبين أهلنا، زي ما قلت لكم قبل أن إحنا يا داب يعني بس تعاملنا معهم وشفنا الجانب الجميل منهم، لكن الجانب السيء ما شفناهم. ولما يعني نختلف مع أهالينا في البيت بنحس أنهم هم سيئين، والناس البرة هم الكويسين، شفنا منهم بس الجانب الكويس. عايزات تفتح عيونك كده وتشوف، يعني لأنه الأجمل ما إنك تختار بين الأهل والناس البرة، الأجمل إنك تعرف قيمة كل علاقة وتحافظ على الناس اللي بيستحقوا يكونوا جزء من حياتك، سواء كانوا من دمك ولحمك أو من خارج دائرة الأسرة. إذن مستمعينا، شفتوا قدر شنو العلاقة مع الأهل مهمة ولها تأثير كبير جدا جدا في حياتنا. في اللحظة دي تعالوا كده برضو نطلع فاصل نستمع فيه للترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب، ما تمشي بعيد.

للناس اللي بتحب دائما تسمع ترانيم بعربي جوبا بنحب ننزل لكم ترنيمة كل فترة والتانية عشان مع بعض نشوف طريقة التسبيح الجميلة فيها حركة. شكرا للفريق القدم ترنيمة الجميلة والرائعة دي, ربنا يبارككم. وفي ختام حديثنا مستمعين الأعزاء, محتاجين إننا نتذكر إنه الأهل ما بس ناس ساكنين معانا وما بس أسماء مكتوبة يعني في شجرة العائلة وما بس صلة دم بتربطنا ببعض. الأهل هم الناس اللي بتحسسنا إنه عندنا مكان نرجع له وقلوب نلقى فيها الأمان وناس يفرحوا لنا ويحزنوا معانا وبيقفوا جنبنا لما الدنيا تضيق. لكن في نفس الوقت ما مفروض ننتظر من أهلنا يعني إنهم يكونوا ناس كاملين, هم في النهاية بشر وبيغلطوا وبنغلط نحن برضو. عشان كده محتاجين نتعلم التسامح والاعتذار والحوار والاحترام يعني الجميل والكلام اللي بيكون بين الأهل. ونتذكر إنه المحبة ما معناها إننا نقبل الأذى, لكن معناها نحاول نحافظ على العلاقة من غير ما نفقد كرامتنا. وقصة رعوز ونعمة بتخلينا نفكر بطريقة مختلفة جدا جدا. رعوز ما كانت يعني بنت نعمة بالدم, لكن بقت بنتها في الموقف والمحبة والوفاء. وده بيعلمنا إنه أحيانا الزول البرة يعني دائما بيكون برا الأسرة ممكن يكون أقرب لنا من زول قريب بالدم, وأحيانا نحن ذاتنا ممكن نكون رعوز في حياة زول محتاج لنا. عشان كده قبل ما نسأل أهلي عملوا لي شنو, يمكن نسأل نفسنا سؤال, أنا عملت شنو عشان أكون أهل لأهلي؟ هل نحن بنسأل, بنسمع, بنسامح, بنقيف وقت الحاجة, بنحترم بعض, بنحفظ أسرار بعض, وبنفرح لبعض من غير مقارنة؟ لأنه في النهاية البيت ممكن يجمعنا والدم ممكن يربطنا, لكن المحبة هي اللي بتخلينا أهل بجد. وربنا يدينا الحكمة عشان نكون يعني سند لهم ويعني نميز بين الحاجات الصعبة اللي ممكن نعملها لأهلنا وإحنا مستنين إنهم هم يعملوا لنا الحاجات الكويسة. لحد هنا أعزائنا المستمعين نكون وصلنا بكم ومعاكم لنهاية حلقتنا الليلة, وسعيدة جدا جدا بوجود كل الناس اللي كانوا معانا في حلقتنا, وسعيدة كمان بكل الترانيم وبكل المرنمين اللي موجودين معانا في حلقتنا الليلة. والحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر, استنونا كل يوم على الساعة 4 بتوقيت السودان, وكمان استنونا كل يوم من الساعة 9:30 بتوقيت السودان. أكيد حنتحاور ونتناقش في مواضيع جديدة ومختلفة. ومن هنا أقول لكم إلى جديد اللقاء.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي في يوم ضيقتي، بدعوك لانك انت حتستجب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

0: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة، ونبقى أجمل شعب صابر، يبقى كل الفات حكاوي.
1: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
2: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي، وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
2: فقالا:
4: أين تريد أن نجهزه؟
2: فقال لهما:
3: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
2: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى، وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
3: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
2: وأخذ كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
2: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
3: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
2: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
3: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدم. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
2: فقال:
5: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فأجاب:
3: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني.
2: وقال لهم:
3: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا
4: لا.
2: فقال لهم
3: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
2: فقال التلاميذ
5: انظر يا سيد هنا سيفان.
2: فقال لهم
3: كفاكم.
2: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم
3: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
2: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال
3: يا أبي إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم
3: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
2: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى
3: يا يهوذا هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
2: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا
5: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
2: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى
3: كف عن هذا،
2: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه
3: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي، هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
2: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت
6: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
2: لكنه أنكر وقال
5: يا امرأة أنا لا أعرفه.
2: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال
7: وأنت أيضا واحد منهم.
2: لكن بطرس قال
5: كلا يا رجل.
2: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال
8: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
2: لكن بطرس قال
5: يا رجل أنا لا أعرف ما تقول.
2: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديكو. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له
9: تنبه من ضربك،
2: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا
10: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
2: أجابهم
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم
10: هل أنت إذن ابن الله؟
2: أجاب
3: قلتم الصواب.
2: فقالوا
10: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله. أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

همومي وشدة الحرب وقت الوهن وضعف القلب، مديت إيديه عشان تسندني، وفي شدة الحموم جيت تعزيني، لما الحزن ملا حياتي فرحتني. ما أنت بس ربي الفريد أعظم رفيق، أنا كيف أكون من غيرك؟ أنت كيف أكون؟

يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله. فإنه كان في الأصل عند الله، بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور. فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم، ومع أنه صانع العالم لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:

0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه، هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه، فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس، هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت: يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس، فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى، والتفت عيسى فرآهما يتبعانه، فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى، فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة، وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيقدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح قادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك الصادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا.
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفترين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس، إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم خير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع، كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالح.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكثرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا، ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغ الكمال في صحبتنا نحن.

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم والإجابات راجع عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، حفشت المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولاب يتملى حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي يتملى حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولاب يتملى حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية الغنة دولاب يتملى حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم. وأنا مبسوطة أني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها، ومبسوطة اني انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. اول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعالوا نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف الليلة. عايزين نفتش ادق التفاصيل ونشوف تحت المجهر، نخط الامراض المزمنة، نشوف فيها شنو الأمراض المزمنة، بنتعامل معاها كيف. هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقول لنا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلتي في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف أنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا ليها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لي زول عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الإنسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى فيه إنسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كثيرة. بيكمل للأسف مع الأطفال، وعلاجه الوحيد الإنسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجة اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو إنسولين، لأنه الجسم أساساً ما بيبقى فيه، ما فيش إنسولين تماماً، ما موجود. بالنسبة للسكر النوع الثاني، الإنسولين إنتاجه بيقل، فبيبقى نسبة الإنسولين ضعيفة، فالعلاج هيبقى إننا ما ممكن ناخد إنسولين بس كميات محدودة، وممكن ناخد حبوب بطريقة معينة بالإضافة للمحافظة. المحافظة بتاعت السكر دي نص العلاج،
0: نص العلاج. يعني ما يعني ناخد جدول للأكل، بس صعب جدا يعني الأكل المسلوق والسلطة طول الوقت صراحة، يعني سلطة طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتورة، وناكل العصيدة وملاحة تقلية، فيعني بتنصح الناس في الحتة دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيدة ولا نكمل في العصيدة، ولا أحسن العصيدة من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاجة دي؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني اهم حاجة عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. وإسعنا احنا يعني كدكاترة، انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تتناول، ما تاكل بلح. كويس، احنا هناكل بلح، لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس، بعدين زي ما قلت السكر الابيض ده من اخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك،
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا ما توقف، لكن ممكن تقلل يعني بدل ما تأخذهم ثلاثة كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة، لكن ثلاثة وأربعة ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع، ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة.
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفت السودانيين ده يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده، يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الابيض ده. لو في سكر اسمر طبعا، السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه اسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق، فالمصانع بتقوم بتكرره عشان يبقى لونه ابيض. السكر الاسمر ده احسن من الابيض، يعني انت ممكن تستعين من السكر الابيض تمشي للسكر الاسمر او السكر البني، كويس. الافضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوا من الفواكه، ده اخف وطئة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني احسن منه الفركتوز، تمام. برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الابيض، عسل النحل، مش العسل الابيض اللي بيتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل، واحنا عندنا ده بكميات كبيره يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوبايه الشاي بتاعتك احسن لك 100 مره من السكر، واحسن من البلح، يعني تحلي بيه واحسن من البلح. ده بالنسبه للمحافظه الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي احنا بنتناولها في العيش، في العصيده، في الكسره، في القراصة، في المكرونة، دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في جنوب السودان، كل هذه حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات، ما في مشكلة نتناولها يعني. وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تجي تاكل القمح بتاع القراصة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي، كويس. فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر، كويس، عشان فيه ردة، عشان القمحاية كاملة، كويس، ما مطحونة شديد جايبة لك النشويات قريب بالنسبة للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز على فكرة لونه أسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك أبيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. برضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والقراصة والعصيدة الحاجات اللي بتشبع الناس. يعني أنا ما بقدر أقول لي واحد عايش في في في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر، هتأكل عصيدة، بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
0: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا حاكل عصيدة لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هس في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
1: ممكن
0: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
1: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تأكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون في سناك اللي هو بين الفطور والغداء بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. بعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة، يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
0: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر تتحرك.
1: بالضبط كده، يعني واحد بيشتغل في الزراعة ما ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
0: وهياخد السكر
1: بيحرقه لأنه هو زول شغال. كويس، على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل ما تشرب سكر. تشرب السكر لشنو وانت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة؟ يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كله ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فأنت يعني قبل ما تأكل وتشرب لازم تكون عارف أنت بتأكل وتشرب ليه،
0: أكيد
1: متحرك في شنو، محتاج طاقة لشنو، الأطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر
0: أكيد. دكتورة خلينا نتكلم في الحتة دي بالتفصيل في حلقة جاية، يعني حنفرد حلقة للتغذية، حنفرد حلقة للتغذية والوقاية دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها، لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كتيرة جانبية، وإنه الأدوية الكتيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناعتي قليلة، وعبارات كتيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده. فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلاً الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
1: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو أنت حسيت بأعراض جانبية فدي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تأخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر 4 أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشية في الجسم، وبيدمر الأعصاب. كويس، فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس، العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج. يا جماعة معلش، دي نصيحة مني ليكم، السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
0: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في ماء ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تهم السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
1: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ. كويس، خلينا نسميها كده الطوارئ بتاعت السكر. واحد عند ما واحد مريض سكر الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها، تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت وقع فجأة أغمى عليه فقد الوعي، انت ما دورك انك انت في المرحلة دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق له السكر البسيط في جسمه، وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اخذ اكل سكر كتير فالسكر بقى مرتفع بقى سكر عالي، تمام. فانت ما في اللحظة دي ما هتحدد العملية والاغماء دي شنو كويس، هو وقع بتجيب سكر تحطه له في خشمه حبة سكر كده ومعها بالليل حتة موية عشان السكر ده يدوب، السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم كويس، او لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوال هيفوقه،
2: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة دي من الخشم.
1: أيوة.
2: حتى لو ما بلع
1: بتلحق الواحد طوال لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي، تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي الواحد ما هيفوق، ده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى، ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعت السكر العالي، الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من هبوط الكومة بتاعت هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده أنت أول ما واحد عنده سكر ويقع معلش حط له حتة سكر في في في خشمه ومعاه حتة موية، ما تديه حلواية عشان ما يتخنق، بس السكر كده معاه حتة موية بيفوق، يعني لو سكر نازل هيفوق وأنت كده أنقذته كويس. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
2: او في برضو المقياس الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت، يعني بيجا ممكن حاجة متاحة ممكن تستخدم الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنه ولا ما اخذ الكين، بتبقى الخطوره في حته انه نحن ساعات بنزيد جرعه الانسولين برانا بنزيد، يعني انا مثلا السكر عندي كان عامل 200 فباخد جرعه معينه، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا اي كانت الجرعه، فلما يبدا يصل 300 و400 ببدا ازيد الجرعه ثاني، هل ممكن الجرعه الزايده شديد من الانسولين تسبب الوفاه؟
1: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في يعني خلينا نقول أنه ما نزيد الجرعات تحت الإنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الإنسولين كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب من غير دكتور، دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، أنت ما تزيد براك. أنت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300 الوجبه الجايه ما تاكل سكر ما تاكل عيش ما لغايه اخر اليوم ده ما تحط حاجه فيها سكر في خشمك، ال 300 دي ما بتقتل ما بتعمل حاجه، ممكن نستنى لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعه خلاص هو عارف انه دي مناسبه ما هتعرضك لاذى ما فيها مشكلة، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا معلش، ده الافضل ده الاحسن. خلاص
2: قعدنا في موضوع السكر كتير لانه زي ما قلت لك
1: احنا السكر ده السكر. كتاب
2: السكر كتاب السكر، لكن خلينا نمشي لحاجة ثانية. واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شايعة جدا مرض الضغط او ارتفاع الضغط بصورة عامة، يعني كثير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني انه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار ما يعني ما سمحت شافع عنده ارتفاع في الضغط.
1: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية، لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة براه. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي، يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120 على 80 لأي زول، 120 على 80
2: اللي هو يكون مقسوم كده، لما نقيس لك بيكتب لك فوق
1: الفوق
2: 120
1: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130 على 90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130 على 90 أو 140 على 150 على 100، حسن لقيته 150 على 80 برضو ما بقدر أقول ده ضغط. لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرأ لي ثلاثة مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لا، وجيب القرايات لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90 بعد كده واحدة 160 على 100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت، كويس طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 ما خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول، الضغط بيزيد مع التوترات مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع
2: فعلا.
1: ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
2: الشائع الناس بتقول انه القراية التحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
1: الاثنين مهمين. كويس. الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
2: هو ده خطر ده جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين هم ليه في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
1: ده دي حاجه احنا بنسميها الضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، وال80 وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل زبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بيتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع له الضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل زبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الزبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من 120 وما ينفع اعدي من 80.
2: الاثنين مهمين، ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكتر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجد ادعى بس. برضو دكتوره، يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها أملاح عالية زي بعض الخضروات بعض الفاكهة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الجمعة. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وباللغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسن خليكم مع برنامج بلغة التجريت، سبب كل شيء، عنوان وقفة مهمة جدا نجنقيف عندها ونسمع ونعرف شنو هو سبب كل شيء. ما مستغرب من العنوان ده؟ دعوة لك تسمع وتستفيد، لأن الموضوع بهمك جدا جدا.

حبونا ما تنسيت مرحبكم أزيدي في التجنة هاجيتو في التجنة تهلقنا وبكل لبنا وبكل روحنا رب جنفته كم سلهما قدام عدام جنفته وقلوم سنيت جنحزي وسنيت جن نوصنا للحزية قلوم جنحزايا وكيت جنفسنا للنبيا قلوم جنبايا ويجب كجنفسنا للحزية كل سنيت قلوم جنحزايا وجنفسنا للنبيا كيت قلوم جنبايا واحد جنفته وححونا بعدام مؤمنين جنفته وكل آدم جنفته تلوسينا ربي كفتنا ربي قد هلقنا وفتنا قدام عدام وفتنا مؤمنين وغير مؤمنين ما بعدام ما قدام كلهم جنفته وكل آدم يقول خير جنحزي وحنا ركبنا سنيت قل بعدام جنحزايا وتو مكم سلينا سنيت قل الحزو قل ركبو جنحزو قل موجبنا كسنيت حنا ركبناها أجنفسنا ليت أقلين حبعا قل بعدام ما قلنا علنا كالإيمان لركبناه واللجات لركبناها قلب عدام قلنا حب ربا وكل موديو من فتلات بقاسة قلق با وفتقيت هلقنا فتنا يا ربي وفتنا يا بعدام قدي بعزلات قلي نمبر ومسل قدام وحدات قلت هلقنا ومسلوم علاقات فدابي قلت هلقنا كمسل هما علاقات فتلات تنكبت قلت با لحزين ربي حياتنا كلها فتلات من الأدول قبي معنات وهدف ركب وطمحنا كله من فتلات بقاسة وتفتلات تنكبه قلق بابو كفتقنت لي وبقنت من راح ويجيب كربلا فتينا بعدام قنفت الحزينة كمهتو فتيناتا بعدام قنفته وفتي قنمبر كحياة مبل فتي باطلت ومعنات لالبا وفارقت وبراقة معنات لالبا ومبل هدف لتقبي معنات وطمطم لالبا حياة قبي كمان برو معنات وطمطم لالبا فتلت ملت تقبابا توسايا العصر لموسى قل لها يا ربي وكل ديانات لهالليت من كل اللي بكى ربي فتيه وقدام فتيه تبل كربيك من كل اللي بكى فتيه وبكل قدراتك ولك عليك جواريك وحوك آدم يبعد فتيه كلا عباي وسيته تاتا وهذا معناتنا عبادة معنات عباي تاتا كوسيط نا ربي يقل كل آدمي ربي يقل لفته وآدمي حوه يقل لفته من كل لبه وبكل حيلته وكل قدرته كم سلومة فتقل ديما كم نبر وهتا أولويتنا ينقل النداية وهتا يقل ديما لا تنبر ورب لفتيا ورب لتمنا كمتا اقن عامر بنا كفتي ذكرت ديما يتبدي كم تحدق وإنجازات بزحكم ودي كم سلومة إلا فتكم تصبتو كلا فتي دي مصلحة تنكبت دي قبي فتنا ربي وما إقل ربي ويتم يراس دائم كمتا إقنا عامر بنا كرب لا قيمنا وتقدير لو دي قلنا أبا فتينا قلب حدامتو وقلف أبا فتيه قلنا أبا فتينا قلو قلو دول مفتي وبعد آدم حونا دول مفتي ربنا أرده وعلاقتنا لروحية مسلو تفدب كحنا للحزيو أكان شقونا دي بلقباء والتهلينا دي بأكان كله في التقنى رأي وفي التقنى تملا لحزين ربي وكتاب قدوس فتي لوسي فتنا ربي وفتنا آدمي كالي وقتنا دي في التقنى أستثمرو ووقتنا بمشكلين أبديو وفي التقنى رأي تان ركبو وقت كله آدم بعدقلو في التقنى رأيو وكمسلهما كربكم فتينا قل الأمر قل نسديو فتق النريو كرب لفتينا بعدام قل نفتي لحزينا كفتق لا وقت قل نهب وقل سديت قدام بعدام وقت قل نهب وجب كوقتنا كله قل احنا ليت عندي قبي قل بعدام فتق النر أديبو وفتنا ربي قل نحب الرو وبقل لنبرو كم احنا لنبر ببا كرب لفتينا احنا ما بعدام قل نفتيتو للحزينا ومن فتي قل ينيريم كل وقت لفتي لهاي بديبو وقتهم موريكون اتكل وقت قنفتي واتكل وقت ديبو قنتانكب وديبو وقبي قنيجيس ومن قبي فتي الألبا قنيريم وكل حياتنا فتي لتملأت اقتكبا ويجب

حبونا ما تنسيتنا مرحبا بكم. حياتنا كلها دي بربلات تنكبت جتكبا وقلو جن نخدع وقلو جن نسلم ما حياتنا والبابنا وديبو جن التنكب وكل أمو ديو ديبو قلو جن نراقب وردنا عايق نحزي وتوفتي ولا خلقينا سنيتنا للحزي وحيان سن الحرقنا قلو جن نمن وديبو جن التنكب واجبان كربلا لخلقي كمن ريم كمن قبي وبيرادو تيجس كمن قبي قبي بدات كيد هلي كبهلتو لكن بفتي هوت مرحة كمن قبي وحياتك كلها قلو سلم كها من قبي هتو بقالت نيكو قبي بداي لك هيدك ورب كل مرة حيان سن الحرقنا اقلو قن امن ودي بقن تنكب وجبنا وهتو اقل حياتنا وقل من برونا ستات لبو ولهدف اللي قلت خلقينا رداه وصبت قبا اقلو قن اردي اقل نحز وجبنا تكل نودي كأنا ما حز اللي يكون دي قبي من ناحياك رب من حزي ورب من ردي ورب من فتي ان دبي الكوكل السلبي كربي لا خلقيك ولا شقيك من العرس بت قلت امري تقدر كله لتودي ديبو ديبو قد تتنكب وجب كربي قلبنا سلمناه من قبي كل سنيت وكل علم وكل امرت وكل فطعنا طول الحيبنا ومن فرسني ملانا ابنانا شطارت وابنانا امرت قسنا من قبي لكن قبي بقالت ندي قبي قبي بداتو لنكيد وعلاقة تردت نسر ربي قد تلقنا ومسلو علاقتنا قد تترد وقد تفدب ومنو قن حزي وديبو قن التنكب وكلو هتو خالق عينا لقبا سنيتنا للحزي وحريان سن الحرقنا بكل بنا ديبو قن التنكب وجبنا كعلاقتنا ودى قدام مسر ربي أصلنا يا في التسبت قبا ومن فتيهو آدم لخالقا وكلو دي بحنتيهو لودا وقلو لأخدعيو هتو سنيتنا للحزي وآدم وحواء علاقتهم مسر ربي دول خربت بزنب لوات كوديبو ربي إبستاتو مدحنا يقل لامسي أنبياء بزحام لامسا ولهم أنبياء لهم قبي ربي بقل يقيسو وقل قل الحزو وعلاقتهم مسر الله خربت مسر ربي إقل بلاستي باكانا وهتوم إقلو قل لخدعو أنبياء بزحام للاكا قل ود قدام قل من أكيد قل حزر وسنيت قل حبرو وقلوا قدام قل حذروكم سلهما نصيحاتي قل هبرا مزو كالدنيا علاقة مسر ربك تقبل نفس لسبلا يسو المسيح كمزا وربي آدمك ميلك فيو دي بدان بدو الوادقة وستات قل لا دحنو لواد وقل لنقفو من شيطان ومن موت قل نجيو وقبي سلاح قل حبرو لمزا وبقلو بشرو وبقبي إلا وبلا علاقة قل تأسني على غطوة قدام مسر ربك تسني بزحام أنبياء كمازو وهتوم رمز لقب أو وإقل لما تسي لما دحناي على غطنا قدام مسر ربك اللي بلس وكل تسبيلهم قل ربي ولهجينا نايوم والأوكلنا نايوم إقل شعب إسرائيل اللي قباوت تفناها توقات لما زو أنبياء إلا على غطنا مسر ربك تقبل وود عدمي على غطنا مسر ربك تسني وقدام تربك اللي توبي والحياة لنا يوم معنات وطمطم قلت ركب للحزو أنبياته ومدحناي شيطان وموت لك قلب كما أمسا وقلود آدمي حياته لسبلا ونفسه لحبا لكل علاقتنا ود الدام مسر ربي قلت سني كربي للحزية من ود آدمي علاقة فدابيت مسر قلت ملتها لقلو وحياة قلت ركب وموت لتتبهل فنتيت من ربي لقبأتا وحياة لركب مسلم اللي هيوت لركب ومن حضور اللي للطرد اللي صلاح للركبة وحياة أمان لركباته كربي من آدم قلت فانتيو إيه الحزة فتيو لخلقيو علاقة تردت مسلوك التلقلوتو للحزة كل علاقة الله قلي تفسد وقلا لأفسد كله من قبي ربي لريماتو ورب سنيت للحزة وعوت للحزة لآدمي إلا علاقة الله قلت ديما قلت نبر و ود آدمي مسلوق النبر تعلاقته ودي بحضور نايو ومن الهيوت نايو اقل نبر تر الحزة ومن نقلت فانتي الحزة وقل عبدو وقل أرديو تر الحزة اقلو وحياة لنايو حياة حكار اقل وقت ليت اني تقبي ديما قل نبر ومسلوق النبر تر الحزة ورب برحمته ود آدم دول غلط
ودول لازنب يلكفو قبي ودي إقل دحنو وقلنا جاتو قدام قلت نجي وعلاقاتهم سر ربي قتسني ومسلو قلن برق الديمة وعلى حياة الحيارة دي بالله حياة الدنيا هترمز قل حياة العباية والغيام لمس ربي لنا برق الديمة كقبي ربي لك بالقيس ودي بلا تنكب حياة أبدية مسر رب ركب ولا جنة لا تبهلتها وربي من نقبي ربي للعلاوت وربي للعقدب بسار للتكرري اللي ما قد ديما دي بعذاب نبر كال حياتنا الدنيا حيكار رمز قل ريام حياتكم تا اقل نفهم بنا وعلاقاتنا مسر ربي كوفا الليت ندبينا نفسنا قل نسأل بنا كربي اقل علاقات مسلوك التلقنا اقل ديما خلقينا كتركيزنا دي بالحياتنا الدنيا قلق بقلبو دي بأبدية مسرب قلن مبرتو ممنو قلن تفنديتو ودي بحلا قلن تكريتو ومتنعمت قلن مبرتو ندبينا نفسنا قلن نسأل وجبنا علاقتنا مسرب دو السنة حياة لنا هنا معنى طمطم وهدف ركب

حبونا ما تنسيت مرحبكم دي من يوم برامجنا ربي لك قادر وكل الأمر وقلنا سنة الحراجنا دي بعائلتنا يا ربي أو مجموعتنا يا مؤمنين دي بهم قلنا تولد ومسلوم قلنا مبارتول الحزينا كربو مش على غطفة دابيل قلت هلقنا الحزي كم سلومة مثل بعدا مؤمنين على غط قلت هلقنا ووحدة تردد قلت هلقنا وحتى عائلة قلنا بقى وفتي قلت هلقنا الحزينا كربي إبنا أي إرادت ولا ناي قدرت ولا ناي أمرت مثل المؤمنين وحدت قد تهلقنا وفتت قد تهلقنا لحزينا كعائلة حتى قد نقبا حتى سرد قد نقبا ولا عائلة الله وحدت تردد قد تهلقنا وهتا من عائلتنا أمنا وأبونا وولادنا وحونا وحواتنا من كل تفدب كلا أمنا لبعدام أمنا وأبونا حونا وحواتنا ولنا ولتنا اقلقبو كم ولادنا وكم حونا وكم أبونا وما تنقلق بقلنا والعلاقة اللي ديما لتنبر علاقتها كم سر ربي علاقة فدابيد يتلقلنا وعلاقة اللي قلنا دقبا وقلنا فدبا مسلم مؤمنين لبعدام علاقة فدابيد ديما لتنبر علاقة وقل أبدية لتتعدي علاقتكم تا اقلنا فهم ويجبرنا كربي قلنا أفرح وقلنا أرده وحدة قد تلقنا مثل عائلة الله عائلتنا يا مؤمنين لبر برده وفرح لا عائلة الله ولا علاقة الله ولا وحدة الله قل ديما لتنبر أسك أبدية ولا حياة لنا عينا والأسرة لنا عينا والعائلة لنا عينا دي بلا الدنيا قل وقت حكيرك متى لكن لعلاقة الله لمس رب المودية ومثل بعدام المؤمنين كم ديما تنبر ويتبلى ويتبدى كمتا قلنا فهم بنا كربي العائلة اللذيبة مثل قلنا مبر وحدة دائمة قلت هلا قلنا وفتي قلت هلا قلنا ولا فتي الله ديما لتنبر كمتا قلنا فهم بنا يتبلى فتي ودي بكى عليت لكسس ولا الهمم أهمية لبوميتو قلنا فهم لكسس فتي قلت هلا

أنا لبيا أكيد قل بعد عما قلني بايا الحزين كربي كفتي من كل لبكا وعقلكا ونفسكا وروح قلبي كم سلهما لقواريكا والحكا الآدمي فتي حكا الآدمي دنبل كل آدمي كآدمي لبعيد كم نفسك لتفتيو حكو فتيكا انت بقبير بلا الحزيق الكاد جيس الليكا بهلتو كحوك الآدم يقول لا تحزي قلنا نفسك لا تحزي قلت حزقلو وقلنا نفسك لا تأبيع قلت يبقلو كبلا قبيلة بلا الهبينات فينا أبا قلنا تمرح وقبي قلنا يقيس بما رحيتو قلنا تمرح لما رحيت لنا يقلنا ميتا كما نفسك بعدام فيتي اللي بهلت أنا أني تقبأ قلنا في الشريط أي تقبل قلنا في الشريط أي تقبأ وحقو يسعري لبقالي تيبل قل بعدام سنيت حزي وسنيت فيتي عدالت تهلق الكا وفت تهلق الكا بعدام كم سليكا قلنا نفس قلت حزي حزقلو وقلنا نفس قلت أبيا يبقلو كفتقن حزي وفتقن تملا كفتحكو هليت النبهلت إيمان هلقنا وحيوت هليت قلنا بهلت كرب للأمر رب فتاتو كفتي كفتا طمحنا قلتك با وأملنا قلتك با ولن حزيا قلتك با وجب كمحبتنا ديما وانا ابديت ديما لتنبر محبت وثلاث وقع للدرجات كمتا اقن عامر بنا كلافتي ذكرت خالدت لتحدق وقل بعدام سديت لتهيب وكم سليم هما اقنها فرحات وسعادت لتهيبنا كمتا اقن عامر بنا هوتا ميراس دايم كمتا اما اقن فهم بنا كفتي حقوه اللي اتقنا ايمان هلقنا كفتي ربا حقوه اللي اتقنا فتا ادم لبعد ما تهلقنا كل ابن ربي حق فتينا وحونا آدمي حق فتينا سعادتنا يلب وسعادتنا عقلا نركب كأول يد قنيدايا ونا يسلفنا بسلف قنكرايا ودي بصفة أول قنيدايا وجب فتا كبزوح منا قنركب وطمحنا كل فتا قلقباء وبقنة ملا لحزينا ربي كفتا حق قلبنا حيوت قلبنا كم سلهما علاقتنا بربي يتفدي بيتقدر كرب لفتي آدم لفتي كرب كما قلنا فتايا احنا ما بعدام قلنا فتيتو الحزينة كرب أورد تحقوز يكون أورد لا تحزيو لكن من فتيهو آدم خلقه وفتيو اندات حزين دي قبي كم سريهو سبت حرا كربي قلنا فتينا حرا احنا ما بعدام قلنا فتي بنا وربي كم سلوت الحزة قلنا بعدام قلنا فتي كم مرحنا مفتيها كقل فتي وقتنا حقها بنا قل فتي وقتنا من نهيب ومالنا من نهيب وقال الامبلو كل من نهيب تستهلو وفتي قدامتا سعادة لتحيبنا وطمأنينة لتحيبنا وقصانة لتحيبنا وفتا قل نأجل لابنا أزاق نفتبنا وفتا قل ننبر وبعدام قل نفتي كل الاقل حنا نحزيو اقل بعدام قل نحزيو وقل حنا نأبيو اقلهم قل نبيو وجبنا كهدف من حياتنا ميتو قل نبل فتا قد تلقنا وفتا قل ننبر كل كتاب للبلا ملهيكا وقواريكا حوكا آدم لابعد كم نفسك في تلبل الابهلت كله لتورات وكله لكتاب وكله لقانون يبقى لهجي الله بطر ودي بلد تنكب ككم نفسك حوكا وقريبك وقواريك وكل آدمي حقو فتيك مبهلتو انت لو وسايا أتمامك هبهلتو اللي رأساتو كم نمسلك اللي تقل تتنجي لمسلنا بقبي لنا ينقل نيجيس وبفكر لنا ينقل نيجيس وبقنا تمرحتو لنحزي لكن رب الله يلحزي قلنا بعد قلنا فتيه وبعدام قنفتي ومسلوم قنعت حد الحزين حبونا ما تنسيتنا دي بوحدة قننبر وكل آدمي دي بمجتمع قننبر تل الحز ربي قربي إقل آدم بنو قننبر سني يكون دبيل حوا خلق أقلو سيدي عيقل تقبا أقلو أحد قنس دي ومسل قنقبا وقروت مجتمع ولا مجتمع مترابط ومسل لا تعسرا وحدة اللي تقلو وترود لقبا مجتمع قلقبا ترى الحزينة كورو تعدمي ببنو حتى قليدي قدر لكن مثل مجموعات ومثل مجتمع بزوح قليدي وقدر

ብቑሩ ግሮብ እንደገና ኩለን ልብዝሓም ምስል ግንሽቄ ውብተንስእ ግንሽቄ ትልሓዘና ክኦሮት ጎሮብ እንደጋባና ምስል ግንሽቄ ውሓቲ እንደጋባና ሒድ ግንስደ ወሮት ለለሽዕርባ ሰኔት ልብዕድማ ገለሽዓረባ ወኪትማ ለወሮት ለሃይግልስደይ ዲባ እንደከማቱ በግሮብ ለሌት እንደሻዓረባ ወኩሉ ለገባ ድብኒሽ ዋዕባይ ሒድ ግንስደ ትልሓዘና ክምስልሁማ ዓላቐትና ፈዳቢት ወትርድ ግግባእቱ ልሓዘግና ካዓላቐትና ዳዕፈት መንገበ ባሒድ እንድዕፍ ወንሓመቅ ክሕመቅናና ዲባያቱ ዶሊና ሕድ ወንትፈተት ክውሕተትና ዶል ወድቅ ወዳቅና ባሃለቱ ውሕደትና ግንሓንፍስ ኣለብና ሓተ እንደ ገብኣና ምስል ግንሽቄ ወሒድ ግንስደ ውኪት ለወረለሽዕርባ ኩለና ግንሽዕርባ ከምስሊማ እተሰነየቱ ምስሉ ግነፍራሕ ትልሓዘየና እቲ እኪቱ እኪቱኩም እኪትና ብዘናሳንሃ እግንስደይ ግንሕዘ ከምስልሁማ ለሰነየቱ ስኔትና ብዘናሳናሃ እግንፍራሕ ክሉ ወስኒ ግንስደዩ እግሊ ወስድ ንሓዘ ከምስልሁማ ምን ሓሳደት ውግልየሌጣ ምነግነት ነጌ ልሓዘየና ከዓላቐትና ምስል ብዕዳም ምስል ብዕዳም ሙእምኒን ወምስል ብዕዳም ኣዳም ግነትረሳ ኣለብና ለዓላቐትና ግንኣፈድባ ወብዕዳም ግንስደ ወገርሕሌጠ ግንነብር ኣለብና ክገርሕሌጠ ለነብር ሰዓደት ይረክብ ወፈርሓት ልብ ይረክብ ፈርሓት ልብ ወሰዓደት ግንርከብ ብዕዳም ግንስደ ወጅበና ከኩሉ ምጅተማዕ ወኩሉ ኢንሳንየት ኦሮት መሲር ክምባ ወኦሮ ሽዑር ወኦሮት እንፍዓል ክምባ ግንረብና ككل آدمي أنا الأبياء لحيما الأبياء وأنا قل نفسي لفتية لحيما قل نفسي لفتية سبت اللي حتى الشعور وقورت مسير بنا كقر حي ليطة بيننا من قبي سعادة نركبني مجتمع متعافي قل لقباء كل حد لسده وسنيت حد للحزي قل لقبابه كقورت لآدمي قل سنيت لقل نفسي للحزية قل لحوه لبعد قل الحزاية ويجب وقل نفسي ليطة قل ليبل ألبو كان في الشريط على الابل حتى يبزح لكن يقول حو يبعد وقلنا في الشريط يشكب هلتنا يقبي قلنا في الشريط حزية يقول لا محو يلبعد حزية بي كحو كافتة وآدم معد فتة كما قلنا في سكالات فتة الابل

እግል ነፍሸለ ፈትየ እግል ለብዕት ፈትየ ኮ መገቢ አዳላ ተምጸቆ ባህላቱ እግል ነፍሸለ አብያ እግል ለመልህየ ወግል ለሑየ ወግል ለጓሬ ወግል አደም ለብዕት የብየ ኮ መገቢ አናኒየት ብዲብየ ባህላቱ ወዝልም ብዲቢ እግል ነፍሸለ ተልሐስብ ከብላ ተዋዝን ይመጽ ተዋዝን ቆፎ መጽ ተዋዝን ሰነት ለግ ነፍስነ ለምፈትየ እግል አደም ለብዕት ዶልም ፈትየ وكيت قلنا بس نلعب قلنا لنبيا قلوا ما قلنا بيا إيجابات من قبي قلنا في الشلة ريت نبركو من قبي حتى قلي دا يقدر لكن قل بعد قل مبربيه نفي الشلة سدي وبعد ما سدي وكله قلنا في الشلة وحقوا يسعري لبقل قلني بلا لبنا كآدم الفتة سعادتنا اللي بركب بلت مال أو بحسادت لتمال لكن دي مالت عزب حسادت بتمل أنا من قبل لنحسدو أكل لنجحة وأكل لتوفقة وأكل ركبة وأكل لتعافة حنا نكروان حمو قال حاسد نفسوت للعزي قدام بعد قلو سنيات للحزي سنيات بزعت لريه كأكل سنيات رأى فرح وحاسد وكيت للحزي بزح سنيات لريه كأكل سنيات رأى مال حمو سبت إلي من حسادت قنت نجيه وحسادت كما سم لبعد قلنا قتل نتمني أبو لكن نوصنا ننستيو دا كورو تا آدمي سمن دا ستا بعد قلنا قتل دول نتمني كاشيمتو كحاسد كم سلا سم لستي قلنا قتل لتمني دو السم دي بايه هلا دي بكوب ده هلا وطن نتمني قتلنا عورات بيتو كحسادت بلات ملقا وديما نعبعد لقنح وقل قدام اكيد لتمني قدام بزحام سنيت لراكبام لري كأكل اللا رأى حمام وسط ربي كل قدام لمنا وقل له سنيت الحزي قل له قدام سنيت حزي البل كربي كما فتي الناتا حنام بعدام قل نفتي وفتق النمبر وفتق النعلم وفتق النرئي كل رئينا كله كم فتي بنا وسفتي احنا قل لامر وتوما لفتق التعداد توك بعدام قل نفتي قلنا اترائي اللي يتندي يقبي او قلنا اترائي قل نحزي لابنا لكن قدام سنيت قل نعلم من انا سنيت قل نتعلمه وهتو ما قل بعدام سنيت قل ليده وبسحام قدام اكيد عدم الودايا دي بوم هتو ما دي بعدام بعد ودوا كبسحام قدام بنوم لنبرو وتعزلت لنبرو اللهم شيطان فرصة تركب دي بوم ونايو وديو وتكتيكو بو بالهزموم الحاول والهزموم لكن حتى قبو من قبو مثل بعدام اتحدو من قبي قوة تركبو وحيلة تركبو كمجموعة دولا بنا هتا دي بر محاقزنا كله تعلت عنا وقل عملنا رتع وسديت لتودقنا وحنا عمل نسديا كله تبادلنا يسنيت وسديت أحد ورد أحد نركب كعائلتنا كل بشر حتى كنتو بشر وحتى مصيبتنا تتمنى بكم يتعار منه وكل قدامكم شمل ولا ما سنيت كلكم شمل قلنا ربنا تقل الدنيا أنا كل سنة تقل نهزي وقل بيئتنا ويجب كعبونا ما تنسيت ديما دي وحدة تقل نمبر وحتى تقل نقبا قوات وحيلة تقل نركب ولو كله ديبا مقاصد لرب الحزية قلنا سدينا كم سلهم إرادة وقل تتمام ديبنا وتل الحزية قلنا افت تقل نمبر كم محتلفتي الناتا سبت قبا

0: مستمعينا الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535976559. وبالتلفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهذا نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي مهمة جدا جدا، قد يكون العنوان غريب لكن تعال أسمع الفكرة وأعرفها واستفيد منها. لا تتشابه بالعالم ولا تأكل الأشياء التي في العالم. يعني شنو الكلام ده؟ دعوة لك تسمع وتعرف.
1: بايل لا برغا
2: اي كاين وردو
1: كيريغان دونغي دولاي كامي ابر
2: لغي
1: نا كين سوغال بات اي بندل كي ودون
3: اي كاين كيريغان
2: تراس كاني
1: تولي تيلون نما كيل داين برنامج غورندرا لي دوك اين ولا داين درا نا دوك كيل الانسي داين الدي راس كاغي لي تيلا ديري كارو روسين دين الدي سي نما دوك يعني اتي كوان ديري تركيسو ما ماين دين نما غالكا اوينس غيرينا نا لي انا ما غودي دين الدي بيا لأنه ما قال كان جين ولا كذي، لكن ما يدين عليه ده كذي با، نماك يترك فرصة أني نا قاضي لونا بني.
3: هي كبرى مجرم باين نجي تنجني على كوين يصير دوني، أصوي أو نادن دوني دي اللي باعونه لومبي برفت تفيا ناس كم كلا كلامين سوريكو نكينك كينس الديكا نبابونس كين يصير باعوكا.
1: تولي.
2: هي برا كلمة سونغا قسمة تو، ألدام غورن دارلا كينا. Azan kaya ngal dengan kanal orang kuat kelkamia. Namaka marang ini alang orang kuat kilo tuleng karige. Azan kaya ngal dia tuleng kelkamia asyik kau nak tebun kuat kau.
1: Tuleng. Na nama dok ini itu kering kan keljam kuat dan bernama goreng darale. Na dok si dah entah bulan tak dek kelkamia nama kelkinya na dok dah ngal dia segi ringkang.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535-976-56-359، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إنه نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية الحل في إيدك. موضوع الليلة بيتكلم عن عدم الأمانة، ليه الناس ما بقت أمينة.
1: سلام لكل متابعين حلقات الحل في إيدك، بنتمنى لكم كل الصحة والعافية وراحة البال. مرات كثيرة يا أخواننا في مواقف بتمر علينا بتخلينا نحس بعدم الأمان، لكن في أسباب بتخلينا نحس بالإحساس ده. رأيكم شنو نتكلم عن عدم الأمان؟ عدم الأمان معناه ما في ثقة. طول ما في أمان يبقى ما في ثقة، يبقى الثقة معدومة. مرات الصغة دي بتكون معدومة في نفسنا فبنحس بالخوف، ومرات بتكون الصغة دي إذا عدمت في زول تاني فبنحس برضو بالخوف. وفي أسباب كثيرة بتوصلنا للإحساس ده. أهم سبب إنه مرات نحن صغتنا في الله بتقل، صغتنا في الله بتقل، وده بملانا حقيقي بعدم الأمان. ده بخلينا مليانين خوف، مليانين فزع. طيب ربنا عايز مننا شنو عشان نحن ما نحس بالإحساس ده؟ تعالوا نشوف ربنا قال شنو في أرميا الإصحاح 17 والآية 7 و8. ربنا طلب مننا أن نتكل عليه. وفي مزمور 9 ولا آية 10 ربنا برضو طلب مننا نتكل عليه، قال ويتكل عليك العارفون اسمك لأنك لم تترك طالبيك يا رب. ربنا هو اللي بيطلب مننا إننا نتكل عليه. أنا الليلة لما يجي زول يطلب مني يقول لي اتكل علي، أو أنا بعمل لك الحاجة دي وبكون أنا عارفاه وهو بيقدر، بديها له بكل صغة. لكن لو كنت ما عارفاه حكون متشككة، يا رب حيقدر يعمله ولا ما حيقدر، حيجود الشغل ده ولا ما حيجوده، النتيجة حتطلع كيف. نفس الحكاية، إحنا لو عندنا صغة في الله ما حيجينا إحساس بعدم الأمان. وربنا عشان يساعدنا قال لنا لا، ما تحسوا بالإحساس ده لكن اتكلوا علي. اتكالنا ده بيجي بمعرفتنا لله في كل نقطة وفي كل حلقة. نحن بنتكلم عن معرفتنا بالله، لأنه نحن لو عرفنا الله مش معرفة بالكلام بس ومش إكرام بالفم بس، لأنه ربنا قال في ناس بتكرمني بخشومة لكن قلبها بعيد مني، عقلها بعيد مني. نحن ما عايزين نكون من النازل، نحن عايزين نكون حقيقي من الناس اللي بتتكل عليه، من الناس اللي عارفين اسمه، لأنه ربنا قال ما بترك احتياجهم. النقطة الثانية اللي بتخلينا نطرد إحساس عدم الأمان هي إننا نكون عارفين إنه الله معانا. الله معانا في كل خطوة، الله بيمشي معانا وبعين لنا وبرعانا وبيهتم بينا، وده بشيل من جواي الإحساس بإنه أنا ما أخاف، إنه أنا ما أرتعب، إنه أنا ما براي، إنه الموقف الحاصل لي ده أنا ما مواجهه وبراي، ربنا معاي بيصلني. مرات بحس إنه أنا ما قادر أصلي ربنا، مرات بحس إنه أنا ربنا بعيد مني، بتكلم ما قادر أسمع صوته، بصرخ ما قادر أشوف رد. لكن لازم نعرف ونتأكد إنه الله معانا. ليه نحن بنأكد على الكلمة دي؟ لأنه في عدو قاعد متربص عنده أسلحة بيستخدمها. من أول الأسلحة اللي بيستخدمها الشيطان هي الشك، يبدأ يلعب معانا بالسلاح ده، يخلينا نسأل ليه ده حاصل وليه نحنا شكلنا حيكون قدام الناس كيف. عايزنا نحس بأنه الله في محله ونحنا في محله، يخلينا نشك هو نحنا كلنا بنعمل حاجة صح عشان ربنا يهتم بينا. طب ويذكرك ما انت عملت الغلط كده، ما انت عملت كده، ما انت كنت كده. هل انت متخيل بعد اللي انت عملته ده الله حيجي يقف معك؟ يشككنا في ربنا، ويشككنا في وجوده معانا، يشككنا في العلاقة بيننا وبينه. الشك من أكبر الأسلحة اللي بيستخدمها إبليس. غير كده إبليس عنده أسلوب تاني بيستخدمه معانا، بيخلينا نفكر ويدينا إحساس بالخوف حتى لو ما في غلط. خلينا مرات كده في فكرة في راسنا نقعد نفكر، هو نحن الهدف من حياتنا شنو؟ أنا الهدف من حياتي شنو؟ وأنا ماشي لوين؟ وأنا حاصل وين؟ ولما نصل هناك حلق الحال كيف؟ ويربط لك بالواقع اللي انت فيه، ويكبر لك الغلط اللي انت عملته، ويضخم لك، ويعيشك في كذبة كبيرة جدا، وده خليك انك فعلا تحس بعدم الأمان. ربنا نهى انك انت ما تحس بيه، لأنه قال لك اتكل علي وكن واثق انه أنا معك. طيب في أسباب تانية نحن بنعملها بنفسنا وبنفتح أبوابها بيدنا، اللي هشنا اعتمادنا على الثروة بتاعتنا والممتلكات اللي عندنا. في اللحظة دي نحن يكون عندنا ممتلكات، عندنا قروش كثيرة في البنوك، عندنا مشاريع، عندنا أراضي زراعية، وضعنا كويس، عندنا الثروة دي ممكن تكون أسماء أسر، أنا من أسرة فلان، أنا من أسرة فلان، من مناصب في السلطة نحن وصلناها، من تعليم نحن تعلمناه، نحن عندنا الشهادات الكذا الكذا الكذا الكذا. حتى في عبادتنا إبليس ممكن يلعب بخلينا نتكل على العظمة دي. أنت ما عارف أنا بخدم في أتو كنيسة، أنت ما عارف أنا معي أتو خادم، أنا في بخدم في أتو خدمة، يخلينا إملانا بالعظمة دي وبالأفكار دي، وخلينا نحتمد على نفسنا وما نحتمد على ربنا. وربنا قال اتكلوا علي وما تحتمدوا على نفسكم. فلما يحصل موقف بنلقى نفسنا فعلا احنا بعيدين من ربنا، وإبليس يجي يخش يلعب نفس اللعبة اللي احنا قلناها في الأول، انه الله مستحيل يكون معك بعد اللي انت عملته، رغم انه ربنا قال لنا ما تتكلوا على الثروة الأرضية. والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 12 والآيات من 16 لحد 21. القصة بتاعت الراجل الحصد وملى مخازنه وقال يا نفسي أشبعي وأفرحي وأنا ملى مخازني. كلنا عارفين القصة شو عرفنا الحصد، لو الاحتماد على الثروة الأرضية ما بدينا إحساس بالأمان. الإحساس الحقيقي في الأمان هو في ربنا لما نخده نحن في الأول. من الأسباب اللي بتخلينا نحس بعدم الأمان والقلق والخوف هو المستقبل. بكرة هيحصل لنا شنو؟ أولادنا مستقبلهم شنو؟ نحن في يدنا شنو؟ الخوف من المستقبل، الخوف من بكرة، الخوف من إنه السنة دي بدايتها صعبة، طب نهايتها هيحصل فيها شنو؟ رغم إنه ربنا ما قال لنا خافوا ولا قال لنا شيلوا الهم، قال لنا أنا ما بهملكم ولا بترككم، وقال لنا ما تهتموا وما تقولوا نحن ناكل شنو ونحن نشرب شنو. أدانا وعود إنه يسد لنا الاحتياج، لكن نحن بنفتح باب لإبليس إنه يجي يشككنا في الكلام ده، ويقول لنا ما غلط إنه أنت تقلق على مستقبلك، ما قلق إنه أنت تخطط لبكرة، أنت ما شايف الحاصل، أنت ما شايف الأزعار الكل يوم في السماء، طب أنت راتبك قدر شنو، أنت حتقدر تعمل الحاجة دي، أنت حتكفي من وين. يخلينا نشك في تدابير ربنا لينا، وده ولد عندنا إحساس بالخوف، والخوف يشيل السعادة بتاعتنا، سعادتنا حتى في أسرتنا، ويتحول لاكتئاب، والاكتئاب يتحول لتذمر، وفي الآخر إبليس ينتصر علينا. طيب في إحساس تاني بعدم الأمان نحن بنجيبه لنفسنا أو بنفكر فيه، إحساس الناس المسكين السلطة، الناس المسكين السلطة الحاسين بينا نحن ما عندنا، وننسى إنه ربنا هو المسيطر على كل الأمور. والكلام ده بنلقاه في دانيال الإصحاح 2 والآية 21. أنا بذكر الشواهد اللي بتأكد الكلام عشان أي إنسان بيسمعني يرجع يفتح الشاهد ويقرأه، لأنه حتى لو أنا مرات كنت هيتنسي، لكن لو أنت سجلته ورجعت له وعلمت عليه هتلقاه أنه فعلا حقيقي وحتستفيد منه أكتر. في الآخر نحن عايزين نحس بالأمان، لازم نعرف حاجة واحدة، نعرف أنه الله هو اللي بيسد احتياجاتنا، هو اللي بيدينا من قناه، هو البرعانة وهو اللي بيهتم بينا وهو اللي يده معانا. في نقطة تانية واحدة مرات كتيرة بتوصلنا لعدم الأمان، بتوصلنا للخوف، اللي هي الكوارث الطبيعية. الكوارث الطبيعية اللي بتحصل، نسمع إنه في زلزال في منطقة نقوم نعيش بخوف، نعيش بقلق وعدم أمان، طب لو حصل نحن هنعمل شنو؟ طب المطرة دي نزلت، طب المطرة دي لو استمرت لحد بكرة البيت ده ما حيقع فينا، طيب دي عربية، طب العربية حتى لو ربنا ادانا نعمة، طب العربية دي كان مشينا بها في الشارع والشارع ده ملان زحمة ونحن ما بنعرف نسوق، لو حصلت فمرات كثيرة نحن كل الطبيعة حولنا، كل الحياة المسيطرة على ربنا، نحن بنحاول إنه نطلع منها إحساس يأذينا، ونحن ما عارفين إنه ده ما مننا. في أحاسيس طبيعية، إحساس خوف طبيعي، ده مطلوب إنك تخاف، إنك تدبر أمورك، إنه تمشي صح، إنك تحس بمش أمان، مش تحس إنك أنت ما في أمان. الأمان ده حاجة كبيرة جدا، لكن تحس بإنه أنت خايف، تقوم تعدل الحاجة. ده إحساس طبيعي، ده إحساس ربنا قاله. حتى في يعني نحن تكلمنا في حلقات عن المال، عن حب المال، تكلمنا دي أكبر مشكلة بتخلي الناس تحس بعدم الأمان، إنه بكرة بيحصل فيه شنو، رغم إنه لو كل حاجة نحن لو فهمناها صح. حتى مرات نحن بنخاف على صحتنا لدرجة إنه خوفنا على صحتنا بيسحب مننا الأمان اللي ربنا لدانا ليه، خوفنا على عمرنا المشى. طب نحن خلاص عمرنا كبير، طب نحن خلاص بقينا معرضين للأمراض، طب نحن هنجيب من وين، طب العلاج ده هنجيبه من وين. فده يخلق فينا توتر، يخلق فينا عدم ثقة في ربنا، ويخلينا ما ندعو ربنا بالطريقة الصح، ما نتكل عليه، نلقى نفسنا بنرسم خطط بعيدة عنه نهائي، وإبليس بيجينا بطرق نعمة جدا جدا جدا في الحاجات اللي فيها خصوصا اتكال على ربنا، بيحاول يضخم لنا المواضيع عشان نحن نتدخل ونتكل فيها على نفسنا. وفي الآخر زي كل مرة بنجي يا رب ونقعد قدامك عشان نقدم له كل الشكر، لأنه يا رب كل طريق نحن بنمشيه مع نفسنا بفكرنا بتصرفاتنا بنلقاه معوج، وبنفتش عليك يا رب، والمعين بنلقاك إنك أنت واقف مدي ذينك لينا، بتقول لينا تعالوا تعالوا عشان تعيشوا في أمان، تعالوا عشان تكونوا مبسوطين، تعالوا عشان تستمتعوا بالحياة اللي نديتكم ليها، تعالوا عشان تكون لكم أبدية. بنشكرك يا رب إنك أنت بدعمنا معاملة الإب، حتى لو نحن غلطنا أنت يا رب بتطبطب علينا، حتى يا رب لو نحن يئسنا وشكينا فيك، حتى يا رب لو نحن زمرنا أنت يا رب تحتوينا. بنشكرك يا رب.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976 55 359. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى إنه تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر. سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مساء الخير والمحبة، مساء النور والرضا على كل زول بيسمعنا. أهلا مرحبا بكم مستمعين الأعزاء وين ما كنتوا ووين ما بتسمعونا، إذا كان في البيت ولا في الشغل ولا في الطريق ولا قاعدين في هدوء، يعني كده يعني بتقلبوا في محطات الراديو ولقيتونا كده باسم راديو سمر. حبابكم وحباب كل زول مستنينا في الوقت ده، وأكيد حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. ساعة سمر ساعة بنقضيها يعني في نستمع فيها لترانيم روحية وكمان لموضوع ممكن يكون مختلف عن اليوم القبله. إذن مساءات طيبة لكل أهلنا، وربنا يجعل مساءكم مليان يعني خير ومحبة وسلام وطمأنينة وفرح، ويبعد منكم التعب والهم، يفتح لكم أبواب الخير يعني من حيث الناس ما بتتوقع مثلا الأبواب دي ممكن تتفتح. تحية كبيرة لكل زول اختار يكون معانا الليلة، ولكل قلب منتظر كلمة طيبة، ولكل إنسان محتاج يسمع حاجة تفرح خاطره وتديه أمل جديد. حبابكم ونحن مع بعض في الأمسية السعيدة والمباركة دي بنتلمى مع بعض، نتونس ونتحاور ونضيف ونتفاعل في حلقة اليوم. إذا عايز تواصلنا وتتراسل معانا راسلنا على رقم الواتساب 0535976535. وأكيد طبعا حكون زي ما بقول لكم كل مرة يعني مبسوطة جدا بمشاركاتكم وبتفاعلكم معنا. تعالوا مع بعض أحبابنا ومستمعين الأعزاء نستمع لأولى ترانيمنا، باقة جميلة عددناها لكم، إن شاء الله رب تنال رضاكم وإعجابكم. نستمع للمرنم القس فيلمون حسن ونرجع نواصل.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

يعني لو فاتتك الحلقة أو عجبتك الحلقة ممكن تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود. حبابكم مستمعينا، وكل الشكر والتقدير للمرنم القصفي لمون حسن اللي دايما بيقدم أروع وأجمل الكلمات والألحان. لما أرجع بس وعاين لمواعيده الوفية، تنتهي الأحزان وتهرب، تزدهي الأفراح ندية. لو ظلام ليلاتنا طول والزمان رسخ شقانا، فوق سحاب الشوك هناك يوم أكيد حيكون لقانا. أكيد لو المشاكل تعبتك ولو الأحزان يعني دايما متمسكة بيك وما دار تسيبك، أكيد أكد عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه ده كله حينتهي وتهرب وتمشي بعيد، وأكيد حتزدهي الأفراح وتتحلى بالسعادة في رحاب الرب يسوع. إذا مستمعينا حبابكم وحباب طلتكم وجيتكم وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، نقول له مرحب بك. وكمان ماشيين نطلع برضو في فاصل نستمع فيه لترنيمة تانية، تعالوا معانا نستمع لها ونرجع. وإذا حابي تسمع أي ترنيمة قول لي، وأكيد بإذن الرب حفتشها وأنزلها لك ونقدر نسمعها كلنا مع بعض. ودايما بقول لك إذا عايز تراسلني، راسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9، وده رقمنا اللي احنا بنتواصل به. إذن حبابكم فاصل نستمع للترنيمة ونرجع نواصل.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

أكيد تقدر تسمعنا ببرامجنا المتنوعة والمختلفة لما تدخلوا تزورنا في صفحتنا, صفحة راديو سامر سودان, وأكيد حتلقانا بعلامتنا المميزة الجبنة. وكمان ممكن الناس تنزل التطبيق وتسمعنا طول اليوم, والناس اللي بتسمعنا على الستلايت كمان لو عايزين تنزلوا قناتنا فتشوها باسم راديو سامر سودان, وحتلقونا على النايل سات بالتردد 11354. وحباب كل زول انضم لنا في الوقت ده, وحباب طلتكم وحباب جيتكم. في حاجات كثيرة بنعيشها ونتعامل معها كأنها حاجات عادية, لكن لو وقفنا وسألنا نفسنا شوية بنلقى وراها أسئلة كبيرة ومحتاجين وقفة. ومن الحاجات اللي بتخلينا يعني نفكر, هل يعني أهلنا ديل أهلنا عشان هم أهلنا بجد, ولا عشان نحن بس ساكنين معاهم تحت سقف واحد؟ يعني لما تقول ديل أهلنا, هل المقصود بس يعني إنه بيت بيننا يعني دم وصلة قرابة, ولا الأهل معناها الوقفة والحنية والأمان والسند في الزمن اللي بقى صعب ده؟ وهل السكن مع بعض يعني الناس اللي في البيت براهو يعني كده دي بيخلي الناس أهل, ولا في حاجات تانية هل بتخلي الزول يحس إنه فعلا عنده أهل؟ السؤال ده يمكن يكون يعني بسيط في شكله, لكن جواه بنلقى تفاصيل كثيرة, خصوصا لما نكون عايشين مع أهلنا ونلقى نفسنا مرات قريبين منهم في المكان لكن بعيدين منهم في الإحساس. إذا مستمعين الأعزاء, تحية لكل الأهل ولكل الأحباب ولكل زول يعني بيحتوينا, لكل زول بيطبطب علينا, ولكل زول بيسأل مننا يعني ياريت ترسل رسالة لزول يعني بيسأل عليك في كل ميسا وفي كل صباح, بيرسل لك تصبيحات ويسأل عن حالك وأحوالك كمان. تعالوا مع بعض نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل موضوعنا عن الأهل والأسرة, وهل الأهل ديل هم أهلنا وعشان هم بس قريبين لينا وقاعدين معانا, ولا الأهل هم شنو؟ هم السند وهم العضد وهم يعني الأمان يعني في خاصة في الزمن البقى صعب ده. تعالوا كده فاصل نطلع فيه ونستمع ترنيمة, وحديك المساحة دي عشان تفكر وكمان تكتب لي وتراسلني, ويعني نسمع مع بعض آرائكم واستفساراتكم.

رجعنا من جديد مستمعينا الأعزاء وبنجدد التحايا والترحاب وشكرا للمرنم البارع جورج بيلي على الترنيمة الجميلة والكتابة الرائعة. كلمات عميقة جدا جدا فيها شكر وفيها تسبيح, بيقول الشكر لك يا ربنا ده من زمان ريدك لينا, واضح أو باين وزي الشمس إنك عديل بتحبنا. أكيد محبة ربنا واضحة لينا, كفاية إنه بدينا يوم جديد وفرصة جديدة في الحياة, عشان كده محتاجين إننا نشكره لأننا نظهر امتناننا كمان له لأننا أحياء بنوجد وبنتحرك. إذا مستمعينا الليلة موضوعنا عن الأهل والأحباب. قبل ما نتكلم عن الأهل خلونا نسأل سؤال, هل هم أهلنا عشان نحن ساكنين معاهم زي ما قلت لكم في الأول, ولا يعني ممكن يكونوا صلتنا بهم صلة قوية جدا جدا؟ خلونا كده أول حاجة نفهم كلمة الأهل ذاته شنو. نحن لما نقول أهلنا بنقصد منه الأهل في أبسط معنى, هم الناس اللي بتجمعنا بيهم صلة قرابة زي الأبو والأم, الأخوان والأخوات, الأجداد والجدات, الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم طبعا, وكل الناس اللي بيننا وبينهم صلة بتاعت رحم أو صلة دم, ودي الناس عندهم مكانة خاصة في حياتنا لأنه في رابط ما بنقدر ما اخترناه ونحن, لكن بنلقاها يعني صلة موجودة يعني معانا من أول يوم ما تولدنا فيهم. لكن عزيزي المستمع كلمة الأهل في معناها الأعمق ما مفروض تقيف عند صلة الدم بس, الأهل هم كمان الناس اللي بيكونوا جزء من حياتنا, ويعني الوجود بتاعهم بيفرق معانا جدا جدا, وبيناتنا وبينهم مودة ورحمة واهتمام كمان. يمكن يكون يعني الزول قريب لك بالدم لكن ما قريب منك في الإحساس, وممكن يكون كمان في زول ما بيناتكم دم لكن مواقفه معاك خلته في مقام الأهل وأكثر كمان. يا سلام, والأهل عندهم أهمية كبيرة في حياتنا. الإنسان لأنه بطبيعته محتاج يحس إنه عنده ناس يعني ينتمي ليهم, ناس يعرف إنه مهما حصل في مكان ممكن يرجع له, وفي ناس ممكن يعني يسمعوا ويفهموا ويقيفوا معه. والأسرة هي أول مكان بنتعلم فيه معنى الحب والأمان والاحترام والمسؤولية وكمان التعامل مع الناس. الأهل كمان هم السند في مراحل الحياة المختلفة في طفولتنا, بنحتاجهم عشان يربونا ويحمونا ويوجهونا, وكمان في شبابنا بنحتاج نصحهم وخبرتهم, ولما نكبر برضو كمان بنحتاج وجودهم ومودتهم, حتى لو ما بقينا محتاجين منهم نفس الحاجة يعني اللي بيكنوها لنا محتاجينها يعني من زمن لزمن آخر, حتى لو ما بقى زي زمان لأننا مثلا احتمال كبرنا وكده. وأهمية الأهل في يعني كبيرة جدا جدا لأنهم بيساعدونا وقت الحاجة. مرات مجرد وجود زول من أهلك جنبك في مواقف مثلا ممكن تكون صعبة بيديك يعني القوة, بيديك الدافع, وكلمة أنا معاك دي براها أو مكالمة بسيطة تسأل يعني منك أنت كيف, أو زول يفرح لك من جوا قلبه, حاجات شكلها صغيرة لكن أثرها على النفس كبير جدا جدا. لكن هنا بتجي الحتة المهمة, هل كل زول بيناتنا وبينه دم لازم يكون أهل بالمعنى الحقيقي؟ وهل مجرد إننا ساكنين في بيت واحد معناه إن إحنا قرايب من بعض؟ لأن صلة الدم بتعمل القرابة والسكن بيجمع الناس في مكان واحد, لكن المحبة والاحترام والرحمة والوقفة في يعني المواقف الكثيرة دي هي اللي بتدي العلاقة معناها الحقيقي. وعشان كده ممكن يكون عندنا أهل كتار بالاسم وقرابة, لكن السؤال الأهم كم واحد فيهم نحن حاسين به يعني هم أهل بجد, وكم واحد منهم حاسس بينا إننا أهله؟ أكيد سؤال متروك, وأكيد يعني تجارب كثيرة وممكن أحداث كثيرة بتحصل بيننا وبين أهلنا, ومرات بنخرب وش معهم. لكن الليلة كده تعالوا نغوص كده ونتبحر في الموضوع ده ونتلمس جوانب كثيرة فيه. لكن تعالوا مع بعض كده نطلع في فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

تكلم من قلبك، شارك وعبر عن رأيك معنا في كل برامجنا كل يوم من الأحد للخميس على راديو سمر

يا سلام، واحدة من أجمل الترانيم، أبكي وكمان أركع، يعني ترنيمة جميلة جدا جدا. شكرا يا شباب على الأداء الجميل والرائع، وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، وحباب كل زول كمان كان متابعنا من أول بدايتنا لحد هسه. وبقول لكم خليكم قاعدين معانا عشان عندنا الكثير من الترانيم الروحية حنسمعها اليوم. وكمان وإحنا بنتناقش في موضوعنا الليلة، يعني عايزة أقول لكم إنه وجود الأهل حوالينا نعمة كبيرة جدا جدا. إنك تصحى وتلقى ناس حواليك، تلقى زول بيسأل منك، يساعدك لو يعني احتجت مساعدة، يشارك أفراحك وأحزانك، ويكون كمان في زول ممكن يعني تعتمد عليه في وقت الشدة. دي حاجات ما بسيطة وما كل الناس عندهم فرصة يعيشوها. السكن مع الأهل أعزائنا المستمعين مرات بيوفر للزول إحساس بالأمان والانتماء، خصوصا في الظروف الصعبة لما الحياة تكون تقيلة. وجود الأسرة حواليك ممكن يخفف كثير من الحمل، وفي مجتمعاتنا السودانية تحديدا معروف إنه الأسرة الكبيرة عندها دور كبير في مساندة بعض، سواء في المرض، في الأفراح والمسؤوليات أو الظروف المادية. لكن في نفس الوقت السكن مع الأهل ما مفروض نشوفه يعني كنعمة من غير ما نعترف بالمسؤولية المصاحبة له، لأنه لما يعني ناس كتار يعيشوا تحت سقف واحد طبيعي تحصل اختلافات في الطباع وطريقة التفكير والنظافة والخصوصية وحتى طريقة تربية الأطفال وحتى في القرارات اليومية البسيطة. والزول مرات بيكون محتاج مساحة خاصة به، لكن ممكن يحس إنه وجوده وسط الأسرة معناه إنه حالي يعني حياته كلها بقت مفتوحة للكل. وهنا المسؤولية الحقيقية بتظهر. المسؤولية ما معناها إنك تسكن مع أهلك وتتحمل كل حاجة ساكت. المسؤولية معناها إنك تعرف إنه وجودك معاهم بيفرض عليك احترامهم ومراعاة راحتهم والمشاركة في المسؤوليات بتاعت البيت، وكمان إنك ما تكون زول مستغل لمحبتهم أو وجودهم. وفي نفس الوقت الأهل برضو عندهم مسؤولية تجاه بعض، ما مفروض إنه الكبير عشان كبير يفرض رأيه في كل حاجة، ولا الأصغر عشان ساكن مع أهله تكون خصوصيته ملغية. كل زول محتاج يحس إنه عنده مساحة وإنه رأيه ومشاعره محترمة. والحاجة المهمة إن السكن مع الأهل ما مفروض يحول العلاقة من الحب لالتزام تقيل، يعني ما عشان نحن عايشين مع بعض خلاص بقينا مجبورين نكون متداخلين في كل التفاصيل بتاعت الحياة المختلفة الصغيرة والكبيرة. مرات يعني أحسن حاجة ممكن نحافظ بها على علاقتنا بأهلنا هي إننا نعرف الحدود، نعرف متين نتدخل ومتين نخلي الزول براه، نعرف متين نقدم النصيحة ومتين كمان مجرد وجودنا وسؤالنا يكون كفاية. لأنه في النهاية البيت اللي بيسكنوا فيه مع أهلنا ممكن يكون أجمل مكان في الدنيا لو كان فيه احترام ورحمة وتفاهم، وممكن كمان يتحول لمصدر ضغط لو كان زول بقى شايف إنه من حقه يتحكم في التاني لمجرد إنهم أهل وساكنين مع بعض. عشان كده السكن مع الأهل يا جماعة نعمة، لكن المحافظة على النعمة دي مسؤولية، مسؤولية الأهل كلهم ما مسؤولية زول واحد وبس. خلونا أعزائنا المستمعين نحافظ على أهلنا وعلاقتنا الطيبة بهم. تعالوا مع بعض نطلع فاصل قصير نستمع فيه برضو لترنيمة ونرجع نواصل، خليك موجود معنا.

بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

شكرا للمرنم إيز بونا اللي دائما بتحفنا بالترانيم والألحان يعني الجميلة والكلمات الفعلا يعني فيها اختبار. هو لي يعني خلاصي, هو لي يعني إيماني, وهو لي يعني يقين, وهو لي يعني كل شيء في الحياة. شكرا يا شيخ إيز بون لأنك دائما بتذكرنا ودائما بتفكرنا بأنه رب يسوع هو كل شيء في حياتنا. حبابكم مستمعينا, وأكيد بنواصل يعني الموضوع اللي نحن بديناه. في سؤال بيقول ليه الغريب وقف معاي والقريب ما وقف؟ ليه لقيت راحة عند الناس البرة وما لقيت عند أهلي؟ المقارنة دي بيقول الزول يعني لما يكون محتاج لإحتواء ولسند وما يلقاه من أقرب الناس له, لكن برضو لازم نكون حذرين منها لأنه ما كل زول برا الأس يعني بيكون أحسن من الأهل, وما كل قريب بالضرورة يكون سيء. الناس البرة مرات بنشوف منهم الجانب الجميل وبس, بنقابلهم في أوقات محددة, ومرات العلاقة معهم بتكون مبنية على الاحترام والمجاملات والمواقف الحلوة, لكن ما عشنا معهم تفاصيل الحياة اليومية, ما شفناهم في وقت الغضب ولا المسؤوليات ولا الخلافات ولا الضغوطات اللي بتظهر يعني معدن العلاقات الحقيقية. أما الأهل فنحن بنشوفهم في كل حالاتهم, بنشوف الحلو والمر منهم, عشان كده مرات أخطاء الأهل بتكون واضحة وأوجع لأنه توقعاتنا منهم أعلى من كده. لكن في نفس الوقت أعزائي المستمعين, ما مفروض نستخدم فكرة يعني ديل أهلك عشان مثلا نبرر كل التقصير. صلة الدم ما بتدي أي زول الحق إنه يهينك ويقلل منك أو يتجاهل مشاعرك, وبالمقابل كمان ما مفروض نتوقع من أهلنا إنهم يكونوا كاملين وما يخطئوا. الأجمل إننا بدل ما نسأل الغريب أحسن ولا القريب, نسأل سؤال ممكن يكون أعمق من كده بكثير. شنو الحاجة يعني خلت الزول الغريب يكون قريب مني, وشنو الحاجات اللي بتخلي يعني أحسن يعني بالبعد من أهلي, أو أحس يعني أنه أنا بعيدة عن أهلي؟ يمكن تكتشف أنه المسألة ما مسألة دم وقرب وبعد, لكن مسألة بتاع التعامل, كلمة طيبة, سؤال في وقته, احترام لمشاعر الزول, وقفة وقت الحاجة, ووجود يعني الزول وجوده يكون حقيقي فعلا لما الزول يكون محتاج له. وبرضو لازم نفتكر انه نحن ذاتنا ممكن نكون بالنسبة لناس تانيين الاهل, يعني الاهل اللي بننتمي ليه يعني بنتمنى نلقاهم. يعني زي ما بنلوم أهلنا على تقصيرهم, لازم نسأل نفسنا هل نحن بنقوم بدورنا تجاه أهلنا؟ هل بنسأل عنهم, بنسمعهم وبنقيف معهم, ولا نحن بس منتظرين منهم يدون الإحساس يعني بأنهم هم أهلنا؟ في النهاية عزيزي المستمع, وجودنا مع الناس الطيبين في حياتنا من خارج الأسرة برضو نعمة, وما مفروض نحس بالذنب عشان لقينا عندهم الأمان, لكن برضو ما مفروض نخلي المقارنة تهدم كل علاقة بيننا وبين أهلنا باعتبار أنه لقينا يعني تعاملهم حلو ويعني القعدة معهم أجمل. لا, دي أن إحنا ما بنقارنها بيننا وبين أهلنا. زي ما قلت لكم قبل أن إحنا يا داب يعني بس تعاملنا معهم وشفنا الجانب الجميل منهم, لكن الجانب السيء ما شفناهم. ولما يعني نختلف مع أهالينا في البيت بنحس أنهم هم سيئين, والناس البرة هم الكويسين, شفنا منهم بس الجانب الكويس. عايزاك تفتح عيونك كده وتشوف يعني, لأنه الأجمل ما إنك تختار بين الأهل والناس البرة, الأجمل إنك تعرف قيمة كل علاقة وتحافظ على الناس اللي بيستحقوا يكونوا جزء من حياتك, سواء كانوا من دمك ولحمك أو من خارج دائرة الأسرة. إذن مستمعينا, شفتوا قدر شنو العلاقة مع الأهل مهمة ولها تأثير كبير جدا جدا في حياتنا. في اللحظة دي تعالوا كده برضو نطلع فاصل نستمع فيه للترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

للناس اللي بتحب دايما تسمع ترانيم بعربي جوبا, بنحب ننزل لكم ترنيمة كل فترة والتانية عشان مع بعض نشوف طريقة التسبيح الجميلة فيها حركة. شكرا للفريق القدم ترنيمة الجميلة والرائعة دي, ربنا يبارككم. وفي ختام حديثنا مستمعينا الأعزاء, محتاجين إننا نتذكر إنه الأهل ما بس ناس ساكنين معانا, وما بس أسماء مكتوبة يعني في شجرة العائلة, وما بس صلة دم بتربطنا ببعض. الأهل هم الناس اللي بتحسسنا إنه عندنا مكان نرجع له, وقلوب نلقى فيها الأمان, وناس يفرحوا لنا ويحزنوا معانا, وبيقفوا جنبنا لما الدنيا تضيق. لكن في نفس الوقت ما مفروض ننتظر من أهلنا يعني إنهم يكونوا ناس كاملين, هم في النهاية بشر وبيغلطوا وبنغلط نحن برضو. عشان كده محتاجين نتعلم التسامح والاعتذار والحوار والاحترام يعني

الجميل والكلام اللي بيكون بين الأهل، ونتذكر إنه المحبة ما معناها إننا نقبل الأذى، لكن معناها نحاول نحافظ على العلاقة من غير ما نفقد كرامتنا. وقصة رعوز ونعمة بتخلينا نفكر بطريقة مختلفة جدا جدا. رعوز ما كانت يعني بنت نعمة بالدم، لكن بقت بنتها في الموقف والمحبة والوفاء. وده بيعلمنا إنه أحيانا الزول البرة يعني دائما بيكون برا الأسرة ممكن يكون أقرب لنا من زول قريب بالدم، وأحيانا نحن ذاتنا ممكن نكون رعوز في حياة زول محتاج لنا. عشان كده قبل ما نسأل أهلي عملوا لي شنو، يمكن نسأل نفسنا سؤال: أنا عملت شنو عشان أكون أهل لأهلي؟ هل نحن بنسأل، بنسمع، بنسامح، بنجيب وقت الحاجة، بنحترم بعض، بنحفظ أسرار بعض، وبنفرح لبعض من غير مقارنة؟ لأنه في النهاية البيت ممكن يجمعنا والدم ممكن يربطنا، لكن المحبة هي اللي بتخلينا أهل بجد. وربنا يدينا الحكمة عشان نكون يعني سند لهم، ويعني نميز بين الحاجات الصعبة اللي ممكن نعملها لأهلنا وإحنا مستنين إنهم هم يعملوا لنا الحاجات الكويسة. لحد هنا أعزائنا المستمعين نكون وصلنا بكم ومعاكم لنهاية حلقتنا الليلة، وسعيدة جدا جدا بوجود كل الناس اللي كانوا معانا في حلقتنا، وسعيدة كمان بكل الترانيم وبكل المرنمين اللي موجودين معانا في حلقتنا الليلة. ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، استنونا كل يوم على الساعة 4 بتوقيت السودان، وكمان استنونا كل يوم من الساعة 9:30 بتوقيت السودان. أكيد حنتحاور ونتناقش في مواضيع جديدة ومختلفة. ومن هنا أقول لكم إلى جديد اللقاء.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي، في يوم ضيقتي بدعوك لأنك أنت حتستجيب لي. ما في إله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك. آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا حبابكم عاشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي إحنا بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، وكيف تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة والأسرة ككنيسة مصقرة يكون عندها الاستعداد إنها تصمد أمام كل التجارب. وعنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. خلونا نطلع فاصل موسيقي صغير ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية المستمعين في كل مكان، وعشان احنا نصمد أمام تجارب إبليس محتاجين نعرف الشخصية بتاعت عدونا إبليس. وكلنا بنعرف إنه إبليس أو الشيطان هو عدو الله وعدو الكنيسة، بمعنى آخر هو عدو كل المؤمنين بالرب يسوع المسيح في كل مكان. وكلمة شيطان في اللغتين، يمكن العبرية واليونانية، عندها معنى واحد، هو المقاوم. إبليس هو الذي يقاوم أو يعارض المؤمنين، ويحاول على قدر ما يقدر إنه شنو كمان يقاوم الله أو إرادة الله، من خلال إنه شنو يحارب أبناء المؤمنين في كل مكان. فنحن محتاجين نعرف شخصية عدونا حتى ما نستطيع إننا نهزمه باسم الرب يسوع المسيح. من ناحية تانية كمان، أحبائي المستمعين، إبليس يحاول يغشنا أو يخضعنا أو يخدع المؤمنين في كل مكان، يقدم اعتقاد إنه هو عنده قوة عظيمة. أحيانا يحاول يغشنا إنه هو يمكن يكون مساوي لربنا حتى، ولكن ده كلام ما صحيح جدا جدا. فإحنا ممكن من خلال فهمنا لشخصية إبليس نستطيع إننا شنو نجيف قدام كل التجارب بتاعته. وببساطة شديدة، إبليس هو ملاك ساقط، ملاك زيه زي باقي الملائكة، لكن بكل أسف سقط لأنه رفض إنه شنو يخضع لسلطان وسيادة الله. كل الفكر فوق إبليس قال أنا أرفع كرسية فوق كرسي الله، عايز يعمل نفسه شنو مش معادل لربنا، لكن كمان أعلى من ربنا، والنتيجة كانت السقوط. فهو ملاك وسقط من المركز بتاعه. وفي الحتة دي أحبائي المستمعين، أنا عايز أنبه كل شخص مؤمن إنه أحيانا إحنا بنفكر إنه في ناس هم أعدائنا، وأحيانا بنسمي حكومات معينة بنقول ديل أعدائنا، ومرات نسمي أفراد أو جهات أو مؤسسات بشرية، لكن بكل صراحة المؤسسات أو الأفراد أو الحكومات هم ما أعداء لنا بقدر ما إبليس فقط استخدمهم كآنية في يده عشان ما يحاربوا الكنيسة وجماعة المؤمنين في كل مكان. وإحنا هنا في الحلقة دي حنمشي سريع كده، حنتكلم ببساطة ونكشف شخصية العدو بتاعنا إبليس. أول حاجة، الكتاب بيعرفنا إنه إبليس هو حاكم ظالم. إبليس حاكم ظالم. بيتكلم سفر أفسس من خلال رسالة بولس الرسول للكنيسة في مدينة أفسس، بيعلمهم في أفسس 2 عدد 2 إنه إبليس هو رئيس سلطان الهواء، يعني عنده سيادة في الجو بشكل عام. في إنجيل يوحنا 14:30 بيتكلم كمان يوحنا، بيقول إنه رئيس هذا العالم. المسيح بيقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. فالرب شبه إبليس بإنه هو رئيس هذا العالم. ما كده بس، لكن بولس يرجع في كورنثوس الثاني بيقول إله هذا الدهر، وبيرجع في إنجيل متى بيتكلم، متى بيقول رئيس الشياطين. وفي حتة تانية بيتكلم بولس الرسول في رسالة تسالونيكا يقول هو المعيق، يعني هو المعطل. فإذا إبليس هو حاكم ظالم، من خلال كل الصفات دي اللي بتكشف لنا عن شخصيته، هو رئيس سلطان الهواء، هو رئيس العالم، هو إله هذا الدهر، هو رئيس الشياطين والمملكة بتاعت إبليس ككل، هو المعيق والمعطل للمؤمنين. فلو في أي لحظة أنت جاتك تجربة، أعرف التجربة دي جاتك من الحاكم الظالم، من إبليس. النقطة الثانية بيتكلم عنها الكتاب المقدس، أو نكتشف من خلال شخصية العدو شخصية إبليس من خلال الصفات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. ففي سفر الرؤيا الإصحاح 12 من 9-11 بيتكلم كلام كثير، لكن بالمختصر إنه بيقول إنه إبليس هو المشتكي، هو الكذاب. ونتذكر كمان إنه في يوحنا يتكلم عنه الرب يسوع المسيح، قال شنو؟ قال هو أبو الكذاب. سفر الرؤيا بيقول إبليس هو الكذاب، والرب يسوع المسيح ما قال كده وبس، لكن أضاف قال كمان هو أبو الكذاب. فإذا كل كذب وكل أفراد ممكن يكذبوا علينا، أعرف إنه إبليس وراء الموضوع دي. فإبليس هو أبو الكذاب وأبو كل كذب. فإذا هو من خلال هذه الشخصية هو المخادع، هو اللي بيجي يحاول يخضع المؤمنين أو الكنيسة أو الأسرة حتى تبتعد عن مسار الله وتمشي في اتجاه خاطئ. حاجة تانية كمان مهمة شديد، بولس الرسول بيكتب لكنيسة كورنثوس بيقول لهم إنه إبليس عنده المقدرة إنه يغير شخصيته إلى شبه ملاك نور. فإذا هو مخادع، بيجيك كده كأنه هو ملاك نور مرسل من الله، لكن عايز شنو يخضع جماعة المؤمنين.
ما كده وبس، لكن بيتكلم عنه في رسالة تسالونيكي، بيقول عنه هو المجرب، فإبليس هو الذي يجرب المؤمنين. في رسالة يعقوب بيتكلم يعقوب الرسول بيقول لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من الله، لأن الله غير مجرب ولا يجرب أحدا بالشرور، ولكن نحن نجرب فقط من قبل إبليس لأنه هو المجرب. فإذا أحبائي دي هي شخصية إبليس، هو حاكم ظالم، هو مخادع، هو مجرب للآخرين، هو يغير شكله إلى شبه ملاك نور حتى ما يستطيع يخضع جماعة الرب في كل مكان. أحبائي المستمعين خلونا نطلع ونستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو سمر، وإحنا عنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. فمن خلال الصفات الرئيسية اللي بيقول الكتاب المقدس عن إبليس بنقدر نعرف شخصية العدو، ونقدر أن إحنا نقيف ونصمد في حربه ضدنا. فعرفنا إنه هو الحاكم الظالم، هو المخادع، هو كمان المهلك، يعني هو كان غتال للناس منذ البدء، بيقول إنجيل يوحنا. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى صح 5 بيتكلم بيقول إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فما قال الكتاب إنه إبليس أسد، ولكن كأسد يحاول شنو يهلك المؤمنين. فدي أحبائي هي شخصية إبليس، ومن خلال شخصية عدونا نستطيع إننا نفهم كل أنواع التجارب اللي بتجينا، ونقدر نقيف ونصمد قدام هذه التجارب. أحبائي خلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا لأنك أنت كشفت لنا عن شخصية عدونا،

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية من رسالة غلاطية، ومعاكم في الحلقات دي دائما القس فيليمون. فنحن ماشيين ناخد حلقة رائعة الليلة، كمان موضوع مهم عنوانه لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. فخليكم معانا زي ما تعودنا، إنه يكون معاك كتابك المقدس وإنه يكون معاك قلم ونوتة، لأنه في أفكار جميلة ورائعة هنتعرض لها في الحلقة دي. فخليكم معانا. لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية، ده موضوع مهم الليلة هنتكلم في الحلقة بتاعتنا الليلة. في حلقة من حلقاتنا وهو الحلقة اللي فاتت، الرسول بولس كان بيخاطب فيه اليهود المؤمنين من خلفية اليهودية، وبيكلمهم كيف كان وضعهم مع الناموس ومع الشريعة، لكنهم دلوقتي انتقلوا إلى الحياة الجديدة في يسوع المسيح ونالوا التبني في يسوع المسيح. بينتقل هنا الرسول بولس، وحنقرأ من عدد 8 أصحاح 4، يخاطب فيه الأمم في الأعداد الجاية. بيقول من عدد 8: لكن حينئذ إذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، وأما الآن إذ عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله، فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين؟ أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. كان خوف الرسول بولس من الأمم اللي جوا للمسيح إنهم يكونوا انتقلوا من عبودية الأوثان والممارسات الوثنية والطقوس عشان يقابلوا طقوس تانية وممارسات تانية، بس هنا بشكل مختلف، ممارسات وطقوس يهودية. فيكونوا كده انتقلوا من عبودية ممارسات وطقوس إلى عبودية ممارسات وطقوس من ناحية تانية. فالكلام هنا قال له: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. ده كان الخوف الحقيقي من الرسول بولس للي ممكن يحصل لأهل غلاطية، خاصة اللي جو من الخلفية الوثنية. فبيوصف حال الغلاطيين قبل الإيمان، حياتهم الوثنية. لكن حينئذ ده بيرجع لهم لورا للخلفية بتاعته: كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم طبعا الوثنية كانوا عندهم غالبا أصنامهم الوثنية،

عبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هما الأصنام يعني. وضعت هذه الأصنام أمام عيونكم وقعدت تشاركوا في ممارسات وطقوس لهذه الأصنام. فحياتكم في الماضي مليانة بعبودية، وأكيد أنتم ما كنتوا رضيانين، أكيد ما كنتوا مبسوطين من الممارسات دي. دلوقتي أنتم جايين تاني بعد ما عرفتم الله وعرفتم من الله. يبقى هنا زي ما شاركنا في واحد من الحلقات، الاختبار المسيحي بيتكون من الماضي والحاضر والمستقبل. فهنا إذا كان بيتكلم حينئذ بيكلمهم عن الماضي، اختبارهم في الماضي كان ظلام، كان وثنية. الآن قال لهم الآن اللي هو الحاضر نقطة التحول من المفترض أن تكون. أما الآن إذا عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله واعترفتوا باختباركم أنكم تعرفون الله وأن عندكم الحياة مع ربنا، وأنه في لحظة يعني التحول حدثت في وقت ما في حياتكم، بسألهم سؤال: فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان، بسميها رسول بولس الأركان الضعيفة، إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ عشان كده كان عنوان حلقتنا: لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. لأنه هنا قال لهم استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، فبيقول لهم بعد كده تريدون أن تستعبدوا للأركان الضعيفة من جديد. هنا غالبا المفسرون والشراح بيعتقدوا الأركان الضعيفة الفقيرة مقصود بها الناموس الطقسي وإطاعة هذه النواميس، بسميها أنه تستعبدوا لها تاني. في ناس يا جماعة عندهم المشكلة، مشكلة الدين، مشكلة التدين، يحبوا أن يكون عندهم تدين، عندهم دين، والدين عنده فروض، عنده واجبات، إنك تصلي في أوقات معينة، إنك تصوم في أوقات معينة، إنك تدخل الكنيسة بشكل معين، إنك تعمل إشارات معينة، إنك دين. وفي ناس مستعبدين لهذا الدين، مستعبدين للطريق، وكل الدين عنده طريقته، البوذية، الهندوسية، كل دين، كل دين عنده طريقة بتاعته في فروض وفي واجبات. يسوع المسيح عاوز يطلعنا من الفروض والواجبات دي، عاوز يقودنا إلى حياة فيها نفرح بالله. عشان كده قال لهم يعني شنو هي الأركان الضعيفة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين، يعني أيام، شهور، أوقات، سنين، كل إشارات إلى يعني خلينا نقول أعياد موسمية أو أعياد دورية أو أعياد سنوية اللي هي فيها بغرض العبادة، بغرض أمور روحية. فبقول لهم يعني معقول تطلعوا من ممارسات في وثنية وتدخلوا نفسكم في ممارسات تانية؟ لا، رسول بولس عاوز يساعدهم إنه ما يدخلوا نفسه في حاجة زي دي. نفس الكلام ختم بهم رسول بولس أهل كلوسي أصحاح 2 عدد 16 لما قال لهم: فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد في المسيح. يعني بولس، عشان ما نقول بس كلام ده موجود في غلاطية، لا، موجود في أماكن تانية زي كلوسي، نحن قرينا حسي بأنه مستوانا الروحي غير مرتبط بالممارسات بتاعتنا. صحيح إن كان البعض يعني بيعملوا بعض الأعياد يعني سنوية أو بعد تذكر بعض الأمور، ولكن ده ما ياهو القاعد يساعدنا في أنه ننتقل ونعيش الحياة دي. هي أمور بشرية بنعيشها فقط ربما للتذكر منو أن احنا ونتشارك فيه مع بعض، لكن ده ما هو الهدف. فبولس بيقول لهم أنا ما دعيركم يا جماعة تطلعوا من عبودية إلى عبودية تانية. يا أخوانا الناس دارين يشوفوا حاجة حسية، عاوزين يشوفوا حاجة بتمارس، عاوزين يشوفوا حاجة بيعيشوها، بس الطريقة بتاعت الدين ده ما هو طريقة يسوع المسيح. عشان كده بولس قال كلمة: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا، أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. هل أنت بتحس بالنوع من الذنب والشعور بالذنب لأنه ما عملت ممارسة معينة، لأنه ما قمت مثلا

الصلاة في وقت معين، لأن ما قمت بالصوم بوقت معين، لأنه ما عملت الحاجة السنوية، لأنه عيد فلان أنت ما شاركت فيه، بتحس بالذنب؟ عاوز أشجعك، الذنب ده ما حقيقي. الحقيقي هو الشركة بتاعتك وعلاقتك مع الله، مع يسوع المسيح. فما تطلع من عبودية وتدخل في عبودية تانية. تمسك برجائك في يسوع، تمسك بإيمانك في يسوع، تمسك بالحياة الجديدة في يسوع، وأترك بقية الطقوس وبقية الأمور التانية لله. خلونا نستمع إلى ترنيمه.

يا سلام، استمتعنا بترنيمة رائعة، والكلام بتاعنا الكل بنتكلم فيه في الحلقة إنك ما تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. وإحنا قلنا إن الرسول بولس كان خايف على ناس غلاطية إنهم يطلعوا من عبودية الوثنية والأممية والحياة في العالم والطقوس والممارسات، يلاقوا نفسهم في ممارسات جديدة من طقوس يهودية وممارسات والختان وكل سنة ونمشي نحج ونمشي نعمل. أخاف عليكم، وتطرقنا وتكلمنا على إن ربما تكون أنت نفسك معرض إنك أنت بتفتش على شكل من أشكال التدين، بتفتش على أعمال تكمل به برك، تكمل به إيمانك، تحس بها برضا، وده الشعور خاطئ. أنت فقد قبلت الرب يسوع المسيح، عيش الحياة بتاع التقوى وحياة القداسة مع الله، متيقن ومتأكد أن الله يسوع المسيح موجود في حياتك. شكرا لكم لأنه كنت معانا في الحلقة دي، وتستمعوا لهذه الحلقة، نصلي بأن الرب يكون كلمك. لحد ما نتقابل في الحلقة الجاية، نترككم في رعاية الرب، والرب معكم.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة. مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدري وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باقي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم، ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم:
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا، لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعش من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب، فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وغوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله، وشعائر التقطيس، ووضع الأيدي، وقيامة الموتى، وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اقتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.